سلام الله عليكم يا جنود الله، سلام الله على طاقم الإذاعة. أخوكم أبو زيد القيري من الجبهة الشرقية من الخطوط الأمامية فوق الكفار. رسالتي وتحياتي وتقديري وإجلالي للسيد القائد وللشعب اليمني العظيم الأبي الذي خرج بالخروج المشرف في جمعة النفير والتحذير وفي الخروج السابق القبله، وتحياتي للخروج القبلي المسلح الذي أعطى التصريح والضوء الأخضر للقوات الصاروخية والسلاح الجو لقصف العدو والصهيوني السعودي الأبسيني الذي حاصر بلدنا والذي قتل أطفالنا ودمر البنى التحتية. هناك ضوء أخضر من السيد، من سيدي ومولاي ومن الجانب الشعبي الخروج القبلي المسلح، هذا ضوء أخضر. أما بالنسبة يعني على البيان والبيان ما قدر شيء ما نتحدث عليه، عاد الدنيا فاهمة، ما نشتي عمل. إحنا هنا يعطينا أي توجيه سيدي ومولاي والله إلى أن تحول صواريخ ونوصل إلى بحر العرب بفضل الله سبحانه وتعالى. أما على الواقع يعني ونعم ما نقول فيهم شيء، لكن ما قد بس عاد الأمور فاهمة. بالنسبة للتعليق على البيان حق اليوم، بيان يعني مناسب لكن عاد الأمور ثانية. مش في عمل يبيض الوجيه، يبيض يعني يخرج مستحداتنا. هناك معنا ضوء أخضر من الشعب، من السيد، من القيادة، عمل محافرين لنا بر وبحر وجو ودمروا البنى التحتية وفعلوا ما يفعل ما بيفعل عليها دول مصارى. إذا السيد تحدث قال إلا هنا في غزة، لكن لا نقبل من هذا العدو والملعون السعودي المدعس العبي العبد النذل الحقير زي ما عادوا عبد الأمريكي. واجهنا الأمريكي واهتزم، واجهنا الإسرائيلي عاد نخضع لهذا العبد. لا، ورسالتي إلى الصحفيين والجانب الإعلامي نفير عام يعني في مواجهة التضليل الإعلامي، أدعوكم بعد القبيلة على المواجهة، لأن الحرب إعلامية هنا في العام الحرب يعني التسكيت وتلجيم المنافقين، لأنهم هناك يعني بجهة مخصصة يعني تضخ الجانب الإعلام يعني للتضليل العام، التضليل العام القنوات هذه تستضيف المستقلة يعني يكونوا هناك حولهم مجموعة وحش إعلامي عليهم تكسر معنوياتهم، يعني هم يكسروا معنوياتهم. أنتم بالموقف الصح، موقفكم هو ثابت، موقفنا هو الصح. المتفلسفين أو المنافقين اللي بيسوقهم العدو بيدفعهم على أساس يحرضوا الناس، أدعوكم أن تواجهوهم. إحنا ولتكن منكم أمة، هذا جبهة يعني جبهة الجانب الإعلامي مثل ما هذه الجبهة يعني سوية عبد الأخ عبد الله الحفي والأخوة المذيعين. وسلامي وتحياتي لكل الأحرار والشرفاء من المجاهدين، وتحياتي لكل حر وصادق في المنابر الإعلامية الشريفة، وتحياتي لكل الصادقين في الجبهات في الخطوط الأمامية وفي الجانب الإعلامي في التواصل الاجتماعي، وتحياتي وإجلالي لسيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين. يا سيدي شد باسه، إحنا أحلامك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No,

0: زيد القيري، كلامك جميل وكل شيء على ما يرام، على قولتك الخروج الشعبي والكذا بس لما قلت البيان ما قد بشفع عمل، قدم بيصيحوا من عند العدو السعودي بيغوروا وبيغوروا له أصحابه والكل بما فيهم الأمريكي، وتقول ما بشفيها عمل ما تحتكمش. وبعدها قلت انه انت مسلم للسيد، يا شليت يا حطيت، التسليم يكون كامل. اما مسألة التخوار ما هو سابر، ولا ايضا التقليل من البيانات، لانك تعرف رجال ربي في القوات المسلحة وبياناتهم بيكون قبلها قبل القول هذا. وانت قلت يا ابو زيد القيري انك مجاهد ومرابط من الخطوط الامامية، فالوعي الوعي سابر، وفقك ربي يا ولي الله وكل المؤمنين، تحية لكل المجاهدين اينما كانوا.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: أكثر من 20 متصل استقبلنا اتصالاتهم ومشاركاتهم وارتباط إذاعي مستمر. إذاعة صنعاء بأثيرها ومواكبتها مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية وأثير إذاعة سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية مواكبة لما جاء في بيان قواتنا المسلحة بالفعل والأثر والفعالية.

قبل أن نغادركم. لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت المجاهد مع الله.

قفلنا الباب بالقفل الغثيمي، قفلنا الباب بالقفل الغثيمي، ولا عدل الصعودي أي جزعة. قفلنا الباب بالقفل الغثيمي ولا عدل الصعودي أي جزعة، فلا الداشر ولا العبد العليمي بقادر يدفع الباهود دفعة، فإما يرفع يده عن أديمي ولا نصطلي بالجوع جمعة. مطيع حسين الفقي ما بلا زامل حارق حارق يا ولد.

كل الأخبار. انخفاض جديد في الاحتياطي النفطي الأمريكي مع تصاعد أزمة الطاقة. إعلان اليمن يرفع كلفة الملاحة في البحر الأحمر. قفزت رسالة أمان على السفن في البحر الأحمر بعد ساعات من إعلان قواتنا المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية، بمؤشرين على أن القرار اليمني بدأ يلقي بظلاله الفورية على الملاحة السعودية في أحد أهم الممرات المائية العالمية. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن رسوم التأمين في البحر الأحمر ارتفعت بعد إعلان اليمن بشأن السعودية. يأتي هذا الارتفاع

في المنطقة، وإضافة أعباء جديدة على التجارة العالمية التي تعاني أصلا من تداعي أزمة مضيق هرمز. قبل أن أغادركم كل الأخبار. خلاف التجنيد يفجر أزمة داخل حكومة العدو الإسرائيلي. أعلام العدو. صحيفة معاريف. الحريديم فقدوا الثقة. ورئيس الوزراء المجرم نتنياهو في مأزق سياسي. كل الأخبار. تصاعد المطالب الدولية لحماية الأطباء الفلسطينيين داخل سجون العدو الإسرائيلي. وول ستريت جورنال. إعلام العدو الأمريكي. حملة ذكاء اصطناعي صهيونية $45 مليون للتأثير على الأمريكيين وتحسين صورتها. برلماني أوروبي سابق يشيد بموقف اليمن ويقول كل الاحترام لشعب يقاوم الإمبريالية. أعرب السياسي الإيرلندي وعضو البرلمان الأوروبي السابق ميك والاس عن دعمه للشعب اليمني مشيدا بما وصفه بصموده في مواجهة الضغوط الخارجية. وقال والاس في منشور عبر منصة اكس إن كل الاحترام للشعب اليمني الشجاع، مضيفا عاشت المقاومة ضد الإمبريالية الغربية ومشروعها الصهيوني. وجاءت تصريحات المسؤول الأوروبي السابق عقب إعلان قواتنا المسلحة فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالعدو السعودي ضمن ما وصفته بمعادلة الحصار مقابل الحصار.

0: الأخبار. بلومبرج عن بحارة في البحر الأحمر. السفن تتلقى تحذيرات لاسلكية من القوات اليمنية بحظر مرور السفن السعودية. أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية نقلا عن بحارة موجودين على متن ناقلة نفط في البحر الأحمر أن السفن المبحرة في المنطقة تلقت بثا لاسلكيا تحذيريا من القوات المسلحة اليمنية يفيد بصدور قرار رسمي يحظر بموجبه مرور كافة السفن التابعة للسعودية. أشارت الوكالة الأمريكية إلى أن إعلان اليمن فرض هذا الحصار البحري يعرض ملايين البراميل من النفط التي تصدرها السعودية عبر البحر الأحمر للخطر، مما يهدد سلامة إمدادات الطاقة العالمية المارة عبر هذا الممر الاستراتيجي الحيوي. سعودية، قصدي وكالة بلومبرج، غريمنا محدد في بيان قواتنا المسلحة، سفن مرتبطة بالعدو السعودي وعط وعط وطعم مشالك. اما لدي بطل نظيفة مع حد يقول له عود.
1: سلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.

قبل أن نغادركم. كل الأخبار. أمبري للأمن البحري: السفن المرتبطة بالسعودية تواجه مخاطر مرتفعة في البحر الأحمر وخليج عدن. سجل لحق. أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري الاثنين أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو التي تملكها وتشغلها جهات سعودية باتت تواجه مخاطر مرتفعة واستهدافا مباشرا جراء العمليات العسكرية اليمنية. وأوضحت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييمها الأمني أن حركة الملاحة المتجهة إلى الموانئ السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط وثيق بنمط الأهداف التي تحددها القوات اليمنية، مما يرفع منسوب التهديد للسفن أثناء رسوها أو عملها في نطاق البحر الأحمر وخليج عدن. في السياق ذاته أكدت الشركة الأمنية البريطانية أن جهات يمنية بثت تحذيرا مباشرا عبر القناة البحرية الموحدة 16 دعت فيه السفن السعودية إلى الامتناع عن الإبحار في الممرات المائية المحيطة بالبلاد. وبناء على هذه التطورات وجهت أمبري نصيحة عاجلة للشركات الملاحية بضرورة التدقيق في ارتباطات سفنها التجارية ومدى مطابقتها لنمط الأهداف المعلنة، مع إعادة النظر في عمليات العبور التي تصنف حاليا بأنها عالية المخاطر. يأتي هذا التحذير بتزامن مع إعلان قواتنا المسلحة فرض حظر شامل على الملاحة البحرية السعودية كإجراء رادع ردا على استمرار الحصار. كل الأخبار. نصف مليار دولار يوميا خسائر توقف الموانئ السعودية نتيجة الحظر اليمني. المقاومة العراقية تبارك حظرا اليمن للملاحة السعودية وتعلن تأييدها انسجاما مع وحدة الساحات. الله ينعم. انخفاض جديد في الاحتياطي النفطي الامريكي مع تصاعد ازمة الطاقة.

نعم بيغوروا ياول ضمر بيغوروا. يقول لك استهداف سفينة قبالة الإمارات. الأول قالوا قبالة عمان، ده الحين قبالة الإمارات. شل من هنا ولا

كان البحر الأحمر أيامة الزعيم الهالك عفاش وأيامة الجنرال علي محسن والفندم أحمد علي ومن إليهم، كان نقطة عبور للتهريب، تهريب الحشيش والمخدرات والممنوعات والأعضاء البشرية والرقيق، بيع البشر مش الأعضاء، كان منفذ للتهريب. اليوم بات بحرنا للعزة والكرامة والسيادة والقرار اليمني حقي. من قال حقي غلب وشتان بين الأمس

0: كان أيام الهالك عفه شزعي كانوا يطوفوا في الفضائية اليمنية في قناة اليمن، كانوا يطولنا اخترنا لكم ويطو مقاطع من مسرحيات يضحكونا قبل ما نرقد. تذكر يا شعبنا ولا ما تذكرش؟ أنا أذكر الصدق. لكننا اليوم ونعيش في مرحلة العز والكرامة والحرية وما والحقائق. ما قال تركي المالكي ناضق جيش العدو السعودي؟ قال نحنا بنغالطهم بن الكلب. اخترنا لكم بس لا تضحكوش إذا سمحتوا. خرجتهم بقى يا حفظ.
1: هجموا الحوثيين ووصلوا للمطار، عند وصولهم إلى المطار وقطعوا الطريق وخرجنا يعني بالطرق، ما مختلف نهار دخولهم كانوا مربوشين عليهم. ووصلنا إلى الغيضة صباح، قالوا بدت عاصفة الحزم. ما كنا قادرين طول الليل نمشي، وصلنا الساعة 8 للغيضة إلا هم يبلغونا يعني. حتى أنا كنت أقول هل معقول، لأن الأمريكان قالوا لي ما حد بيتدخل.
2: والواضح من خلال هذه التصريحات أن الدمية هادي لم يكن يعرف ماذا تخطط وتعد له المملكة، ومن خلفها الولايات المتحدة التي حاول التلفزيون الإماراتي أن ينقل للرأي العام أنها لم تكن على علم مسبق بهذا العدوان.
3: ذكر الرئيس عبد ربه منصور هادي أنه شخصيا تفاجأ بانطلاق عاصفة الحزم، وهذا
0: ما عاد لهم إلا التنبؤ. ومن بتدفن في السعودية يقول لك دفنه بعيوبه، قصي بإيجابياته وسلبياته، عيدفنه وما عاد أحد أدرى من حاصرنا وجوعنا. يجي لك وإحنا حاصرنا نفوسنا أو ما يا تركي المالكي؟ أين التنبؤ؟

0: برجلك من الطنبوع. ايش رايكم يتيكم ناشط سعودي اسمه صالح حمامه؟ بيتكلم ناشط سعودي اسمه صالح حمامه. طبعا هذا معارض، ناشط سعودي معارض للسعودية، نفذ بجلده وقدوه في بريطانيا. بيتكلم عن اعلان اليمن الحصار الحظر البحري على مملكة الترفيه وملوك الترفيه في البحر الاحمر. سكن نسمع سعودي ما بيقول هذا.
1: اليمن تحاصر السعودية بحرا الآن يا إخواني، والوضع قاعد يتصاعد. يعني أول كنتم مقفلين علينا مضيق هرمز، الآن مقفلين علينا باب المندب. يا عالم وين نروح؟ لكن ما نقول إلا الله يعين الشعب السعودي على الكارثة اللي راح تصير عليه ورب الكعبة. طبعا هذا كله بسبب الكفو حقنا محمد بن سلمان اللي محاصر الشعب اليمني أكثر من 10 سنوات. والله راح ندخل في أزمة كارثية ما قد حلت على تاريخ المسلمين، من غلاء أسعار وفقر وأسعار البنزين والكهرباء، وغير إن إحنا السنة هذه عندنا عجز كبير في الميزانية، وغير إن ترامب كل شوي يجي يشفط الحليب حقنا ويروح. وهذا كله يا شعب أنا من محمد بن سلمان الملهم الأسطورة. لي سنتين أنصحك بالسوشيال ميديا وأقول لك فك الحصار عن شعب الإيمان والحكمة اللي مدحهم رسول الله واللي ناصروا أهل غزة، لكن ما تحبون الناصحين. وهم دولة آل سعود من يوم ما عرفتهم البشرية بس قوتهم على المسلمين. يا عمي إذا أنت عندك قوة وتحب تحاصر الناس حاصر الكيان الأزرق. لا يا أخوي حنا نحاصر أبو يمن ما نقدر إلا على المسلمين يا أبوي. يلا خلك الآن غرقت في شر أعمالك، ولكن اللي يقهر إنك حتى الشعب السعودي غرقت معه.
0: يعني الشعب السعودي داري من حاصر الشعب اليمني واعتدى عليه. تحيل الأحرار في شعب نجد والحجاز، ما علينا من سعودين في مملكة الترفيه وملوكها.

لا أغادر لكم كل الأخبار. وزير باغث العدو الأمريكي يقول ترامب يريد إنهاء النزاع باتفاق سلمي، لكن الأمر يتطلب طرفين. بالأخبار المتداولة، ناقلة النفط المستهدفة تعود لدويلة الكويت.

في الأخبار المتداولة، أنباء عن استهداف ناقلة نفط يونانية أخرى من قبل بحرية حرس الثورة الإسلامي. والأنباء تتحدث أن متوقفة الآن في مضيق هرمز. سعمها تقول راس عصر. تتحدث عن انفجارات قرب الحدود العراقية الإيرانية في محافظة السليمانية.

في آخر الأخبار، التلفزيون الإيراني. عدوان أمريكي استهدف نقطتين شرق شيراز وغربها.

الجيش الإيراني يستهدف منظومات هيمارس الأمريكية في قاعدة عريف جان بالكويت. بسرعة رايس بسرعة رايس مع عريف جان ودخلت إلى قاعدة العرج في الكويت. ما عريف جان هذا إنه كائن حب. عندك معلومات ولا أنا قال حب ولا ما لحل ما قصر شيء فيك قصر ذا الكويت يا حب أيمن قال حب قد جزر مستشفى الكويت أما الكويت شخصيا ما قد يعرف فاش ضحكني نقول أضحكوش ما فيش حكا ما حد يضحك عليه. قال لك كسرت الكويت قال لك كسرت مستشفى الكويت يجي ما يضحكني تفصيل

حقوق الطبع محفوظة، مشغول بعده قدي في نيويورك تايمز، كثرت الفوائد قال ماشي صرت مستشفى الكويت. حكينا حقوق الطبع محفوظة.

تدريبات قبل أن نغادركم. ماذا الحين على الحضر البحري العدو السعودي؟ ما عاد نكونش نغادركم، شكلها حازق يا ولد، لأن هناك تسريبات ما عند عسرع من سريع. ما يمكنش تسريبات في التسريبات. النفط اليمني بأجندة سعودية. فضيحة التعميمات المتطابقة تؤكد تبعية سلطة المرتزقة العليمة لقبع غيار الخون والمرتزقة، تؤكد تبعية سلطة العليمة المطلقة للجنة الخاصة. سخر الناشط السياسي الجنوبي ياسر اليافعي من حالة التبعية المطلقة وانعدام الإرادة المستقلة لدى مسؤولي الصف الأول في الحكومة الموالية للرياض، حكومة المرتزق والخون والعملاء، كاشفا عن تلقيهم تعميمات وتوجيهات مباشرة من اللجنة الخاصة السعودية لصياغة مواقف وتأييد قرارات تخدم أجندة المملكة دون امتلاكهم حتى القدرة على تغيير صيغة الكلام المفروض عليهم. تسريبات.

في التسريبات ناشط جنوبي يفضح مخطط العليمي لقطع غيار الخونة والمرتزقة والعملاء. حكى الخونة ها استئناف تصدير النفط مناورة رخيصة لحماية الموانئ السعودية واستدراج صنعاء لمعركة جنوبية. عشم ابليس في الجنة غير معروف. تسريبات. بينما الاحتلال الإسرائيلي يتوغل يوميا في الأراضي السورية، السلطة الداعشية في سوريا، أبو محمد الجولاني الداعشي الشرع، ها؟ السلطة السورية توجه لنصرة فتاة وهمية. هيا بتبصر عين وحسة تواعش من السر المطلع. يقول لك نصرة فتاة وهمية يذكرك ببل بما ذيك الذي يجي دي حموضه أنا تحس أنا سعى البلغم. يلا سر من كل شيء أحسن. تسريبات. بعد وصوله عدن وزير الزراعة حق المرتزقة يتمرد على العليمي شل يا بيشل. وبعدها وزير الزراعة حكى المرتزقة عيد مرد على العليمي إن كيف يقع التمرد هذا ما عاد يسكش من عنده يجي ما يضحكك يضحكك أنت. تس تس تس تسريبات. فوكس نيوز أضرار كبيرة في منشآت نفط الكويت بعد هجمات إيرانية. خرجوهم من عندكم تسلموا والعزي الشيعاني يقرقوا له يجي ما يضحكني. تسريبات. في التسريبات من صحيفة أمريكية، الأردن يتحول إلى جبهة مواجهة رئيسية بين أمريكا وإيران. العزي الشيعاني مالك بتبردم أمن على قلبي ساعة العزل ما قد صرت واحد يبردم واستحليله إلا العزي الشيعاني الحب عذاب.

قبل أن نغادركم. تفاعل شعبي يمني مع إعلان حظر الملاحة على العدو السعودي. ناشطون يصفونه بالقرار التاريخي.

خلف الكواليس. تداعى أمريكي لتهدئة في الشرق الأوسط مع عودة أسعار النفط للارتفاع على وقع إغلاق باب المندب. غلقوه.

وصحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تقول مجرد تهديد السفن السعودي في باب المندب يعطل الحركة الملاحية للمملكة حتى من دون تنفيذ هجمات.

ولا أقول لكم ما قدش آخر الكلام، لأن آخر الكلام سيكون هو مبتدأ الكلام. واضح يا حب؟ الحصار السعودي يضرب شريان الأمن الغذائي في اليمن، خسائر بالمليارات تطال الزراعة والثروة السمكية. ويجي تركيا تركيا المالكي ناطق جيش العدو السعودي يقول لك احنا بنغلطهم من الكلب. قال احنا بنغلطهم 12 سنة واليوم بنغلطكم احنا. وفاة اكثر من 12 ألف مواطن يمني منذ بدء حصار العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا اليمن. 12 ألف مواطن يمني بسبب حصار مطار صنعاء. أبي من ضمن من توفي بسبب حصار مطار صنعاء. قتلته السعودية. بنغالطكم احنا.

0: آخر الكلام، آخر الكلام إلى إخواننا العرب، إلى العالم أجمع. تخيلوا لو أن نظاما شن عدوانا على شعب مجاور يزيد تعداده على 40 مليون نسمة دون أي مبرر، وأعلن صراحة مسؤوليته عنه، ففرض عليه حصارا خانقا وشن أكثر من 250 ألف غارة جوية، قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، دمر مقدرات هذا الشعب، نهب ثرواته، وأحكم حصاره برا وبحرا وجوا، متسببا في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث كما وصفته الأمم المتحدة. ثم ذهب ليشتري مرتزقة ويسكنهم في أحد فنادقه ويمنحهم صفة ممثلي ذلك البلد المعتدى عليه ليضفي شرعية زائفة على عدوانه وجرائمه. فهل سيقبل أحد منكم أن يفعل ذلك ببلده وشعبه؟ هذا هو حالنا نحن الشعب اليمني مع النظام الإبسطيني المجرم الكافر السعودي. وهذه سنن من سنن التأريخ، وعلى مر التأريخ والأيام ما تموت العرب إلا متوافية. حكمتك يا رب اليوم بعد 12 عاما من العدوان والقتل والاستهداف والحصار الظالم على شعبنا اليمني، ها هو المحاصر يحاصر من حاصره. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199، لأنه العدو يشتغل ويستهدف. ها الوعي مطلوب، البصيرة والجهاد. لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. كان المفتتح وهو الختام. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حمادة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجهه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعا ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامسا نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهدا في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 صفر 1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
4: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: هواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول

عزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتذ بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أرواحهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعثر لأحد منهم.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام، الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآيات

ملساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

موجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشع

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور للبين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل نول نول نول

0: وين صوت الرجل؟ ارفع على الفوق.
1: Oh.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس

0: قدم أمريكان.
1: خذ واحد أخذوه. واحد جهز الحزة، جهز التنظيم. أحسنت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور.

الاول شد كويس الحزه صحي النائم

0: يا ولية.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: بادمون
0: شد
1: بادمون
0: احسن
1: بادمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتدي بك المغتدي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ابنه الله
0: شمال يمين مرحبا

0: مال مال مال جد جد الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن روش يا دليل قصر
1: الريه
0: جو جو جوي

0: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن، وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة، لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوريف أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من الأمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على خير

تقرير عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نألو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل رجال الله الأشاوس في الجيش والأمن. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الصباح من صيني قشرة، عنوانها الردع الاستراتيجي اليمني. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صيني القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع حبيب على قلوبنا وكل محور الجهاد والمقاومة وأحرار العالم، الردع اليمني الاستراتيجي. وقبل ذلك نقول يا جماعة الخير ورفاق الجهاد والانتصار، أن الحرب التي يخوضها شعبنا الأبي مع الأمريكان والصهاينة تسمى في العلم العسكري حرب الإرادات، بمعنى أن كل الصراعات والحروب التي تفرض نفسها على المجتمعات المستضعفة تدخل مباشرة في هذا النوع من الحروب، كونها مقاومة ضد الغازي والمحتل والمستعمر، فهي ذات طابع تحرري للخلاص من هذا الغازي والمستعمر والاستقلال وحرية وسيادة الشعوب والأوطان. فالعزائم والهمم والإرادات هي الدافع والباعث الأول والرئيسي لطرد الغازي والطامع والمحتل، كما هو الحال في فلسطين المظلومة ضد الكيان الدخيل والغاصب والمهيمن على مقدرات وحقوق هذا الشعب المجاهد، الذي وبعد انتصار طوفان الأقصى تتجند دول وشعوب محور الجهاد والمقاومة، ومنها يمن الحكمة والإيمان والجهاد، الذي لا يألو جهدا في إسناد ودعم فلسطين الثورة والتحرر شعبيا ورسميا وعسكريا. وبحمد الله وفضله نبلي أحسن البلاء في هذا الواجب الإيماني الأخلاقي الإنساني الأوروبي الإسلامي. وهنا يا خبرتنا نشير بل ونؤكد أن انتفاضة شعبنا اليمني وكفاحه ونضاله بدأ في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن الحديث منذ يوم 26 مارس 2014، الذي باشر فيه تحالف العدوان السعودي العربي الأمريكي عدوانه على بلادنا دون أي مبرر أو سابق انذار. وكان التحالف الشيطاني بتلكم الهجمة الشرسة والغاشمة وذلك الحشد الدولي يهدف لاحتلال كل اليمن وفرض هيمنته وسيطرته على مقدراتنا وثرواتنا، لكن وبالإرادة وعزيمة الإيمان بقدسية وضرورة التصدي والردع ذودا عن حرية وكرامة اليمن الأرض والإنسان. وبفضل الله وعونه وتأييده وبالتفاف كل القطاعات ومكونة المجتمع حول قيادته الثورية المؤمنة والمجاهدة وجيشه المغوار الباسل، فتغيرت الموازين وانقلب آمال ورهانات الأعداء إلى خيبة وخسران، وانتصر اليمن بعد ما يزيد عن 7 سنوات من الصمود والتصدي والردع الاستراتيجي، وجنح العدو للسلم وخفض التصعيد والهدنة. وطبعا هو لا يؤمن مكره، ولعل هذا المثل الأبرز في موضوعنا اليوم الردع الاستراتيجي اليمني. وهناك المزيد من السردية نتابعها بعد فاصل صيني القشرة.

0: الإخوة والأخوات المجاهدين في سبيل الله، يحلو الكلام عن الرد اليمني الاستراتيجي، ونسرد هنا أو نشير إلى أهم الانتصارات الملحمية الأسطورية التي رسم لوحتها الباهية الزاهية رجال الله المجاهدين بالعرق والتضحيات التي أثمرت بفضل الله وحمده إنجازات لم يكن يتخيلها أحد، وكسرت شوكة العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلادنا التي كانت ولا تزال بواعثه وأسبابه هو وقوفنا المبدئي الداعم والمساند والثابت مع مظلومية شعبنا الفلسطيني الذي يعاني ويكابد حرب الإبادة الجماعية وبالتجويع وبالتعطي وبمختلف أشكال التنكيل منذ قرابة العامين وسط خذلان وتفرج العرب والمسلمين إلا ما رحم الله كمحور جهات المقاومة وأحرار العالم. ولعل الأمثلة التي نوردها أخير شاهد ودليل على ما بلغته قواتنا المسلحة من تطور كمي ونوعي الذي كانت بداياتها الحقيقية بعد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المظفرة. وحتى اليوم وعندما نقول نوعية فنعني بذلك نوعية ومديات الصواريخ والمسيرات اليمنية ومنها الفرط صوتية التي ما بتمتلكها إلا عدد قليل من الدول، وها هي اليوم بفضل الله تؤرق الأعداء وتقض مضاجعهم وتصنع معادلات جديدة وتوازن ردع حقيقي. فمن الأمثلة المباركة على ذلك التصدي العظيم والباعث على الفخر والاعتزاز بالعدوان الإسرائيلي الأخير عبر أسراب الطائرات الأكثر حداثة، وتحول عنوانها الراية السوداء تحولت إلى أيام وليالي سوداء حالكة وقاتمة على إسرائيل. فبعد ضربها للأعيان المدنية في موانئ الحديدة ومن خارج الأجواء اليمنية التي سبق وأن تعرضت لهجمة أمريكية بريطانية إسرائيلية من قبل، فانبرى المارد اليمني والدفاعات الجوية لتخوض معركة جوية وبتتصدى بشكل منقطع النظير أذهل العالم، حيث أربك ذلك متصدي الطيارين وغرفة عملياتهم وأجبرتهم على العروق والكف عن تنفيذ ما كانوا عازمين عليه من عدوان على الحديدة وصنعاء وعمران وغيرها. وانتهت هذه الجولة من الردع الاستراتيجي اليمني وبعد ساعات معدودة تتجاوز الأربع ساعات جاء الرد اليمني العاصف والمزلزل على كيان الاحتلال المؤقت وأمطر مناطق ومغتصبات أسدود وعسلان ويافا المسمعيلات وأم الرشراش ومطار اللد بن غوريون بأحد عشر صاروخ ومسيرة يمنية. جعلت الصهاينة يؤمون الملاجئ والأماكن المحصنة كالعادة كلما زارهم صاروخ يمني ولا عاصم لهم من أمر الله. في صباح الاثنين 24 من محرم 21 من يوليو 2025 تجدد العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة، ولكن هذه المرة بطائرات مسيرة، ليأتي بعد ساعات قليلة أيضا الرد اليمني ليعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة تنفيذ عملية عسكرية طالت خمس مناطق عسكرية وحساسة بفلسطين المحتلة، مطار اللد وميناء أم الرشراش إيلات وأسدود ومطار رابون بالنقر وحيفا بعدد من الصواريخ والمسيرات بوسط وشمال فلسطين المحتلة. وهكذا يا رفاق الجهاد وبهمة وإرادة المجاهد اليمني البطل وهذا الردع اليمني الملحمي يذكرنا بالعدوان الأمريكي على بلادنا على مدى 50 يوم ليعود المعتوه ترامب لطلب الهدنة ووقف إطلاق النار، خاصة بعد أن نكل رجال الله بقطعه البحرية من بارجات وحامل الطائرات وغيرها. وليعلم الأمريكي والإسرائيلي أن اليمن ما حب تصافطش كما نقول باللهجة المحلية، هي اليمن يا ذاك يمن العزة الإيمانية والفتح الموعود والجهاد المقدس، والله غالب على أمره وله العزة ولرسوله والمؤمنين المجاهدين الأبرار. إن ينصركم الله فلا غالب لكم والعاقبة للمتقين. ولا نامت أعين الصهاينة والمتصهينين وعملائهم مرتزقتهم. وهنا نضيف أن العدو الذي أفشل نصر طوفان وأقصى مخططه التطبيعي الناعم، جعله بمشاريع التوسع والهيمنة على مناطق عربية بسوريا ولبنان وغيرها، ليهتم أكثر مما يهتم بالتطبيع، لأنه التطبيع عيكم فيه اتفاقات معينة وعليها أن يلتزم بها. والله بالك أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين المجاهدين الأبرار.
1: ولذلك نحن نشهد مسارين متوازيين، مسار للعدو الإسرائيلي يتحرك فيه بأعلى سقف في عدوانه، في بطشه، في جبروته، في ظلمه، الإبادة الجماعية للأطفال والنساء، التدمير الشامل لكل قطاع غزة، التجريف والهدم واستجلاب مقاولين لتجريف ما بقي من المساكن، التدمير لكل معالم ومقومات الحياة في قطاع غزة، والقتل الأطفال والنساء والكبار والصغار بكل وحشية، والتجويع والتعطيش وكل ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من جرائم، يتحرك في ذلك بأعلى سقف ولا مراعاة عنده لأي شيء، لا لقيم ولا لأخلاق ولا لقوانين ولا لحسابات في الموقف لاحتمال رد فعل من الجانب العربي والإسلامي ولا غير ذلك، ولا تحرج من شيء، بكل وقاحة، بكل إجرام، بكل طغيان يقابله في الواقع العربي بالدرجة الأولى. وكررت في كثير من الكلمات أن الموقف العربي السلبي السيء المتخاذل المتواطئ تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤثر لا شك في ذلك سلبا على موقف الدول الإسلامية الأخرى والبلدان الإسلامية الأخرى التي كانت ستقف مواقف أقوى مما هي عليه الآن، لكانت إندونيسيا، ماليزيا، باكستان وغيرها من الدول لكانت ستقف مواقف أقوى لو وقف العرب مواقف أقوى، لكن معروف أن كبار الأنظمة العربية لها موقف سلبي تجاه من يتحرك في هذا المسار في هذه القضية الفلسطينية بشكل أكبر، لذلك موقفهم سلبي جدا من الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها بنظرهم ترتكب هذا الذنب النصرة للشعب الفلسطيني وتتجاوزهم في ذلك، وتوجهاتهم هي في اتجاه مختلف تماما، لا يقف أحد مع القضية الفلسطينية بشكل جاد وصادق وأن يقدم لها الدعم.
0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات نهج القرآن وعزة الإيمان، استكمالا لكلامنا اليوم في موضوع الردع الاستراتيجي اليمني وبحسب وقت البرنامج، فخير ما نختم به حلقة اليوم، استهداف القوات البحرية والصاروخية لسفينتين تتعامل مع إسرائيل متجهة إلى ميناء أم الرشراش، إلى بعد أن حاولت تجاهل تحذيرات وإنذارات البحرية وأغلاقها لأجهزة التعارف المعمول بها في الملاحة الدولية، واضطرار القيادة العسكرية إزاء هذا الانتهاك الواضح للقرار اليمني بالحصار البحري على كيان. الاحتلال إلى اضطر إلى استهدافها وإغراقها بعد طبعا إجراء طواقمها إلى أماكن آمنة، وخدمتهم إنسانية كما هي أخلاق المجاهد اليمني، ولتكون عبرة ودرس لمن يتجاهل القرارات الاستراتيجية اليمنية. وجاء تصريح الأخ الرئيس المجاهد مهدي المشاط رعاه الله ليضع المزيد من النقاط على الحروف في التأكيد على استمرار الحظر البحري على الكيان الإسرائيلي، وأن أي شركة ملاحة بحرية تحاول انتهاك الحظر فسوف تلقى ذات المصير. ويؤكد أيضا حرية الملاحة في البحر الأحمر والعربي لكل السفن والناقلات البحرية وفق قوانين البحار الدولية المعمول بها، طبعا ما عدا التي تخص الكيان الإسرائيلي. رسالة تحية وإجلال وإكبار لرجال الله بالقوات البحرية والصواريخ والمسيرات وسائر أفرع الجيش والأمن البحري. بارك الله فيهم وفي جهودهم وكتب الأجر. ورسالة إكبار وإعزاز لكل قبائلنا الأحرار وأبناء شعبنا في كل المحافظات اللي بتواصل الوقفات المسلحة وتبارك للقوات المسلحة على انتصاراتها، بالتالي أيضا تجدد التحذير والبراءة من الخونة والعملاء، والتهنئة أيضا لكل المنخرطين بدورات التعبئة العامة طوفان الأقصى ومناورات المراتب المتقدمة التي بنتابعها بين الوقت والآخر. بورك فيهم وكتب الأجر، وسيظل شعبنا بخياراته الاستراتيجية وانتصاراته الملحمية التاريخية لكل عدو بالمرصاد على درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، ورحمة الله على شهدائنا، والشفاء للجرحى والفرج للأسرى، وأون وتمكين ونصرة لكل الأحرار الشرفاء المجاهدين في سبيله، ولا نام أعين الصهاينة وعملائهم ومرتزقتهم. الجدل اللي كان مع صيني كشف وموضوع الجهادي آخر. خاطركم مع الله.
2: صيني كشف بنكهة سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
6: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

واحنا العرب واحنا المستعدين واحنا تعبنا والله تعبنا.

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمال أن تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير في صباح جميل كله نعمة

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم مرة ثانية أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات، ونعم فعلا أمانة إن بأجواء هذا الأيام ما عاد يشتي واحد يدخل البيت من جماله. أمس أنا كنت بين أقول لكم يا ريتني طير وعلي وأزور صعد وأبو جبري، بين أقول يا ريتني طير وعلي وأزور كل وديان اليمن، ولا أخلي وادي إلا وأزوره وأطوفه والتقي بمزارعين. يوم صلين على محمد وآل، إحنا لا نزال بنتكلم على إيش، على العمليات الزراعية الأساسية في محصول الذرة هذا الأيام. قلنا القحيف الناس بيكحفوا وبيخفوا، وفي بعض المناطق قدم بيربطوا أو بيحزموا. أمد لا بتهب الريح لأنه دحن في الخريف تجي ريح، لأنه قال علي بن زايد قال يا عيبتي من عيالي ذي ما بهم يعرف النود، هي شرق أو هي عوالي. قال ريح الخريف العوالي والصيف شرقيها ليلة، فحينك قدي الريح بتجي عوالي كذي كذي، لأن احنا في بداية الخريف، والريح العوالي هذا بتأثر على الذرة اللي بتكبر بساعتها هكذا ما شاء الله، والناس ما خفوها سوا، يعني بيقوا على القصبة ركيكة، وبنفتج عليها لا تتكسر. لذلك المزارعين بننصحهم من قد كبرت حقها الذرة شوية يكون يحزموهن قليل قليل عمد لا يتأثرنش بعوامل الريح. الله يعون كل المزارعين وكل اللي بيهتموا بزراعتهم محاصيلهم الزراعية، وخصوصا محصول الذرة وذبل الذرة وسماد الذرة هذا. سمدوا تروحوا، والذي حقها الجربة في ملقف السيل واحد وبعدها يفك المنزح، لا عاد يخليش الماء وسطه، لأنه لو طمع في الماء طارت الذرة. عنده دارين ليش؟ لأنه دا الحين عندما بعض المزارعين ما ينقصش المنزح حقه وقدروا تسيل واحد وقديم الذرة الجربة مذرية وقامت الذرة فيها، السيل الثاني ما يفعل أي ينزل ذيك الغذاء اللي ابتها السيل الأول، ينزل لا نازل لا أسفال التراب لا أسفال التربة، يعني بيغسل المواد الغذائية من عند المجموعة الجذرية حق الذرة وينزلين منزل يسموه تسريب أو غسيل للمواد الغذائية. ما يظهر له لو الذرة حق القديم مصبحة مصفر كالحالة كانت فيه، وهو هندم عن في شوية الماء، لكن لو فك المنزح وخله ينزل غريب مسحة مسوح وينزل للي تحته، أنه بايس لمين الغذاء عند المجموعة الجذرية حق الشجرة حق النبتة حق نبتة الذرة، وما يكون إلا خير، وخير يعم الناس كلهم ولا مشو خير. إذا هو غنى بين دور لي لي لي لي الخير وما بين أتمنش لنفسي وللآخرين وجيراني، ما هو شيء خير، ما خير يقولوا خير للناس جمعة. وأتمنى على الأخوة المزارعين من شربت جربته يفك المنسح والمخيص حقه ويخلي جاري يشرب، على ميد يعم الخير الناس كلهم، العلب علبها تعلب كل المحاصيل، وخصوصا اللي يدروا الآن في حضرموت طبعا، يعني ما يدروا الحين الجلجلة ويدروا الذرة في حضرموت بسروا عندنا ما عبش ذرة. عندنا ذحين مضية ومعانا صربي ومعانا معيلة، وفي حضرموت معاهم ذرة ومعاهم سمسم، الله يكون في عونهم. عفر الكنب في الشولة والنعايم، اسمع مقالي لا تكون نايم. الكنب هو نوع من حبوب السمسم اللي يجي لونه أسود يسموها كذا في حضرموت. الكل عايز رع والكل عايحصد والكل عايقلع، والخريف ملانا وأرض، نحمد الله ونشكره، والله يطرح البركة في كل عمل بنعمله، لأن النية خاصة لوجه الله والعمل مقصود به إيش؟ شكر الله. حفظكم يا أصدقائي المزارعين، ويا مصلين ومسلمين على محمد وآله في هذا الصباح وفي كل صباح، صلوا على محمد وآله خيرات، زيدوا النبي صلاة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عدد أوراق الأشجار وحبات الرمال، عدد ما دب على هذه الأرض من كائن كان، صلاة من يومنا هذا إلى أن يوم إلى يوم نرد عليه الحوض الموعود بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على خيرات ونملي قلوبنا صلوات ونسأل الله التوفيق للجميع. هنتوقف إحنا وياكم الآن أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات مع فاصل قريب، وننتقل إلى الفقرة المعتادة وهي التقويم الزراعي الحميري في اليمن.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم يا رعية، هيا بسروا. أمس أنا غلط واليوم أنا مركز قوي. اليوم إحنا 8 ذو مدران. 8 إيش ذو مدران؟ يوافق كم؟ 8 تموز. 8 إيش تموز؟ أما الشهر الميلادي اليوم 21 يوليو. ومنزلة الشمس، اللهم صلي على محمد وآله، إحنا اليوم 7 النثرة. 7 إيش النثرة؟ والطالع فجران للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 7 الذراع. 7 إيش الذراع؟ والمعلم الزراعي، يا مصلين على محمد وآله، اليوم 3 إيش 3 خريف العلب أو العلب. العلب علبها والسربها والذر والروابع أمها وابها، هكذا قال الحكيم اليماني. أما المتوسط وقت العشاء فاليوم 3 الزبانة. 3 إيش الزبانة؟ والزبانة عبارة عن إيش؟ عن كوكبان زاهران بينهما قدر مترين، رقم 1 يتجه نحو الشمال الشرقي وخلف الثاني هن تقريبا مسرجات قوي، وعن بسرهن فوق رؤوسنا بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. هذا ما جدت به القريحة من صباح الصبح. سعدت جدا بلقاءكم، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
3: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى التصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، سماحك لابنك الصغير لقيادة السيارة قد يؤدي إلى نتائج كارثية وخطأ يجب ألا تقع فيه. التزامك بقوانين المرور والسن القانونية لقيادة السيارة حماية لك ولأبنائك وأرواح الآخرين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
1: العدد الأخير.
2: هي 8 صباحا في استديوهات سامة من صنعاء، موعد جديد لجولة صباحية جديدة في عناوين الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية والعربية الصادرة لهذا اليوم 7 من شهر صفر 1448 هجرية، الموافق 21 من يوليو 2026. البداية من غلاف صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيه من أنباء وعناوين لهذا اليوم. أكدت الجهوزية الكاملة لكافة الخيارات ومواجهة أي تصعيد. قواتنا المسلحة تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. الرئيس المشاط: استنفدنا كل جهود السلام ومن حقنا إنهاء الحصار. إصرار النظام السعودي على الحصار يثبت غياب أي نية حقيقية لإحلال السلام. بارك الخروج الشعبي الكبير تأييدا لخيارات المواجهة. الراعي: جاهزية اليمن للردع ثمرة سنوات من الصمود. الخارجية الإيرانية: لا نعترف بحظر جوي على اليمن، ويجب ألا يتكرر الهجوم على مطار صنعاء. تأييد شعبي واسع لقرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. وحماس تنتخب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الانتقالي يواصل التصعيد ضد الاحتلال السعودي ويدعو لتوسيع الاحتجاجات في المحافظات المحتلة. من صحيفة الثورة وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين إلى موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أبرز الأنباء والعناوين الواردة في الموقع. من الأنباء الواردة في وكالة الأنباء اليمنية سبأ: وزارة الخارجية تفند بيان خارجية النظام السعودي، وصندوق رعاية المعاقين يوثق أضرار العدوان على الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات رعايتهم. الحديدة: مناقشة آلية تنظيم مواسم اصطياد الحبار والجمبري، وفعالية بمديرية 70 في أمانة العاصمة بذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن. من عمران: مسيرة حاشدة تأييدا لأعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي. ومن أمانة العاصمة: ندوة في مديرية الثورة بذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن. مسيرة شعبية بالعاصمة صنعاء تأييدا لإعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي. من مارب: ندوات ثقافية بذكرى قدوم الإمام الهادي إلى اليمن، وإشهار جمعية مدينة البيضاء التعاونية متعددة الأغراض. ومن المحويت: مسيرة في شبام كوكبان مباركة لحظر الملاحة على العدو السعودي. وفي الحديدة: مسيرة لتأييد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى موقع أنصار الله وأبرز العناوين الواردة في الموقع. إذن من عناوين موقع أنصار الله: الحصار بالحصار، اليمن يقلب الطاولة على النظام السعودي. أيضا: نائب وزير الخارجية: حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي حق مشروع للدفاع عن النفس. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية في البحرين والكويت ضمن الموجة 23 من عملية نصر 2، الرئيس المشاط للنظام السعودي: تكلفة إنهاء الحصار أقل كلفة من الإصرار على الباطل. ورئيس الوفد الوطني: الحصار بالحصار هو الرد الطبيعي على تعنت النظام السعودي. القوات المسلحة تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ردا على الحصار والعدوان. وحرس الثورة يستهدف منظومة الإنذار المبكر الأمريكية في قاعدة علي السالم بالكويت. وحرس الثورة يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية. ووزارة الخارجية: الحقوق المشروعة للشعب اليمني لن تستجد من العدو السعودي، بل ستنتزع منه بإذن الله. أيضا من عناوين موقع أنصار الله: زراعة اليمنية قراءة في التحولات التاريخية. كانت هذه هي أبرز العناوين الواردة في الصحف وأيضا المواقع الإلكترونية المحلية الصادرة لهذا اليوم. الآن ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم إلى أبرز العناوين والأنباء الواردة في الصحف وفي المواقع الإلكترونية العربية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من موقع الميادين وأبرز العناوين الواردة في الموقع. من عناوين الميادين: حرس الثورة: تدمير منظومات دفاع جوي ورادارات أمريكية بالبحرين والكويت، واشتعال ناقلتي نفط مخالفتين بهرمز. الجيش الإيراني يستهدف منظومات مارس الأمريكية في قاعدة عريفيجان بالكويت. ومن إيران: عدوان أمريكي على شيراز وعدة موانئ جنوبي البلاد. القوات المسلحة اليمنية تعلن حظرا بحريا على السعودية ردا على الحصار على البلاد. وواشنطن تقر بمئة إصابة بفعل الضربات الإيرانية في أيام، وهذا ما حصل في الأردن. شهداء في اعتداء إسرائيلي على مركز إيواء داخل مستشفى اليمن السعيد شمالي غزة. وحمدان للميادين: انتخاب الحية رسالة بأن حماس ستواصل المقاومة. واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على سلع كندية. واتحاد المعلمين الأمريكي لوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان. مباركات بانتخاب خليل الحية. وأنصار الله يؤكد فشل أهداف العدو. أيضا من عناوين الميادين: السنغال تدعم ترشح ماكي سال لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وقتلى وإصابات بكمين مسلح استهدف قافلة عسكرية في شمالي مالي. والصين تحذر اليابان ستدفع ثمنا باهظا إذا سمحت بنشر أسلحة أمريكية على أراضيها. ورويترز: ارتفاع رسوم التأمين في البحر الأحمر بعد إعلان صنعاء بشأن الحصار على الموانئ السعودية. حزب الله وإيران يهنئان بانتخاب خليل الحية. ورئيس الوزراء الإسباني يزور الجزائر لبحث قضايا الغاز والهجرة غير الشرعية. من عناوين الميادين إلى صحيفة الأخبار اللبنانية وأبرز ما جاء فيها من أنباء وعناوين لهذا اليوم. من وكالة إرنا: دوي انفجارات في مدينتي تشابار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وحاكم مدينة بوشهر الإيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية دون تسجيل وقوع ضربات على المدينة. أيضا من القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا موجة هجمات جديدة على إيران والتلفزيون الإيراني دوي انفجار في مدينة بندر عباس جنوبية البلاد. ومن عناوين صحيفة الأخبار اللبنانية أيضا: خسائر القواعد الأمريكية تتكشف، طهران وواشنطن في عمق المواجهة، ترامب يهدي عون أراضي محررة، تعاون مع الشرع لنزع سلاح حزب الله، مذكرة إحضار بحق حسن عليق لمهاجمته ابن سلمان، أبو الشهداء رئيسا لحماس، صوت غزة وبقيتها الباقية، بين صدمة النفط وكلفة النزوح، الأسعار زادت 8.6% خلال الحرب، تصفير ساطرات المملكة النفطية هدفا، صنعاء تحاصر السعودية، نيران الحرب تصل إلى السعودية، هل تحكم المملكة عقلها؟ المناطق التجريبية تبدأ من فرون وصريفة وزوطر الغربية. وأخيرا، خسائر القواعد الأمريكية تتكشف، طهران وواشنطن في عمق المواجهة. هكذا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الجولة الصباحية من العدد الأخير. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.
0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الحادي والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة الحجر بمديرية مجز، ما أدى إلى إصابة مواطن وعدة أطفال كانوا يتنزهون بجانب سد بالمنطقة. وشن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة في باقم، أصيب فيها عدد من المواطنين أثناء مرورهم في الخط العام، بالإضافة إلى إلحاق دمار كبير في ممتلكاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارة على منطقة القطينات في باقم، واستهدفت عدة محال تجارية للمواطنين ودمرتها، وشن غارة على منزل مواطن في منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، وشن غارة على الطريق العام في منطقة العشاش بين صعدة ومديرية كتاف، خلفت أضرارا في الخط العام.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على شارع زايد في محافظة الحديدة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 8 غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية صرواح، كما شن 4 غارات على مديريتي مجزر وحريب القراميش في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 2 غارات على الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن 5 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل وتحليق لطائرات تجسسية، وقصف صاروخي ومدفعي، وخروق بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران المسير المقاتل و8 خروقات بالقصف المدفعي و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا ب4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للمستضعفين في غزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في محاولة لإيقاف عمليات الإسناد اليمنية شن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على ميناء الحديدة. انتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب العشرات من المرتزقة وتم تدمير آلية ومدرعة برادلي خلال صد زحفهم باتجاه منطقة جمرك حرب، كما دمر الأبطال آلية محملة بالعتاد والأسلحة تابعة للمرتزقة إثر مواجهات دارت بالقرب من موقع الشبكة في أطراف مديرية نهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ أوروغان على موقع مدفعية جيش العدو السعودي في جيزان وأصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بهجوم خاطف شنته وحدات من الأبطال في معسكر السلان وعدد من المواقع المجاورة له في مديرية المصلوب، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية للمرتزقة باتجاه منطقة السبرين وقتل من كان على متنها، كما تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة باتجاه تبة الصالحين في محافظة تعز وخسائر فادحة في صفوف وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعد كسر المجاهدين زحفا لهم باتجاه تبة الصالحين ودكت المدفعية تجمعات وتحصينات العدو في محافظتي البيضاء ومأرب عدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 صد الأبطال المجاهدين زحفا للمرتزقة على منطقة رشاحة قبالة نجران وسقط أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى، كما دمر الأبطال آلية عسكرية بعبوة ناسفة كانت محملة بالمرتزقة في نفس المحور وأفشلوا محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الفازة بجبهة الساحل الغربي وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع العدو في مربع الحماد خلفت خسائر في عديده وعتاده، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في البقع قبالة نجران، ما أدى إلى مقتل وجرح من عليها، كما قتل وجرح عدد كبير من الجيش السعودي ومرتزقته بقصف مدفعي وصاروخي طال تجمعاتهم شرق وغرب حيران وصحراء ميدي، وسقط قتلى وجرحى منهم جراء استهدافهم بالمدفعية شمال مطلة عاهم وشرق جبل النار قبالة جيزان المحتلة وفرار لآلياتهم ومن تبقى منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أغار المجاهدون على مواقع المرتزقة في جبهة الأزارق وفي العملية نكلوا بهم وهدموا متارسهم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من إعطاب آلية في قعطبة في الضالع وكسروا زحفا لهم في مريس، كما شن الأبطال عملية هجومية شرق جبل جحفان بجيزان المحتلة وقتلوا وأصابوا عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة واغتنموا أسلحة متنوعة خلال العملية الهجومية ودمروا آلية وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في كمينين محكمين لوحدة الهندسة في الربعة بالأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في مجازة ما أسفر عن قتل وجرح عدد من المرتزقة، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخين زلزال واحد على تجمعاتهم وآلياتهم في ذات الجبهة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحفين واسعين للمرتزقة مسنود بالطيران، حاولوا التقدم من 4 مسارات في أبواب الحديد منيوا فيها بخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
5: معك العدو السعودي نحرقها بكل زلازل، معك ستاي فواري.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود، نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على أهداف مهمة في منطقة أم الرشراش في فلسطين المحتلة. بعدد من الصواريخ البالستية حققت أهدافها بنجاح، فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة على سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي، وردا على العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني، وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في منطقة العمليات البحرية المحددة سابقاً ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة، وسيكون كبيراً وعظيماً بإذن الله، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 15 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 21 من يوليو 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، رداً على الاعتداءات الصهيونية ودعماً لأبناء غزة، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية بخمس طائرات مسيرة على مطار اللد وهدف عسكري آخر في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة. وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار والالتزام بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
6: بيان صادر عن القوات

0: شرف منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك بخمس طائرات مسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن العظيم، يمن الواثقين بالله، تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم ونجح بعون الله في التصدي له والصمود في مواجهته، وهو بالتوكل على الله على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، مستمرون وملتزمون بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 26 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 21 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا، في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
2: سام اف ام، والعود احمد.

0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
2: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
1: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
2: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
1: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
2: يا قدس
1: وتحييها.
3: أنتم لستم شعبنا إلى جانبنا.
2: صباح الخير يا قدس.
1: صباح الخير يا قدس.

0: بكل عبارة الترحيب والثناء نرحب بكم مستمعينا الكرام أحبتنا في كل مكان في صباح يمني مشرق بشمس الحرية والكرامة والانتصار. سعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور مستمعينا الكرام، مرحب بكم في هذا اللقاء الجديد والفترة الصباحية المفتوحة والمباشرة عبر أثير إذاعتكم إذاعة الأحرار، إذاعة التعبئة العامة، إذاعة الجهاد والنفير والاستنفار، إذاعة التحذير والنفير، إذاعة سام اف ام، معكم دائما ودوما وأبدا مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل والرائع وفي هذا الصباح المليء بملاحم وملامح النصر العظيم لشعبنا شعب الإيمان والحكمة. صباحكم حصار يقابله بحصار، صباحكم معادلة حرب شاملة على العدو، لا للاستسلام، لا للضعف، لا للوهن، لا للاستكانة. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بمعنويات عالية تناطح السحاب، بمعنويات عالية تناطح قمم الجبال العالية والشاهقة. أهلا بكم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة، صباح الخير يا قدس من صنعاء، إذاعة سام اف ام.
1: حذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين.
0: هكذا يحلو صباحنا عندما نفتتحه ونستهله بهذا الصوت، صوت بشير الخير، صوت الأحرار الذي أتى ليعلن عما يتطلع إليه شعبنا اليمني العزيز. أيها الكرام، صباحكم يمني بكل ما فيه من تفاصيل الانتصار والعزة والكرامة والشهامة والعنفوان. معكم في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة من الإعداد والتقديم علي حميد مجلي، ريان عبد الحفيظ العزعزي من التنفيذ المباشر، أخينا وزميلنا الرائع والمبدع دائما ودوما الحبيب يونس الأكوع. أهلا ومرحبا بكم.

0: هذا النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصباً عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد، نقول للسعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوذي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

صباح الخير، صباح القلوب التي استوعبت واستودعت قلبها وأمرها ومعاناتها وكل ما تمر به لله سبحانه وتعالى. اطمأنت لما عند الله من نصر وفتح ووعود، ومع إشراقة هذا اليوم الذي جاء بالخير والبشارة لكل أبناء شعبنا اليمني العزيز، بمعنويات عالية نستقبل ساعاتنا، وبيقين أن الله يدبر الأمر كله وأن الخير فيما اختاره الله لنا. صباحكم رضا وتوفيق ونصر وبركة من الله. صباحكم نور يملأ الأرواح ورحمة تسبق الأمنيات. ما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، مفوض أمره إليه. فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن وثق به هدى إلى سواء السبيل. إذن هو صباح جديد أيها الأحرار، يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، مستمعينا الكرام، فرصة جديدة فيها نحمد الله أن أوصلنا ووفقنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وأن جعلنا نعيش حتى هذه اللحظة التي نشاهد فيها عدونا يحاصر كما نحاصر، وعدونا يمر بما مررنا به نحن. هذه نعمة عظيمة، وهذه معادلة قوية بكل ما تعنيه الكلمة. تحتاج أن نحمد الله، وفي هذا اليوم الجديد والفرصة الجديدة يجب أن نحمد الله على كل النعم، وأبرز نعمة اليوم هي نعمة الحصار بالحصار. سمعينا الكرام، أيها الأعزاء، مهما كانت تحديات الأمس، فإن اليوم يحمل من فضل الله ما يمحو التعب ويجدد الأمل. صباحكم ثقة بالله لا تهتز. حين تشرق الشمس نتذكر أن بعد كل ظلمة نور، وبعد كل عسر يسر. صباحكم مليء باليقين بأن الله لا يضيع تعبا، ولا يخيب دعاء، ولا يترك قلبا تعلق به إلا وجبره وجزى. صباح الخير والتوكل على الله.

لا تجعلوا هموم الدنيا تسبق بل تسرق فرحتنا بالنصر، ولا تجعلوا القلق يسبق حسن الظن بالله، فكل ما عند الله جميل، وكل ما يقدره الله لعباده فيه الخير الكثير. صباح الذين عرفوا أن الرزق بيد الله، وأن التوفيق من عند الله، وأن السعادة الحقيقية في القرب من الله. أسعد الله صباحكم بكل خير. هكذا صباح يستحق أن نبدأه بهكذا صباحيات، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدى ووفق وأوصلنا إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد. أينما كنتم أيها الكرام، أنتم صباحنا وصباحنا أنتم، لأنكم من ثبتتم وها أنتم ذا تنتصرون.

نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله لخدمتك، بألا تظلم، ألا تهان، ألا تجهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لتكون أمرار لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد.

0: مرحلة جديدة ومفصلية وحاسمة تتطلب مزيد من الوعي والبصيرة، مزيد من التعبئة العامة. احنا الآن كلنا تعبئة، كلنا نفير واستنفار، لا يمكن أن نضعف أو أن نهون أو نستكين مهما تكن التحديات والصعوبات. نمضي ونسير ونواصل درب الحرية والإباء والكرامة. يا سعودي، فتحت على نفسك أبواب جهنم بكل ما تعني الكلمة. تحاصرنا، تعتدي علينا، تنهب حقوقنا، ثم لا نحرك ساكنا ولا يكون لنا أي موقف. نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بنينا قوتنا بالثقة بالله وبالتوكل عليه، وأصبحنا اليوم نستطيع أن نصل إلى هذه الاستراتيجية وهذه المعادلة.
1: المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: غير وارد. في اليمن هذا غير وارد.
1: في اليمن هذا غير وارد.
0: في اليمن هذا غير وارد. في اليمن هذا غير وارد.
2: في اليمن هذا غير وارد.
3: في اليمن هذا غير وارد.
2: في اليمن غير وارد.
4: قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن غير وارد. غير وارد.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو أولئك خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
2: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا من بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: سيجارة إلكترونية واحدة أشد خطورة من 20 سيجارة عادية، وكلاهما يسببان أمراض السرطان والقلب وتصلب الشرايين وغيرها من أمراض، وتزداد الخطورة كلما كان الإنسان أصغر عمرانا. راقب ابنك اليوم قبل أن تندم ويندم غدانا. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
9: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
13: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
14: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
15: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
15: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
16: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
15: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: شوف جند الله في نجرة نشوف كيف عاثوا بك خلوك محدود.
1: سلم نفسك يا سعودي أني محاصر.
2: يا واحد هنا ما حجر واحد أنا. أنا أقول لك سلم.
1: سلم نفسك يا سعودي.
0: سلم نفسك يا أبو كبسة. احنا والله ما غير خمسة.
1: صلوا نفسك يا سعودي.
2: صلبوا والله ما نفسك.
1: صلوا نفسك يا سعودي اني محاصر.
3: صلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالله.
1: صلوا نفسك يا سعودي.
3: صلوا
1: نفسك
3: اني محاصر. صلم يا سعودي نفسك والله ما نطاع بالله. سبينا دلع قطم نفسك. صلم يا سعودي نفسك.
2: يا واحد هنا هولاء الشرطة الله. هؤلاء سلط الله في الميدان وذياب الغرس ما هم رجال الجمهر هذي يشتروهم بالفلوس.
4: فارس تحدى في الوظائر في فارس حافي وداعس وقلب رمز داعس.
1: والله من حقهم احنا ردهم ثلاثين من حقهم احنا خاسرين ولا حقه ما علينا لا نحب. اسهل طريقة ولا عادتي ثلاثين ولا عادتي ثلاثين
5: لكي يعرفوا قيمة اليمني
2: يشتح رجال الأرض واشربهم ويطيبهم نفوس. يشتح رجال الأرض واشربهم ويطيبهم نفوس.

0: جوابي يا سعودي وللملك مني سلام. بطرحه في راس بندق والرصاصات تحمله، بطرحه في راس بندق والرصاصات تحمله.
1: والقادم يا سلمان اعظم،
2: والقادم يا سلمان اعظم.
3: مجددا ودائما وابدا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الاكارم عبر صوت المحور سام اف ام. بعيدة بيان القوات المسلحة اليمنية الذي يلبي تطلعات شعب الإيمان والحكمة. خرج أبناء شعبنا اليمني في مختلف المحافظات اليمنية لمباركة ذلك البيان وتلك الخطوة التي تأتي في إطار انتزاع الحق اليمني المسلوب والمنهوب.
4: خرج الشعب اليمني بشكل عفوي في كثير من المحافظات بشكل عفوي، وأيضا حتى الكثير خرج واحتشد بشكل عفوي إلى ميدان السبعين عصرا بعد البيان مباشرة، وبعدها دعت التعبئة العامة الاحتشاد إلى ميدان السبعين، واكتظ الميدان والساحة التي خصصت للجماهير بالجماهير الغفيرة والعظيمة والمباركة التي جاءت لتبارك هذه الخطوات. هنا انسجام عظيم جدا ومبارك، السيد القائد الشعب اليمني العظيم والجيش اليمني الواثق بالله سبحانه وتعالى، الذي أصبح اليوم يرسخ الكثير من السرديات والاستراتيجيات والمعادلات يفرضها فرضا آخرها معادلة الحصار
3: بالحصار.
4: أدي لك معلومة قيمة بكل ما تعنيه الكلمة، احنا حصرنا الموانئ صح؟
3: لا تكونش تسألني أدي لك أدي بغير مادة تتحاجة
4: أدي هاجتك على ضوء.
3: أكيد احنا كلنا نشي معلومات.
4: اليوم المصادر تؤكد بتعليق رحلات إحدى الشركات الفرنسية من وإلى الرياض ودبي، رحلات جوية. احنا سبحان الله عم تركف بيدي هالله، احنا بنفرض حصار بحري
3: الله
4: ويفرض إلى جوار الحصار البحري على السعودية حصار جوي أيضا.
3: سمعك صوت حالي شي تسمع من صباح الصبح
4: عاد قدرت تترجم؟
3: بغير ترجمة هو مفهوم
4: قصي عربي ولا انجليزي؟
3: اكيد ان الموضوع فيه يعني حظر. اسمعك. According to the decision of Yemeni armed forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So we warn all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni armed forces decision, those ships will be in our target. Over.
5: بناء على قرار القوات المسلحة اليمنية في تاريخ 20/7
4: البحارة الذي يتحدث نحو السعودية فضوا هذا التاريخ كم؟
5: 20/7/2026. In case of non-compliance of Yemeni armed forces decision, those ships.
3: بسبب حصار المملكة السعودية لليمن فإن اليمن يتخذ هذه الخطوة، خطوة تأتي ردا على ذلك العدوان والإجرام المستمر على مدى 10 سنوات. طبعا السعودية تحاول أن تتملص، تحاول أن تتهرب من مسؤوليتها في العدوان والحصار على أبناء شعب الإيمان والحكمة. خرجت أمس ببيان في آخر الليل وقالت بأنها تستغرب أن هنالك حصار على أبناء شعب الإيمان والحكمة. والله أنه جاء في البيان هكذا يا ريان، قالت بأنها تستغرب أنها سمعت أن هنالك حصار، يعني ما بيش عندهم خبر، كأننا شعب منسي وخارج حدود هذا الزمن. قالت بأنها تستغرب الإدعاءات التي تفيد بوجود حصار على اليمن، يعني مطار صنعاء الدولي ليس مغلق، الموانئ اليمنية ليست مغلقة وفق المنطقة السعودية. السعودية لم ترتكب بحسب تعبيرها عدوان على مدى أكثر من 11 عاما من الإجرام. وهذا ما يضحك، وهذا ما أيضا يؤكد ويدلل بأن النظام السعودي اليوم أصبح عار أمام أبناء شعبنا اليمني، وأصبح ذلك النظام الضعيف الذي لو كان يحس، لو كان يشعر لاعترف بحجم إجرامه ولنسحب لانسحب من مواجهة أبناء شعبنا اليمني. اليوم ما لم يؤخذ ما لم يسترد خلال 10 سنوات سيسترد في هذه المرحلة، لأن الشعب اليمني اليوم خرج إلى كل الساحات، خرج إلى كل الميادين، لا لإعادة مطار صنعاء الدولي فقط بل لتطهير اليمن وأيضا إعادة الثروات اليمنية. هي معادلة كبرى، هي قضية مظلومية كبرى، هذه المظلومية تستدعي منا أن نتحرك، أن نشارك، أن نحضر، أن ننفر، أن نستجيب لله عز وجل. وما سيأتي من نصر بإذن الله عز وجل ستقر به الأعين، ونستبشر نحن بأن النصر من عند الله ونتوكل على الله، وما النصر إلا من عند الله.
6: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل 1000 1000 مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

0: طبعاً في مواجهة التحرك اليمني لانتزاع الحق اليمني المسلوب، ستحاول السعودية تحريك مختلف الأدوات، والجميع يعرف من هي الأدوات الارتزاقية الرخيصة التي باعت الأرض والعرض على مدى سنوات طويلة. ستحاول السعودية الإعاز للأدوات التحرك على مختلف الجبهات وبمختلف الطرق والوسائل. ستحاول السعودية استخدام كافة المناديل القذرة والأوراق القذرة التي تم استخدامها مسبقا بحق أبناء شعب الإيمان والحكمة. سنستمع إلى الزيف، إلى التدجين، إلى الكذب، إلى الفجور تحت عناوين وحجج واهية.
1: أيوة، وشوف احنا الآن أمام هذه المرحلة نحتاج إلى وعي
2: الله،
1: نحتاج إلى ثقة بأننا في طريق الحق. هذا الطريق الذي سلكناه منذ اليوم الأول لم ننخذل في يوم من الأيام. عانينا نعم، عانينا نعم، تحدينا كثير من الصعوبات نعم، ذللنا كثير من المعوقات نعم، في طريق الحق قتلنا وجرحنا وأسرنا وهدمت منازلنا وقطعت مرتباتنا وارتكب بحقنا كل الموبقات نعم، لكننا أعزاء وكرماء وأحرار وشرفاء، لم نتخاذل
0: الله
1: في يوم من الأيام نهائيا وإطلاقا. نحن نحتاج إلى هذه الثقة وإلى هذا الوعي الذي لو رأينا فيه العالم بأكمله يحتشد ويحشد كل قوته علينا ستكون ثقتنا بالله كبيرة وعالية. نحن في يوم من الأيام احتشد علينا العالم بأكمله وخذلونا حتى من هم جوار لنا وشن علينا عدوان وارتكبوا بحقنا مئات المجازر والجرائم وحاصرونا واستضعفونا وفعلوا بنا كل شيء كل شيء. وأمام هذا كله خرجنا برؤية، بعزيمة، بروحية عالية، بثروة حقيقية من القوة، القوة التي أساسها الإيمان بالله، السلاح الذي لا يمتلكه العدو. بفضل الله سبحانه وتعالى حققنا الكثير والكثير. إحنا الآن أمام مرحلة خطيرة ومفصلية هي خلاصة الكثير من المراحل التي مرت ومضت، لا ينبغي فيها أن نضعف أو أن نهون أو أن نشك أو أن يؤثر فينا أي مؤثر. الأعداء يتحركون وفق خطط مدروسة ويسعون لتنفيذ مشاريع تآمرية تدميرية وهي مدروسة وبطريقة احترافية، بطريقة احترافية، والباطل يمتلك الكثير من المقدرات والإمكانيات والقدرات، لا ينبغي أن نضعف فيها نهائيا وإطلاقا وبتاتا. والله أننا اليوم على مقربة كبيرة جدا من النصر إن لم نكن قد انتصرنا بفضل هذه المعادلات.
0: الله، وينبغي أن نكون في المقام الأول ندرك بأننا نواجه أعداء ليست فقط السعودية من نواجه، ليست فقط التحالف الذي تقوده السعودية من نواجه، نواجه أمريكا، نواجه الصهاينة، نواجه كل هذا الكم الكبير من الأعداء ومن الباطل الذي يستهدف اليمن. أقسم بالله أن السعودية حتى هذه اللحظة يا أبناء شعبنا لا زالت تكن الحق على تحرككم في معركة طوفان الأقصى. نعم، بانوا بأنهم صغار أمام العالم بأكمله، كيف يدعي ذلك الإسلام؟ كيف يدعون العروبة فيما أبناء غزة يقتلون ولم يتحركوا، لم يتأثروا، لم يسطروا أي موقف، فيما أنتم بأدنى الإمكانات، بأقل الإمكانات، وقفتم إلى جانب المستضعفين في غزة، وقفتم إلى جانب المستضعفين في حين خذل 2 مليار مسلم أبناء غزة. لذلك السعودية اليوم لديها كل هذا الكم الكبير من الحقد ومن الرصيد الإجرامي ضد أبناء شعب الإيمان والحكمة، تحاول أن تتحرك بمختلف الوسائل بمختلف الطرق لثنيكم عن تحرككم، لثنيكم عن موقفكم المحق والعادل. عندما طالبنا بإعادة الحقوق انظروا إلى كل المواقف، ثارت يعني كل المواقف، حركوا كل الأوراق، استجدت في أيديهم وتحركت مختلف المواضيع بمختلف العناوين، وكأنهم يريدون أن نبقى أذلاء بلا تحرك بلا مواقف، أن نبقى عبيدا للسعودي، أن نبقى بلا أي تحرك لاسترداد الحق اليمني. وهذا هو المستحيل بحد ذاته، كما قال السيد القائد، كما قال أبناء شعبنا اليمني في مختلف الساحات يوم الجمعة في خروج غير مسبوق، وأتبعوا ذلك الخروج بخروج أمس. هذا هو الشعب اليمني، الشعب الذي يأبى الضيم، يأبى المهانة، يأبى أن يكون إلا لله خاضعا وراكعا إلا لله عز وجل. أما السعودية أقسم بالله بأنه حان موعد تلاشي ذلك النظام الأرعن الذي تخادم مع النظام الصهيوني مع الأمريكي ضد أبناء هذه الأمة. ويسير النظام السعودي بهذه الخطوات، بهذا التعنت، بهذا الإجرام نحو نهايتها المحتومة، نحو نهايته التي بإذن الله فيها ما فيها من العزة والكرامة لأبناء اليمن الأحرار.
2: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

0: الأولى لفرض معادلة الحصار بالحصار أصبحت الأمور واضحة. طبعا شركة أمبريلي الأمن البحري بتأكد أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة لهجمات يمنية. بلا شك هذا بلا شك وهذا هو الواقع وهذا الذي سيكون بإذن الله تعالى. السفن المتجهة إلى السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط قوي بنمط الأهداف اليمنية. نعم هدف وصيد للجمهورية اليمنية. يجب أن تحاصر السعودية. العدو السعودي الجبان والقذر والمجرم والحقير والدنيء يجب أن يحاصر ويعيش اللحظات التي يعيشها الشعب اليمني. سنفرض عليه حصارا ولا يمكن ولن نسمح لأحد أن يدخل إلى السعودية أو أن يدخل أو أن يتاجر مع السعودية. وهذه خطوة أولى نحو فرض استراتيجية ومعادلة الحصار بالحصار. نعم نعم هذا الذي كان وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. السفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. ليس هناك فقط بل ستمتد يدنا بإذن الله لتصل إلى أماكن أخرى بإذن الله تعالى. اليمنيون بثوا عبر القناة 16 تحذيرا للسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن وعما قريب بإذن الله في الأبواب الأخرى بإذن الله تعالى والمضائق الأخرى. ولا بأس سنطور وسننمي من قدراتنا بإذن الله إلى أن نصل إلى الاستراتيجية الحصار الكامل مقابل الحصار الكامل. حبة دواء حبة قمح لا تسمحوا لها. من أنتم أيها المتغطرسون أيها المستكبرون؟ من أنتم حتى تأتوا لتتحكموا بيمن الإيمان والحكمة يمن الواثقين بالله وأنتم لستم إلا أداة رخيصة وقذرة وحذاء يمتطيها الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة لتنفيذ مشاريعه ومخططاته. إلى جميع الشركات المرتبطة سفنها بالعدو السعودي عليكم أن تعرفوا أنكم ستكونوا نمط لأهداف يمنية. عليكم أن تعيدوا النظر في عمليات العبور لأنها أصبحت اليوم عالية المخاطر. أيوة أيوة عالية المخاطر بكل ما تعني الكلمة. شركة أرامكو السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تعتمد على ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر قبل قرار الحظر اليمني. ما عبش خلاص أرامكو. اليوم نصل إلى أن نوقف تصدير واستيراد النفط لدى السعودية وغدا سنصل إلى إحراق النفط بإذن الله تعالى بإذن الله. خليهم يتمادوا بس ويشوفوا أشعر قعبهم. حصارنا وحصارهم حاصرونا ظلما فحاصرناهم انتصارا حاصرونا عدوانا فحاصرناهم دفاعا حاصرونا تكبرا فحاصرناهم عزة حاصرونا بطرا فحاصرناهم بالله ثقة وتوكلا عليه حاصرونا طاعة لأمريكا وإسرائيل فحاصرناهم استجابة لله تعالى القائل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور إن الله لعفو غفور صدق الله العلي العظيم.
1: وين عسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه وين عسير غضبنا كبير يا ابن سلمان غضبنا كبير
2: بل أنت يا سعودي أنت جبان أنت حقير
3: أقسم بالله العظيم لا نحصل حياة أبوك مثل ما حصلت حياتنا لا نجوعك مثل ما أجوعتنا لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا دمروا أبدكم شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة
4: والله ثم والله أنا سنشتجت عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
5: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
6: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
7: واليمن الولاعة في يده قادمين إليكم لا إحراقكم.
8: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما انتهت لك بالبنات.

نذكر بالمواقف التي أعقبت بيان القوات المسلحة اليمنية وأبرز المواقف والتصريحات التي جاءت على لسان رئيس الوفد المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام، حيث قال: إعلان القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على النظام السعودي خطوة اضطر إليها اليمن ردا على رفض النظام السعودي التجاوب سلميا مع مطلب اليمن أو مع مطالب اليمن المحقة والعادلة. وأضاف الأستاذ محمد عبد السلام: أعطيت السعودية وقتا طويلا لتنفيذ ما عليها من استحقاقات لمعالجة تداعيات عدوانها الغاشم على اليمن. شعب اليمني تحمل الكثير من المعاناة أملا في الوصول إلى حلول سلمية بعيدا عن التصعيد العسكري. النظام السعودي أبى إلا التجاهل والمماطلة والرهان على الوقت والهروب عن تنفيذ ما يلزمه من استحقاقات. خلال 4 سنوات منذ هدنة 2022 حتى الآن، تعامل النظام السعودي مع ما ارتكبه من عدوان ل8 سنوات على أنها مشكلة يمنية داخلية لا علاقة له بها. النظام السعودي سعى جاهدا للتنكر على أنه وراء الحصار المفروض على اليمن. عدوان النظام السعودي الأخير على مطار صنعاء الدولي وبيانه العسكري وتهديده باستمرار الحصار كان الفضيحة والإدانة. تبين للقاصي والداني أن النظام السعودي من يقف خلف تعطيل مطار صنعاء الدولي طيلة السنوات الماضية. النظام السعودي وراء الحصار البحري على ميناء الحديدة وصناعة التعقيدات التي تضاعف الكلفة المادية للمواد المستوردة وأسعارها. اعتقاد النظام السعودي أن بإمكانه إطالة الحصار إلى ما لا نهاية هو

0: اعتقاد خاطئ ورهان خاسر. شعبنا قال كلمته في المظاهرات المليونية غير المسبوقة، لأن الفترة الممنوحة للنظام السعودي قد انتهت، وأنه يتحمل تداعيات التصعيد. الحصار بالحصار هو الرد الطبيعي والقانوني والأخلاقي على تعنت النظام السعودي. الموقف العسكري يهدف للضغط على النظام السعودي حتى يرفع الحصار كليا. الموقف العسكري يهدف للضغط على النظام السعودي حتى يستفيد اليمن من ثرواته ويعالج الملف الإنساني والمرتبات وملف الأسرى. من تصريح الأستاذ محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض إلى ما قاله الرئيس مهدي محمد المشاط عقب بيان القوات المسلحة اليمنية، وقال الرئيس مهدي المشاط: سلوك النظام السعودي خلال الفترة الماضية وإصراره على حصار شعبنا أثبت ألا نية لديه في إحلال السلام أبداً. لنا الحق الكامل باتخاذ ما نراه من إجراءات تنهي الحصار على شعبنا العظيم بعد استنفاد كل جهود السلام طوال السنوات الماضية. ليس من حق أحد في هذه الدنيا أن يشرعنا حالة الحصار الظالم من قبل نظام آل سعود على شعبنا اليمني. أي بيانات ستصدر لشرعنة الحصار وإدانة موقف اليمن تصاغ بصيغة واحدة ومن غرفة واحدة، وهي مدفوعة الثمن. على من يتبنى هذه الإدانات أن يطلب من نظام آل سعود وضع الإجراءات التي على اليمن على بلده. هذا أبرز ما جاء من تصريحات الرئيس مهدي المشاط. وزارة الخارجية اليمنية أيضا في بيان جاء لتفنيد بيان خارجية النظام السعودي، وقالت فيه: النظام السعودي يتعامل مع الجمهورية اليمنية على أنها مناطق خاضعة لسيطرته. النظام السعودي المجرم يتعامل مع الشعب اليمني باستعلاء ويتمنن عليه بالسماح لموانئه باستقبال سفن تحمل الغذاء والدواء.
1: الشعب اليمني لم ولن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء الذين قتلوا بطيران النظام السعودي المجرم طوال الاثنى عشر عاما المنصرمة. وعلى النظام السعودي الإجرامي أن يرفع يده عن بلدنا وينهي عدوانه وحصاره، ما لم فلينتظر ما هو قادم. الصراع الذي حدث في المحافظات المحتلة بين الإمارات والسعودية يؤكد احتلال النظام السعودي لأجزاء واسعة من الأراضي اليمنية. طبعا هذا نقطة مهمة جدا، ينبغي نحن أنها تأخذ حيز ونتذكر.
2: أكيد.
1: ونتذكر ما بفعل بنا هذا العدو الطاغي
2: الذي يحاول أن ينكر.
1: القائمة تطول ونحن نعدد جرائم النظام السعودي والنكبات التي حلت بالشعب اليمني بسبب عدوانه وإجرامه خلال الفترات الماضية. على النظام السعودي أن يعي أن العودة إلى جادة الصواب والإنصاف والقسط أقل كلفة من طريق الاستمرار في غيه وعدوانه. ماذا قدو؟ شيء واضح بكل ما تعنيه الكلمة. كلفة تدمير العدوان السعودي والخسائر المباشرة لدى وزارة الخارجية تصل إلى أكثر من نصف تريليون دولار. حق هذا تقريبا وزارة الخارجية بتحكي عن العدوان السعودي بشكل عام والخسائر المباشرة لدى اليمن، أكثر من نصف تريليون دولار يجب أن تدفع. أنا ما قد وصلناش عادي، لا بداية الطريق بإذن الله تعالى نهايتها نصر وعزة وكرامة، ولا فرض استراتيجيات الحصار
2: بالحصار.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. افسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

الآن تحاول السعودية عبر أدواتها الترويج بأن التحرك اليمني يأتي في هذه المرحلة وكأنه عبارة عن بوقة، وتحرك أبناء شعبنا اليمني ليس له أي دافع، ليس له أي دافع. هكذا تتحدث السعودية وتحاول الترويج لذلك، فيما أن الواقع يشهد بأن الحال التي وصل إليها أبناء شعبنا اليمني جراء العدوان والحصار تتخطى كل أشكال المعاناة والمأساة التي صدرها العدو السعودي خلال العدوان. يعني وصل الوضع إلى حدود لا تطاق لأبناء شعبنا اليمني، فأصبح خيار الحرب أهون من أن يستمر خيار التهدئة. هذا هو الأمر وهذا هو الواقع الذي وصل إليه أبناء شعبنا اليمني جراء العدوان والحصار المستمر على مدى أكثر من عقد من الزمان. لذلك تحرك اليوم أبناء شعبنا اليمني له دوافع عدة، ليس فقط ما يتحدث أو ما يثار عن فتح مطار صنعاء الدولي. قبل ذلك النظام السعودي ارتكب على اليمن أكبر مجزرة وأكبر عدوان في التاريخ الحديث، أكثر من ربع مليون غارة جوية شنها العدو السعودي على شعب الإيمان والحكمة، أكثر من 60,000 شهيد، أكثر من ربع مليون جريح. هذه المأساة، كل هذا الطغيان السعودي شنه على مدى أكثر من عقد من الزمان، منع المرتبات، استهدف الثروات وسلب الثروات على شعب الإيمان والحكمة. كل هذه المعاناة هي برسم سعودي، بتنفيذ سعودي، بضوء أخضر أمريكي، وبتحرك سعودي، بتحرك سعودي. لذلك اليوم تحرك أبناء شعبنا اليمني تحرك محق، تحرك عادل. لدينا قضية، لدينا مظلومية لم يتعرض لها أحد في التاريخ الحديث كما تعرض لها أبناء شعبنا اليمني، إلا أبناء غزة وأبناء فلسطين بشكل عام، بينما يمارس العدو الصهيوني احتلاله بحق الفلسطينيين ويحاصر أبناء فلسطين. نعم السعودية كانت تمارس العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة بذات المستوى، بذات الطغيان، بذات الحقد والخبث والمكر، بينما كان الصهاينة يمارسون استهدافهم لفلسطين، كان النظام السعودي يمارس العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة. هذه هي المعادلة، هذا هو الواقع، هذا هو الحق الذي نتحدث عنه. هل هنالك اليوم في أي دولة تشهد أي تصعيد أو أي نزاع منع لتشغيل المطارات، منع لتشغيل الموانئ، إلا فلسطين المحتلة واليمن؟ النظام السعودي والنظام الصهيوني بحق أبناء فلسطين وبحق الشعب اليمني، ويريدون، يعني يصرون على أن يستمر العدوان، يصرون على استمرار العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة. يريدون من 40 مليون إنسان أن يتعايشون مع هذه الحقيقة، أن يتعايشوا مع هذه المعاناة والمأساة. يريدون أن تستمر المأساة والمعاناة، وأن يستمر إغلاق المطار، وأن يستمر إغلاق الموانئ، وأن يستمر المشهد السعودي المسيطر على كل شيء في اليمن. وهذا هو المستحيل، نعم هذا هو المستحيل بحد ذاته. عندما يفرض الحصار على شعب الإيمان والحكمة، الشعب اليمني سيفرض الحصار على ذلك النظام الطاغي والمستكبر. عندما يشن العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة، سنشن العدوان على ذلك النظام الذي يستهدف اليمن، الأرض والإنسان. وهذه هي المعادلة الواضحة التي أعلن عنها السيد القائد. عندما يتحركون للاستهداف وللتصعيد الشامل، سنتحرك للتصعيد الشامل. ونحن اليوم في إطار معادلة الحصار بالحصار، وهذه المعادلة بإذن الله سننتزع من خلالها حقوقنا وكل الإمكانات المنهوبة وكل الحقوق المسفوكة من ذلك النظام العدواني السعودي المجرم، الذي يقف بدفع أمريكي، بدفع صهيوني لاستهداف اليمن، التاريخ والمجد والحظر.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوه.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
7: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
9: سبفون، أصالة وتواصل.
0: سام إف إم، والعود أحمد.
10: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
11: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا،
10: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
11: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
12: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
13: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
14: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
15: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
14: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
16: للمرة الثانية
17: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
18: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
19: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كينتو.
20: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
21: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
22: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
23: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
24: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
23: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
25: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
20: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
25: والقاعدة الجوية في نجران،
19: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
26: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
27: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
20: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
28: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

قرارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

إطلاق عملية حصن من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر معظمهم من الخونة والمخدوعين ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي. والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو.

الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا 3 ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه.

لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.

0: هنا مقابرهم، هنا يمن الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود، لو ما بقى في الكون واحد في اليمن. هذا غير واحد
1: اليمن هذا.

قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، واتصدرت البركة اليمانية.

ورب الكون شاهد اننا معكم معابر في الحزام بنساندكم وللجوده نعاهد تبشروا في حرب ولا في سلام.

ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصرة والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها. ما تبقى تبقى يا الرجال.

لا وهن لا ضعف دام الله معنا في الظروف اليسيرة ولا في العسيرة، جل سبحانه على الباقي نصرنا والثقة به في علنا والسريرة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إعطاؤك مفاتيح السيارة لابنك الصغير ليقودها، أنت بذلك تقوده وتقود الآخرين إلى الهلاك أو الإعاقة الدائمة، إلى جانب الإضرار بممتلكاتك وممتلكات الآخرين. تذكر أنك السبب الأول في ذلك إن حصل، ووعيك السليم فيه صون للأرواح والممتلكات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: شب النكف يا ويل.

0: وحيا يا مملكتنا،
1: حيا قبائلنا وحيا شعب يتحدى العنا.
2: يا عين سهبي يا مراد تأهبي، يا عولة تسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الرد عثوري واخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثواه يا زبيد اليكربي، يا سبيل المقدس كل عاصر شاربه.
1: يا حدا يا عنس يا ولاد ملغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا اب وانس والمذاحش قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة. اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة، الأشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الأحمدي،
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الأبي، وابو شوارب واهل خارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناء هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام

0: رسالتي من الساحل الغربي، لو تزول هذه الجبال لن نزول وسوف ندحرهم،
1: وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف نكبدهم وسنأدفنهم في هذه الأرض ونجعلهم بإذن الله عبرة لمن اعتبر.
2: الراجفة في ساحل البحر الأحمر، واحنا عذاب الله يا من تكبر، يا قوة الله بيدي الغزو بيك.

0: محافظة الحديدة كانت وستظل إلى أبد الدهر مقبرة للغزاة.
1: محافظة الحديدة حصية على الغزاة ومرتزقة.
2: دورهم إحنا ما نسجمهم إلى البحر كما غرق فرعون في البحر، سوف يغرقوا سلمان وجنوده.

أن كل تلك الحشود والأساطير في البحر الأحمر وخليج عدن التي أتت إلى سواحل بلدنا لا تحيطنا أبداً ولا تهز فينا شعرة، وأننا حاضرون في أي وقت لأي مواجهة مع أي عدو للإسلام وأي عدو يريد أن يركعنا له، سواء في الداخل أو في الخارج.

أقول لا تبتئس يا شعبنا، مهما كان حجم المعاناة، توكل على الله وواصل بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللفروسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين. في هذه الحرب سيمرر أنف آل سعود في الوحل.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

مباشرة وعلى الهواء هنا سام اف ام 99.1 من صنعاء. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة مباشرة وعلى الهواء، فيها ما فيها من المواقف. فيها ما فيها من البيان اليمني الشعبي المستمر الذي يؤكد على حقه وعدالة قضيته. فيها ما فيها من التأكيد، فيها ما فيها من الرسائل اليمنية الفرد صوتية العابرة لحدود الزمن ولحدود المكان والزمان. قال البحر الأحمر بات دومه معركة تحريرية ما قد شهدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية تحسم نتائجها لصالح شعبنا الحر الغيور. يا غارة الله يا غارة الله، ويش بتجهز رجال البحرية حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية لاميت بخباري لاميت بخباري صدور بغيظها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وأعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية ورصدي يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور. قلنا لك ابحر في حدود أثيوبيا وارتيريا لا تقترب من بحرنا تتخاطفك جن البحور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضي ريه أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا قصور. نقدر نركع والديكم بالفعال القسرية وجهادنا وجهدنا. والله لولا رحمة العبد الشكور ما ودنا نقطع طريق الباخرات المرية. ها وفهموا لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية هي للنخر وعصابنا تشتد وادمانا تفور. أدنى تعدي بايفجر معركة هستيرية تدمر العالم وتقتل نصف تعداد الذكور. وردنا مشروع حسب اللائحات الفطرية صريح صرح بها القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية قانونية دستورية إيمانية إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية جماعة مملكة جمهورية من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور. في آخرتها شعبنا إما يعيش بحرية ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور.

إصرار وبكل عنجهية يواصل العدو السعودي استهداف اليمن الأرض والإنسان، يواصل العدوان والحصار على شعب الإيمان والحكمة، وفي المقابل شعب الإيمان والحكمة يواصل حضوره وتأكيده الفاعل في انتزاع حقه، يواصل التأكيد بأن المرحلة مرحلة تحرك، مرحلة تصعيد، مرحلة انتزاع للحقوق. مهما حاول السعودي المراوغة، مهما حاول السعودي قلب الحقائق، مهما حاول السعودي التفلت من الحقائق والتفلت من الواقع الذي يشهد ويؤكد بأنه أكبر مجرم وبأنه أكبر من ارتكب بحق هذا الشعب الإجرام والطغيان والفساد في اليمن، أبناء شعبنا اليمني متمسكون بحقهم وسيأخذون حقهم عنوة بالرضا ولا بالصميل من ذلك العدو الفاشل والمنهزم. مباشرة وعلى الهواء في مباركة شعبية للبيان لبيان القوات المسلحة اليمنية الذي تم الإعلان فيه عن حظر الملاحة على العدو السعودي في البحر الأحمر، وهذا هو القرار الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني. عندما يتخذ مثل هذا القرار فنحن في رحاب التحرك، في رحاب التصعيد، في رحاب العنفوان، في رحاب الإباء لشعب الإيمان والفداء. إذن مباشرة وعلى الهواء عبر صوت المحور نستقبل المكالمات والمشاركات الخاصة بكم على الأرقام

نستقبل الاتصالات مباشرة وعلى الهواء على الرقم 01322653. الرسائل القصيرة نستقبلها على الرقم 720991991.

مباشرة وعلى الهواء هنا 99 فاصلة ظهيرة. من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا في هذه الظهيرة، أولا أسعد الله ظهيرتكم يا أخي علي، على السعودي أن يدفع الثمن ولا الفرد الصوتي. معاكم ضياء معاد العبدلي، زامل الثبات الثبات، ونعم بك يا ضياء وبأبناء شعبنا اليمني، قوة القوة. لا عصم اليوم يا ما صاريت لك ويريد بقوة الجبار تشكيكي. أسعد الله ظهيرتكم بكل نصر. كيف حالك أخي علي؟ في خير، لك الخير. وكيف المبدع يونس؟ في خير. تهنئة من صميم القلب أهديها بكل معاني النصر إلى العميد يحيى سريع. نبارك للقوات المسلحة اليمنية ونقول ما بش معانا عداء إحنا وأي مواطن سعودي. يا عيال الكلب، النظام السعودي فاقد الأحساس، قت مادة قلة أدب وقتل لأبناء شعبنا والأطفال. وبندعس السعودي دعس الدعس، ماذا الحين جنت على نفسها براقش ونحن جاهزون. تسبيح حسن زامل الحرب المفصلية بإذن الله. شكرا لك يا تسبيح. أيضا من الرسالة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أسلم محمد العباسي، القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي. أولا تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ من لحظة إعلان البيان، قوة القوة. السلام ربي عليك يا أسلم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. التحية كل التحية من وصاب الأبية لصاحب القول والفعل سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أخي علي سمع صوتك الصاروخي، أو سمع صوتك الصاروخي الأعداء، وقول المحطة بالمحطة والسفينة بالسفينة والمصانع بالمصانع والمواني بالمواني والمخازن بالمخازن والخزينة بالخزينة والمواقع بالمواقع والمباني بالمباني والمعسكر بالمعسكر والمدينة بالمدينة. لو صلت في دقائق بانصلكم في ثواني، اعتديتم ما نريد أحد يدينه الإدانة. ترسل الصاروخ بالصاروخ ثاني بعد هذا اليوم، حرمنا على السعودية هالسكينة، بانخليكم تعانوا مثل ما نحن نعاني. كاتب الرسالة عاشق الوطن، زامل النهاية في البحر الأحمر بإذن الله ربي باتكون. شكرا لصاحب أو صاحبة الرسالة.

يا السلام عليكم وعليكم السلام، كيف حالكم؟ في خير، لك الخير. محمد العباسي من صاب الشامخة، تحية للقوات المسلحة اليمنية وللعميد يحيى سريع بتصريحه وبيانه الأخير. والله أنه أسعد قلوبنا، ولازم نحاصر السعودية حتى تأتي بحقوقنا. والقيادة السياسية قد اتخذت القرار بأنه لن تمر سفينة، ولو حاولوا سوف تكون القوة الصاروخية جاهزة لهم بالقصف. وأطلب زامل الحية الكبرى، يا منعة يا منعة، بإذن الله. شكرا لك على هذه الرسالة.

كانت القبائل مثيلة سيلة، نشهد سلام الله على كل القبائل اليمنية التي تداعت وتدافعت إلى كافة الميادين، ولا زالت على عهدها وعلى وعدها بالتصعيد وبالوقوف في وجه الأعداء وكل من يستهدف اليمن. أيضا من الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف أنتم يا إذاعة سام؟ في خير، لكم الخير. التحية لكم من المذيع إلى الحارس، وأشكركم على هذه البرامج الرائعة. ونقول لأمريكا وإسرائيل والسعودية: لن تخيفونا ولن ترعبونا مهما تكالبتم مطار صنعاء بمطار الرياض، والله لن تخيفنا صواريخكم ولا طائراتكم. شعب اليمني في انتظار الشرارة والإشارة. من السيد القائد معاكم محب الإذاعة أبو محمد الشعوري، ونعم بك يا أبو محمد، سلمك ربي.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك أعلان الحظر على العدو السعودي الغاشم، ونقول للعدو السعودي سوف يربيك اليمن بالصواريخ والمسيرات. التحية للعميد يحيى سريع، والتحية لسيدي القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتحية لك يا أستاذ علي والمخرج. أطلب زامل حارس البحر الأحمر، معاكم بنت باجل، شكرا لك يا بنت باجل.

السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. في سماء العز بدر ينيره، وفي كل درب للفخار مسير. قيادة حزم للبلاد سفينة تسير بحكم العلا وتسير. إذا ما ألمت بالديار ملمة، فحكمهم عدل ورأي منير. تحية لي أبو زيد ولي يونس، ونطلب إلى الجبهات ربي ناديني. شكرا لكنا الأخوات الزينبيات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. أيضا من الرسائل أبو خليل الحاوي: صباح الانتصار الساحق والمزلزل على بني سعود. يوم أمس كان يوم تاريخي مشهود في الترقب لبيان العميد يحيى سريع، وعندما قرأ البيان كان البيان قوة القوة، معادلة قوية وضربة مسددة للسعودي أربكت حساباته على الفور، ولن يفيق بعد هذه الصفعة فقد فقد العدو السعودي السيطرة تماما، والله ما ينام السعودي البارح بعد هذا البيان الفرط الصوتي. هكذا شعب الإيمان والحكمة يؤدب كل من تطاول واعتدى عليه طوال هذه السنوات الكثيرة. للصبر حدود يا بن سعود. المرسل عبدو علي حاوي: وأطلب زام الغاية غاية رجال الله في الجو خفاق.

أيضا من المشاركات التي وصلتنا وما أكثر المشاركات التي تصلنا عبر الأرقام التي ذكرناها لكم، رسالة من أحد المواطنين كان بيان يحيى سريع بالأمس بمثابة الحريق للسعودية، وخرجنا الساعة 8 كان خروجا كبيرا، وأكدنا بأننا سنقف مع غزة ومع كل المستضعفين، وللعلم السعودية ليست حق حرب، حق كبسة وحق ركس وحق نت. أخوكم أبو فؤاد محمد المطري، وأطلب زامل عيسى الليث الجديد. بشر بعزك، شكرا لك على هذه المشاركة. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم مشتاق فؤاد، عفوا على التأخير وإطالة الرسالة، ولكن الحق يحتاج إلى إصرار. يا أبناء اليمن الأحرار، نهب مع ترنيمة الصباح كشعلة نجوم تحرق الكلمات أو تحرق الكلمات وتفضح كل زيف وتضليل. نحيي قائدنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقواتنا البحرية الباسلة ومجاهدين الأبطال على الإنجاز العظيم في إحكام الحصار البحري وكسر صلافة العدو. إلى النظام السعودي ومن يسانده، اعلموا أننا نضرب بقوة، وطائراتنا المسيرة أغلى وأطهر من مرتزقتكم الهاربين في الفنادق. ترقبوا الرد والبيانات العسكرية القادمة من العميد يحيى سريع في أي لحظة، فحين يتحدث الجيش اليمني تخرس كل أبواقكم. ولا ننسى أبدا غزة وما تعانيه، وندعو نصرا عزيزا مؤزرا، وأطلب منكم زامل هو الله ذي سدد، هو الله ذي رمى. مع التحية لكم أبو مشتاق فؤاد، والله ينصرنا جميعا بإذن الله. شكرا يا مشتاق فؤاد.

أيضا من الرسائل والمشاركات التي وصلتنا: السلام عليكم. وعليكم السلام بندر الوصابي، كيفك يا غالي وكيف يونس؟ في خير، لك الخير. قال: المعنويات عالي، تبقى اليمن فوق رؤوس العرب تاج، وتبقى رجاله تحت خدمة وطنها شعب اليمن للطيب والعز انتاج. النظام السعودي المجرم عمل طوال السنوات الماضية على تشديد الحصار والحرب الاقتصادية الشاملة في محاولة لإخضاع أبناء شعبنا اليمني خدمة للصهاينة، ولكن نحن أبناء الشعب اليمني سنكسر هذا الحصار بإذن الله وبقيادة سيد القول والفعل وبأيدي الأحرار من أبناء هذا الشعب الحر الشامخ. وزامل والله إني كالجبل صعب اهتزازي. شكرا لك وليونس، والشكر والتحية والتقدير لك يا بندر الوصابي. أيضا من الرسائل: نقول للسعودية نحن قادمون، قوة بدون اسم، لكنها تحمل الموقف، تحمل التأكيد، تحمل الرسائل اليمنية المعبرة.

قال من كثر الحماس الذي فينا يمر الوقت وكأنه سنين ونحن منتظرين لبيان العميد يحيى سريع وهو يقول استهدفنا ميناء أو ضربنا سفينة بإذن الله عز وجل. لا تستعجلوا كل شيء بيجي في وقت بإذن الله. وحظر الملاحة ضد العدو السعودي دخل حيز التنفيذ منذ صدور البيان في 3 عصرا مساء أمس، لذلك ستأتي البشائر، ستأتي الإنجازات، ستأتي الانتصارات لكم يا شعب الإيمان والحكمة، ووالله أنها انتصارات ستريح قلوبكم وستقر بها أعينكم بإذن الله أيها الصابرين، أيها الصابرين والثابتين والمجاهدين. أيضا من الرسائل قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أننا في مرحلة مفصلية، وما أعلنه العميد يحيى سريع كان قرارا مفصليا وهو حظر الملاحة ضد العدو السعودي الجبان. نعم نحن مستعدون للحرب والانتزاع حقوقنا لأننا أحرار ولا نقبل بالعدود بالعبودية لأعداء الله الطغاة المتجبرين. وطلعوا زامل الحرب المفصلية عيسى الليث الجديد الفقيرة إلى الله. شريبة عزش شكرا جزيلا لك.

قال أسعد الله صباحكم بالانتصارات، معاكم الهنوف زايد. زايد التحية للقوات المسلحة اليمنية على البيان المشرف وبما يليق بالشعب اليمني، ونقول للعدو لا تتورط أكثر لأنك أمام شعب لا يعرف المستحيل. شكرا لك يا الهنوف زايد. قالت وأطلب زامل بعد ابن طاها، رجال رجال. بشري بعز، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.

الحر. الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما تدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان، والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه،
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: مجددا نرحب بكم ونستمر معكم مستمعين الأكارم عبر صوت المحور سام اف ام 99.1.
1: حضر من هاوية لا هاوية الشواهد غريبة العقول اللطيبة.
0: طبعا أرقام المشاركات 01322 653، وهنا أحد الرسائل التي تنتقد عدم استقبال المكالمات. بإذن الله نتيح المجال، ولكن أعلموا بأن كثرة الرسائل، يعني الرسائل حتى هذه اللحظة تصلنا بشكل كبير، لذلك احنا بعض الأحيان بننسى أصحاب الاتصالات. من الرسائل: صباحكم عزة وكرامة وانتصارات عظيمة. نعم، نبارك حظر الملاحة على العدو السعودي في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة اليمنية، والتحية من بنت أب آخر زامل لمحمد المحفدي، والتحية لك أخي علي، لك التحية. سلام الله عليكم. وعليكم السلام أستاذي علي وكل المستمعين المشاركين. ارحبوا، لقد أزف وقت الحصاد، فاليمن الذي صبر دهرا على الحصار قرر اليوم أن يقلب الطاولة. هذا القرار ليس مجرد حبر على ورق، بل هو إعصار بحري ينذر بأن الكأس التي تجرعناها سنذيقكم أنتم مرارة عواقب أفعالكم. فليسمع العدو جيدا، الاستسلام في قاموسنا لغة لا نعرفها، والجهوزية في عروقنا نار لا تخمد. فالحق اليوم ينتزع انتزاعا، والقرار قد اتخذ، ولا رجوع أبدا حتى تحقيق النصر المؤزر واستعادة الحقوق. التحية من الأعماق لكم جميعا، كادر سام اف ام المرسلة حلا، وأرجو من المايسترو المتميز زامل النصر المؤزر بإذن الله فينو سلطان. سلطان موجود.

0: نستقبل أولى المكالمات. ألو مرحبا. شكرا. العين بالعين والسن بالسن والجراح أو والجروح بالجروح والمطار بالمطار والميناء بالميناء والبنوك بالبنوك. يا سعودي صبرنا بما فيه الكفاية واليوم سننتزع كل حقوقنا وكل ثرواتنا ونكسر الحصار. تحية لك أستاذ علي أختكم أماني الريمي وأطلب زامل أتحداك يا سعودي. شكرا لك يا أمان. نستقبل اتصال جديد. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك أستاذ علي؟
0: في خير لكم الخير. من معنا؟
1: معكم ندى العسل.
0: حياك الله يا ندى تفضلي.
1: إن القوات المسلحة حقيقة الأمر قد اتخذت هذا القرار على عاتقها كعهد المقطع على النفس لتجاوز مرحلة التهديد إلى حيز التنفيذ. لقد أدركت القيادة ومن خلفها شعب عظيم صابر إن الحصار لا يقفه إلا الحصار وإن الغضرفة لا يكسرها إلا إرادة لا تنكسر. لقد فاض في صدورنا غيظ السنين وشبعنا من سياسة التجويع والحصار ولنعلم إن الحق المسلوب لم يعد مجرد شعار بل هو واقع نمضي لإنتزاع كاملا غير منقوص. إن هذا التوجه ليس مجرد خطوطا تكتيكية بل هو استراتيجية وطنية متكاملة أخذت بعين الاعتبار كل التبعات المآلة. ولذلك على العدو السعودي أن يأخذ هذا التحذير على محمل الجد. فلأن اليوم ليس في وضع الدفاع عن النفس فحسب بل هو في وضع استرداد المطلوب. وعليها اليعي أن ما دعوه بالأمس من عدوان وحصار سيذوقون اليوم من كأس المر. إن الشعب اليمني متلهف لتلك اللحظة التي يرى فيها حقه كاملا ولا خيار أمام هذا العدو إلا أن يدرك إن زمن الإملاءات قد بلى وإن زمن استرداد الكرامة قد أزرق بكل معاني هذا الفعل من قوة والدفاع. ولعل الصعود تحديا إن هذا التحذير ليس مجرد كلمات عابرة بل هو قرارا مصيرا أن أتخذه الشعب السوري بأسر قيادة وشعبا وكل أحرار هذا الوطن. إننا اليوم نقف على عتاب لحظة انتظرناها طويلا لحظة تفيض فيها الصدور بشوق الاستعادة للحقوق ولثأر دماءنا التي سفكت والأرضنا التي انتهكت. لقد تجبروا وأجرموا وحان الوقت ليدركوا إن ما زرعوه بالأمس هو عدوان وحصار أيحصوها اليوم في أملاكهم وقراراتهم. ولذلك فإن أكثر الطريق وأحكمها على العرب السعودي هي أن يبادر بتلبية مظالم هذا الشعب الصابر وأن تستجيب صوت الحق والعدل قبل فوات الأوان. فاليمن اليوم لا يقبل بفضل الحلول ولا يرتضي بغير استعادة حقوق كاملة غير منقوصة. إن الإسلام عقيدتها الشعب أمرا غير واردا أبدا. ما يراها العدو اليوم من جهودية عالية وإصرار شعبي توقف ليس إلا البداية في مسار لا ينتهي إلا بإنزاع الحرية والسيادة الكاملة على أرضنا ومياهنا.
0: فعلا عليه أن يبادر قبل فوات الأوان. شكرا لك يا ندى العسل على هذه الكلمات وعلى هذا الموقف الذي يعبر عن مظلومية ومعاناة أبناء شعبنا اليمني.
1: شكرا لك أستاذ علي يونس وكل كادر إذا عسام إفعام وجنكم في حصة مرعاك.
0: لك التحية والسلام. شكرا جزيلا لك. من الرسائل التي وصلتنا سعد الله ظهيرتكم التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة على فرض حظر الملاحة على العدو السعودي خطوة شجاعة تحفظ سيادة الوطن وتردع المعتدين. بوركت سواعدكم يا حماة الديار وكل الشكر والعرفان لرجال قواتنا المسلحة على هذا القرار. أنتم فخر اليمن وسند الشعب. معاكم مهد الحياة. شكرا لك يا مهد الحياة. أيضا من الرسالة سلام ربي عليكم وعلى ثباتكم. لا تظنوا أنكم في مجراتكم فقط. أنتم معنا في كل مترس ونعاهد الله وقائدنا وشعبنا أننا سنكون رهن الإشارة من ميادين الشرف والبطولة. ونعم بكم سلام ربي عليكم. لنا الفخر أن نكون معكم في كل المتارس بأصواتنا وأنتم معنا بلا شك في قلوبنا أيها المجاهدون الأبطال.

0: الو مرحبا. الو الو الو مرحبا.
1: هيا بالله صباحك بالخير عمو علي.
0: حياكم الله. اتمنى منكم.
1: كيف حالك؟
0: في خير لكم الخير. بس وطوا صوت الراديو واسمعونا من التلفون
1: الان.
0: ايوه تفضلوا.
1: اول شيء تحياتي لك وتحياتي ليونس. هو يونس ولا مين؟
0: اكيد يونس.
1: اقوى تحيه الى يونس واقوى تحيه لك. يوم معكم بنت اليمن.
0: حياك الله يا بنت اليمن. من اين تصالش؟
1: من صنعاء.
0: من صنعاء.
1: ايوه
0: قوه القوه. تفضلي
1: قوه القوه. يمكن اشارككم في الموضوع الجميل؟
0: اكيد.
1: مشاركتي حول الموضوع على السعوديه. احنا
0: حاولي الاتصال مرة ثانية بإذن الله إنش توصل يا بنت اليمن. أيضا من الرسائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ في خير لكم الخير. قال: نحمد الله ونشكره على هذه الانتصارات الكبرى وهي بفضل الله. ونقول للسيد القائد حفظ الله. السيد القائد أرواحنا لك الفداء ونحن تحت أمرك يا سيدنا وقائدنا. وأيضا نحيي العميد يحيى سريع. ولكم جميعا كل التحية. هاجر صدام وخالد صدام شكرا جزيلا. صال جديد. ألو مرحبا.
2: مرحبتين وسلام الله عليك أستاذ علي وأحيي معنوياتك العالية وأحيي شموخك الرائع.
0: حياك الله. حياك الله أخي الكريم.
2: الله يحييك ويبقيك. أنا معك أخوك أبو خالد المهري من محافظة المهرة.
0: حياك أبو خالد.
2: الله يحييك ويعطيكم الصحة والعافية. وسمعنا طرحك الطيب وطرحك الكريم. الله يعطيكم الصحة والعافية. احنا بالأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله سوف يكون لنا موعد مع النصر. أنا بكل فخر أتواصل جميع الإذاعات الوطنية لإبلاغ صوتنا لإخواننا الأحرار الكرماء الشعب اليمني الكريم الذي نراه عبر الشاشة ونحن في الجنوب نراه بعزة وكرامة وشموخ. هذا الشعب الذي الآن يدافع عن حق الجنوب ويدافع عن حقه وليس الآن يدافع عن حقهم. احنا كلنا شعب واحد. وما يحصل الآن من الجنوب من تقاتل الطوائف الآن ومقاتلين الانتقالي والحزب الأرعن لمحمد بن سلمان والقتل في الروضة في الريان فشلوا. ونبارك لابن سلمان على هذا الحصار اليمني ونبارك لابن سلمان على ضرب هذا المطار في أبا. نقول له وعاد ما خفي أعظم سوف ترى البأس الشديد لليمنيين في أخذ حقهم. وحذاري حذاري ابن سلمان من أن تجعل الشعب اليمني يغضب لأنه لن يرحم أحد. ونحن مستعينون بالله عز وجل وأنت يا ابن سلمان مستعين بالشيطان. فمن سوف ينتصر؟ بإذن الله نحن منتصرون وحقا علينا نصر المؤمنين. وتحيتي الكبيرة لسمحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله والتحية لإخواني المجاهدين المرابطين في الجبهات جنود الله وسود الله لهم تحية كبيرة مننا. وسوف إن شاء الله نجتمع معهم قريبا لمحاربة هذا العدو السافر. ولا سلام إلا باستقلال ولا حياة إلا بحرية لهذا الشعب الكريم. ونسأل الله النصر وأن يجعل الجو عندهم المرابطون في الجبهات سلاما وبردا وسلامة لهم إن شاء الله. ونسأل السيد عبد الملك البطانة الصالحة. والشكر لكم موصول إذاعة سام. وشكرا لك يا أستاذ علي.
0: يسلمك ربي ويعافيك. طبعا نتشرف ونفتخر بهذه المشاركات التي تأتي منك أخي أبو خالد وجميع أبناء شعبنا اليمني. وفعلا نحن شعب واحد. نعم. وفي طريق واحد ونواجه عدوا واحد. نعم. يعني هذا العدو يستهدف الجميع دون استثناء
2: اليوم.
0: نعم بإذن الله عز وجل. تفاصيل وتباشير المشهد الذي يصدر اليوم من خلال القوات المسلحة اليمنية يؤكد بأن العدو بإذن الله زائل. أشكرك جزيل الشكر يا أبو خالد.
2: شكرا لك.
0: يحفظك ربي ويعافيك. في أمان.

0: لن يطول بإذن الله عز وجل الاحتلال السعودي للمحافظات المحتلة بمثل هؤلاء الأحرار أبو خالد وغيره الملايين من أبناء المحافظات اليمنية التي تتعرض للظلم وللعدوان وللطغيان السعودي. بإذن الله عز وجل حاضرون لتطهير اليمن من دنس أولئك الطغاة والمستكبرين. وفعلا اليمن الدولة الضاربة في جذور التاريخ والحضارة والمجد لن يرضى بأن يكون تابعا لذلك العدو الطارئ عدو طارئ في التاريخ، عدو لا يمكن أن يمضي كلمته وأن يمضي قراره على شعب الإيمان والحكمة. ألف تحية لأبو خالد ولأهلنا في المحافظات المحتلة الذين يدركون حقيقة الاحتلال السعودي. اتصال جديد. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا صباح الخير.
0: يا صباح العز والكرام، حياكم الله.
1: من معنا من الإخراج؟
0: معاكم من الإخراج يونس الأكوع.
1: وين صهيب؟
0: صهيب مشوا دوامه اليوم.
1: وسلطان وينه؟
0: وسلطان مشوا دوامه اليوم. دالحين شكرا على هذه المشاركة، يعني هذا مبارك. يا يونس لا يجي واحنا ما احناش كتل مقام من اول ما بيبصرونا ولا بيسمعونا. اين سلطان واين صايب؟ معاكم يونس وعلي. يا يونس تواصل بصايب وسلطان بس اللهم ضايعين. لا ما بنغرش والله، كل المحبة والتقدير للزميلين صهيب وسلطان وكلنا جسد واحد وموقف واحد وثبات واحد. يعني السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك للشعب وللقيادة هذه الخطوة الكبرى ونقول للعدو السعودي قد خسرنا كل شيء، ما عاد معانا شيء نخسره. أم ود المحاقري فوضناك، شكرا لك يا أم ودة. صال جديد. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حياكم الله.
1: هاي
0: شكرا أيضا من الرسائل وما أكثر الرسائل. سلام الله عليكم. وعليكم السلام. التحية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والتحية للجيش اليمني البطل والحر. وأقول للسعودية والله إن احنا لا نهابكم ولا نهاب دول الخليج بالكامل، ونحن يمنيون لا نهاب من الموت ولا من الحرب، وكل حربكم تزيدنا صلابة وقوة، وسنأخذ حقنا منكم بالقوة. طبعا هذه الرسالة من بنت القناوس أم الأخوين عمران وعائشة. شكرا لك يا أم الأخوين. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك كل ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية لانتزاع حقوق الشعب اليمني، والنظام السعودي لا يفهم غير لغة القوة. التحية لكم جميعا، وأطلب زامل المملكة هالكة والملك لمن؟ للرحمن. فؤاد أحمد محمد الحرف، شكرا لك يا أخي فؤاد. أيضا من الرسائل، سلام الله عليكم يا أغلى إذاعة، كيف حالك أستاذ علي؟ في خير. نحمد الله على هذا القائد الذي ليس له مثيل، وألف تحية للقوات المسلحة اليمنية. معاكم سوسن، شكرا لك يا سوسن. أيضا سلام الله عليكم. وعليكم السلام يا أخي علي. نؤيد ونبارك بيان القوات المسلحة اليمنية، وموقفنا اليوم واضح، وعلى العدو السعودي والعالم كله أن يفهموا أن يمن اليوم ليس كيمن الأمس، ونحن أقوى بقوة الله سبحانه وتعالى. التحية لكم رحمة الحسني من الدريهمي، قوة القوة.

السلام عليكم. وعليكم السلام. نهنئ ونبارك للشعب اليمني على هذا الانتصار العظيم وحظر الملاحة للعدو السعودي، ونقول والله إن البيان أشفى صدورنا. والتحية للعميد يحيى سريع ولكم أنتم يا طاقم سام اف ام كل التقدير والاحترام. وزامر روح العروبة عيسى الليث معاكم، ثقافية آنس شكرا لك يا ثقافية آنس. أيضا أسعد الله صباحكم بكل خير. سام اف ام نوجه التحية إلى شعبنا اليمني العزيز على خروجه المليوني يوم أمس ويوم الجمعة، يعبرون عن فرحهم وانتصاراتهم. ونحيي العميد يحيى سريع الذي يطل علينا بانتصارات، ونحن جاهزون للتحشيد إلى الجبهات، ونحن في أتم الجهوزية. معاكم أخت الشهيدين من الساحل الغربي، وأمل وزامل العين بالعين، زامل العين بالعين، ابشروا بعزكم. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. التحية لكم إخواني الأعزاء في إذاعة سام، ونبارك بيان القوات المسلحة اليمنية، ونشكر الشعب اليمني على خروجهم، ونقول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أرواحنا لك الفداء يا سيدي. من أختكم ندى العباسي من وصاب السافل، وأطلب زامل أمة الحق شكرا لك. أيضا من الرسائل السلام عليكم. وعليكم السلام. نبارك بيان القوات المسلحة اليمنية، أم كيان، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وجاهزون لكل الخيارات، لا تراجع حتى تنفيذ مطالب الشعب اليمني واسترداد حقه المسلوب ظلما وعدوانا، ولا قبول إلا بفك الحصار الكامل أو أن يحاصر السعودي كما يحاصرنا. وهذه الرسالة من إيناس الفقيه راية الإسلام. وزامل حان وقت الحسم الأحمر، بشروا بعزكم. أيضا من الرسائل السلام عليكم. وعليكم السلام. الشكر كل الشكر موصول للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولبشير الخير العميد يحيى سريع على استجابتهم لدعواتنا لانتزاع حقنا من أعدائنا. التحية غادة المرواني، شكرا لك يا غادة المرواني. والشكر والتحية لكل المستمعين الكرام، كل أبناء شعبنا اليمني على استجابتهم، على صبرهم، على ثباتهم، على تحركهم، على حضورهم في كل الميادين وعلى مختلف المستويات. هي الشكر والتحية لكم جميعا، كل من أرسل، كل من شارك، كل من تواصل معنا. يونس لك وعلي مجلي، إلى اللقاء.

فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة وليقولوا البطل منندس، لا عاد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خليهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. إلا وانبه رجال مقبل من هناك من بعيد، هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل رأسه بينه ولا قدر ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق، وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أي، إلى آخر الآيات. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى، الرجل من لا زال فيه ذرة من رجولة فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة، لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى، هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، يرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لم أهنى. لا، احنا بنرى انه موقف جيد، لكن اما الجمالة الحقيقية هي ان نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن اولئك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات انا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم اداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما عاد احنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول اليوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال، قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين، قال مدام العدو حقنا خرج وقذ الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمرقابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. هذا هي القيادة العسكرية الحقيقية، وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه، مبلى النهر بعضهم باصحط وقال هيا إلا من غسل فقرفة بيده، بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حيلمة وفيهم اجتهادات.
قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة، بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، ما بلا ما قالوا بلا ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بنشرب وبنعبي لنا من 5 لتر وبنصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش، فشربوا منه إلا قليل منهم صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 انقلب فشربوا منه إلا قليلة، 700 شربوا لما رويوا و150 أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا وان قبلهم عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل جمعة، يعني معناها هذه معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف أن قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذا الحيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا معي في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا ونأثروا على نفسيات 150 اللي بقيوا؟ يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. في مثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب ورجع نشتي نتحرك، ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح، مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا نقيم أنفسنا نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذا تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على العدوهم. الباري يشتينا احنا رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هاتوا هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء، ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرا بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم، ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا، لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر، اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف، أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأسا بإذن الله تعالى.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 105 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، في رحاب هذه السورة العظيمة. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المعنى أحبة الكرام، تأملوا واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى هذا الهدى وإلى كلام الله سبحانه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان غير متردد في الإيمان، فهو ثابت عليه فلا ريب فيه ولا قلق. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي رضي بالكفر وطابت به نفسه، فهو المراد بالوعيد، فعليهم غضب من الله، وهي لعنة الله لهم وخذلانه لهم وحكمه عليهم بكلمة العذاب، ولهم عذاب عظيم، مناسب لعظم الجريمة. لهم عذاب عظيم مناسب لعظم الجريمة، والعياذ بالله، جارنا الله وإياكم من عذاب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. المعنى أحبة الكرام، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، جعلوا الحياة الدنيا أرجح في الحب من الآخرة، واختاروا ترجيح حب الحياة العاجلة على حب الآخرة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلا يدخلها الإيمان، وقد مر تفسير ذلك. وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الغافلون لإقبالهم على الدنيا وارين المعاصي على قلوبهم وعظم أسباب خذلانهم وإرسال الشياطين عليهم، والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لأنه فاتهم فيها كل خير ومع ذلك صاروا إلى عذاب عظيم دائم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد هذا الوعيد الشديد بين أن باب التوبة ما زال مفتوحا لمن أكره على الكفر فكفر فرارا من التعذيب لقلة صبره لا لانشراح صدره بالكفر، فهو تعالى يغفر لهم إذا هاجروا الكفار وجاهدوهم وصبروا على مشاق الهجرة والجهاد حتى ماتوا. يقول الله سبحانه: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والحاصل، يقول هنا سيد المولى بدر الدين، والحاصل أن المفتونين ثلاثة أقسام: قسم شرح بالكفر صدرا وفيه الوعيد الشديد، وقسم أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو باق على حكم السبق إلى الإيمان، وفيه آية، وفي هذه الآية من 40 وآية 41 من هذه السورة: كمن صبر على الفتنة حتى قتل. وقسم كفر فرارا من الفتنة ثم تاب وهاجر وجاهد وصبر وفيه هذه الآية، فهذا هو الراجح. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تدبر هذه الآيات وإلى العمل بما فيها وإلى التزود منها بزاد التقوى والإيمان. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، احرص على عدم السماح لابنك لقيادة سيارة وهو دون السن القانونية، فالكثير من الحوادث تنتج عن قيادة الأطفال للسيارات. سلامة ابنك والآخرين تأتي من وعيك السليم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
7: سبأفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي. أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة الجديدة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نسلط فيها الضوء على حركة أعظم علم من أعلام الهدى في هذا القطر اليماني في اليمن، ألا وهو الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام. سنتحدث عن هذا الإمام العظيم وهذا العلم الكريم باعتبار أنه علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن في 6 صفر عام 284 هجرية، الذي يصادف 6 من كل عام. سنحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة: لماذا وصل الإمام الهادي إلى الحق إلى اليمن؟ كيف دخل؟ هل جاء غازيا؟ هل جاء طامحا في السلطة والحكم؟ وقبل ذلك، لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق؟ ما جدوائية أن نتحدث عن الإمام الهادي وأن تكون مثل هذه الحلقات وأن تكتب فيه المؤلفات؟ ما الظروف التي كان يعيشها اليمنيون قبل دخول الإمام الهادي إلى الحق، من الناحية الفكرية والمذهبية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية؟ من هي القبائل التي كانت موجودة؟ ما أثرها؟ كيف كانت علاقتها مع بعضها؟ هل كانوا في ظل وضع جيد ونعيم ودولة قوية وإلى آخره؟ أم كانوا متمزقين، متشتتين، متناحرين؟ ثم لما جاء الإمام الهادي، ما الذي أضاف الإمام الهادي إليهم في هذا الجانب؟ هل كانت له إيجابيات ونتائج جيدة وإيجابية بسبب دخوله إلى اليمن؟ ويمتد السؤال أيضا إلى كيف كانت علاقة اليمنيين بأهل البيت قبل أن يأتي الإمام الهادي، قبل وجود الإمام الهادي، علاقة أهل البيت مع أجداده، كيف كانت علاقة اليمنيين مع أجداد الإمام الهادي؟ من هي القبائل التي تفاعلت مع الإمام الهادي إيجابا؟ من هي التي تفاعلت سلبا؟ ولماذا؟ وقبل أن نغوص في أوضاع اليمن الداخلية، السؤال أيضا يطرح نفسه: الدولة العباسية آنذاك كيف كانت؟ الدولة العباسية من الذي يحكمها؟ كيف كانت علاقتهم بالأمة؟ كيف كانت علاقتهم بالمجتمع؟ من صاحب القرار في تلك الدولة العباسية التي عاصرت الإمام الهادي؟ ثم ما الذي جعل الإمام الهادي يقدم إلى اليمن؟ من هو الإمام الهادي نفسه؟ ولادته، نشأته، زواجه، أولاده، أوصافه الخلقية؟ ماذا عن جهوده العلمية؟ هل كان العلم عنده يتعارض مع الجهاد؟ هل كان مجاهدا فقط؟ هل كان عالما فقط؟ أم جمع بين الفضيلتين؟ عند من تعلم؟ من هم شيوخه؟ ما هو نشاطه التعليمي؟ ومن هم تلامذته ومعاصروه؟ وما هو نتاجه العلمي والأدبي؟ كيف تفاعل مع القضايا التي كانت تطرح في عصره في كتبه ومؤلفاته ودروسه؟ ثم ماذا عن جهوده الفكرية والعقائدية؟ ماذا عن جهوده السياسية والإدارية؟ كيف ساس الناس؟ كيف أدار شؤونهم؟ كيف بنى المجتمع؟ كيف بنى الدولة في اليمن؟ وكيف بنى الدولة عمرها استمر إلى يومنا هذا، وهي أطول دولة عمرا في العالم؟ دولة أئمة أهل البيت في اليمن هي تعتبر الآن أطول دولة عمرا في العالم كله. لا يوجد دولة استمرت حكمها إلا الدولة التي أسسها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. لماذا عمرت هذه الدولة على خلاف كثير من الدول ومعظم الدول بل وجميع الدول الأخرى؟ ما أهداف الإمام الهادي؟ ما إنجازاته السياسية والإدارية؟ ما الذي تحقق لليمنيين بخروجه إليهم؟ هل كانت اليمن بدونه أفضل أم العكس؟ كيف تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في محاضراته وملازمه؟ وماذا قال المؤرخون القدامى والمعاصرون من أهل السنة ومن غيرهم؟ ماذا قالوا عن الإمام الهادي؟ ماذا قالوا عن دولته في اليمن؟ أولئك الذين رحلوا إليه وعاصروه كيف تحدثوا عنه؟ ماذا عن جهاده؟ الإمام الهادي كان مجاهدا، خاض أكثر من 300 معركة. كيف كان يخوض هذه المعركة؟ ما تكتيكاته العسكرية؟ كيف كانت رؤيته لفنون القتال والحرب؟ كيف كان يقاتل في الجبال، في الوديان؟ كيف كان يقاتل في حرب المدن؟ من هم الخصوم الذين قاتلهم الإمام الهادي؟ ما طبيعة عدائهم؟ أين دور اليهود والنصارى فيهم؟ من هم هؤلاء الخصوم؟ ولماذا خاصموه؟ لماذا واجهوه؟ كيف تعامل أيضا معهم؟ كيف تعامل مع القرامطة الذين ظهروا في عصره فكريا سياسيا وعسكريا؟ ثم أيضا ماذا عن جهاده الاجتماعي وعقده الاجتماعي الشهير الذي هو مثار إعجاب حتى المنظرين السياسيين في عصرنا يرون فيه أنه مؤسس لنظرية العقد الاجتماعي التي الآن الدول العالمية مبنية عليه؟ أين موقف الإمام الهادي من هذا؟ ما الذي يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا من ثورة الإمام الهادي، من حركة الإمام الهادي؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه السلسلة من الحلقات بعنوان عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، التي تتحدث عن الإمام الهادي إلى الحق وحركته وعصره ومشاركته في ذلك العصر وإنجازاته وما حققه وما الشيء الذي أضافه لأهل ذلك العصر. أما السؤال الذي يجب أن نجيب عليه في البداية وفي هذه الحلقة الأولى فهو: لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين اليوم؟ لماذا يجب أن نذكره؟ هل نحن بحاجة إلى ذلك؟ ما الذي سيفيدنا تذكره في هذه المحطة من تاريخنا؟ بدون شك أننا بحاجة شديدة إلى معرفة هذا الرجل وسيرته المباركة. أولاً حتى لا نكون من الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى، والإمام الهادي نعمة من نعم الله على أهل اليمن، وهذا ما سيتضح في هذه السلسلة كيف أنه نعمة حقيقة أنعم الله بها عز وجل على أهل اليمن، وإلا لكانوا قد أصيبوا بظلم واضطهاد وبانحراف وبضلال وبإغواء وإضلال وإغواء، ربما لا نزال يعني ربما كان سيستمر كثيرا جدا لو لم يظهر الإمام الهادي في ذلك العصر في اليمن. فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على اليمن، حيث فضح الله به بدعا كثيرة وكشفها، وكشف بدعا وضلالات كثيرة، منها بدعة القرامطة، ومنها ثقافة الجبر والإرجاء والخوارج وغيرهم الذين كانوا يعيثون في اليمن فسادا. ولولا وجود الإمام الهادي إلى الحق لا طم ظلمهم وانحرافهم وفسادهم وعم على أبناء اليمن وإلى يومنا هذا. هذا أولا. ثانيا نتذكره لأنه أول إمام من أئمة أهل البيت في اليمن ترجم المبادئ والأقوال والأهداف والغايات النظرية إلى واقع تطبيقي بعد أن كان مجرد كتب وأوراق وقراطيس ومؤلفات وخطب ومحاضرات يلقيها الأعلام والأئمة هنا وهناك. الإمام الحسين عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق المنهجية في أرض الواقع. الإمام زيد عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق منهجيته وأفكاره ومنهجيته في الإدارة والحكم على أرض الواقع. الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الشهيد في عام 145 هجرية استشهد، لم يستطع أن يطبق ما كان يأمله في دولة تعد وعاء لأفكاره ومناهجه ومنهجيته في الإدارة والحكم. أخو إبراهيم استشهد أيضا في 146 هجرية وآخرون، لكن أخو إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي أسس الدولة الإدريسية استطاع أن يترجم تلك المبادئ وتلك المناهج في الحكم والإدارة على أرض الواقع، ولكن ليس في اليمن، في المغرب. الإمام محمد بن زيد الذي ظهر الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي ظهر في عام 250 هجرية، ترجم تلك المبادئ والأفكار، ولكن ليس في اليمن أيضا، ولكن في طبرستان ومازندران في شمال إيران اليوم، ليس في اليمن. فالإمام الهادي هو الذي حقق هذه النظرية، هو الذي ترجم هذه المبادئ والأقوال والأهداف والغايات إلى واقع تطبيقي في اليمن. وهذا ما يحتم علينا كيمنيين أن نعود إليه لندرسه باعتباره تراثا، باعتباره منهجية، باعتباره ليزال مؤثرا في واقعنا حتى اليوم. ثلاثة، لأننا أحوج ما نكون إلى استلهام القدوة والأسوة لنا في مواجهة الباطل والضلال في عصرنا. من واجههم وخاصمهم الإمام الهادي وحاربهم وقاتلهم هم جماعات منحرفة فاسدة ضالة اختلف معهم وعلى أسس كثيرة جدا. نحن أيضا نواجه أهل الباطل، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على منهجية الإمام الهادي إلى الحق، وإلى كيفية تعامله مع هذه الفئات ومع هذه الجماعات، كيف تعامل مع المجتمع اليمني الذي نعيش فيه اليوم ونعيش نتحرك على نفس الجغرافيا التي تحرك فيها الإمام الهادي وعلى نفس المنطقة التي تحرك فيها. إذن يجب أن نتعلم من الإمام الهادي إلى الحق، وأن نرى ما هي النقاط القوة التي كانت حاضرة معه ونستطيع أن نجسدها في واقعنا، كذلك من نقاط الضعف التي كانت موجودة في ذلك المجتمع والتي أثرت سلبا على حركة الإمام الهادي حتى نتفاداها وحتى نعالجها. إذن نحن أحوج ما نكون لاستلهام القدوة والأسوة والاستفادة من تاريخ الإمام الهادي، ومن هنا تأتي أهمية أن نستذكر هذا الإمام. امتدادنا اليوم وحركتنا اليوم هو في الإمام الهادي إلى الحق، الذي يتصل بالإمام زيد، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام علي عليه السلام، عليهم السلام، برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان خاتم الأنبياء وسيدهم وخاتمهم في المسيرة الإلهية التي الله عز وجل ثبت أركانها في هذا الوجود. رابعا، لنستفيد من الإمام الهادي في بناء الدولة وحضارتها على أساس هدى الله تحت عنوان الهوية الإيمانية. الإمام الهادي وصل إلى اليمن ولم تكن هناك دولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، هذه قضية يجب أن نفهمها، لم تكن هناك دولة في اليمن، كانت مجرد وجود عشائر قد تكبر هذه العشيرة وقد تصغر، كانت كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها. صحيح أن بعض القبائل قد تتقوى وقد تفرض نفوذها على بعض المناطق مثل دولة آل يعفر التي عاصرها الإمام الهادي واختصم معها واتفق معها وخاصمها مرة واتفق معها مرة أخرى، ولكن لم تكن دولة، لم تكن هناك مؤسسات للدولة، لم تكن هناك هوية لهذه الدولة. يعني كانت الهوية التي تتحرك فيها هذه القبائل هي الهوية القبلية، ولهذا كانت مليئة بالمشاحنات القبلية والإثارات القبلية كما سنعرف. فأول من ثبت الهوية الإيمانية كدولة في إطار دولة في جسم دولة هو الإمام الهادي، ومن هنا أيضا نحن بحاجة إلى الإمام الهادي حتى نستطيع أيضا أن نستفيد منه في بناء دولتنا وحضارتنا على أساس هدى الله وتحت عنوان الهوية الإيمانية. خامسا، الإمام الهادي عليه السلام كان علما عظيما من أعلام أهل البيت، بل هو من أبرز أعلام أهل البيت، من أبرزهم، وكل أعلام أهل البيت وأئمة أهل البيت يعترفون بفضله ويذعنون لأنه ويقرون بأنه هو المتقدم فيهم والبارز فيهم والأبرز فيهم. وعليه كان يمكن لهذا الإمام أن يكون لو وجد له الأنصار الذين يرقون إلى مستوى، كان يمكن أن يسود بهم العالم، لكن للأسف لم يحصل هذا. استطاع الإمام الهادي أن يؤثر في تاريخ اليمن وبعض الدول المجاورة، بعض المناطق المجاورة مثل نجد والحجاز، مثل شمال إيران، مثل العراق، مناطق معينة استطاع الإمام الهادي الحق التأثير فيها، ولكن أن يبسط نفوذه وحكمه على كل هذه المناطق هذا لم يتأت له، مع أنه كان مهيئا لذلك. لماذا؟ ما هو السبب؟ نحن بحاجة إلى أن ننصر أعلام أهل البيت وأن نتحرك معهم بكل ما يمكننا حتى نردم الفجوة، لأنه نجد أن الإمام الهادي كان في مستوى عظيم جدا، ولكن لم يكن لديه الأنصار الذين يمكن أن يردموا الفجوة بين ما يريده الإمام الهادي وما هو موجود في الواقع. كانت هناك فجوة كبيرة. من هنا تأتي أهمية أن نستذكر لماذا لم يحصل هذا، حتى لا نكرر نفس الغلطة، حتى نرتقي في واقعنا كأنصار، كأمة مؤمنة، كنخب مجاهدة، نرتقي في أدائنا السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي والعسكري إلى مستوى ما يريده العالم منا. هذه قضية أساسية وقضية مهمة، حتى لا نضيع أعلام عصرنا ممن يشكلون الامتداد الحقيقي والطبيعي للإمام الهادي، الذي هو يشكل امتدادا طبيعيا وحقيقيا لأجداده ولآبائه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يشكلون امتدادا طبيعيا بالتأكيد وبشكل واضح لجدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الهادي، نحن بحاجة إلى قراءة الإمام الهادي والتعرف على الإمام الهادي، لأن هذا سيفيدنا في واقعنا كثيرا، وهناك أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نجيب عنها وأن نستفيد منها في ضرورة العودة إلى قراءة والتعرف على الإمام الهادي عن كثب. ولكن هذا باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكتفي آثار هداة الحق وأعلام الصدق من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون. القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
11: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
16: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية،
1: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال 2 يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
17: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: دونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء، أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبعفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: جارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا بسرعة على حلا، دحين فرقت على السعودية، فرقت. ما يخطاش الطريق وهو رافع راسه، ما يختل وهو مدنمه. قال ولي ما يخطاب المعرف يخطى خروف. فحين ما يفعل ما يسوي بعد البيان هذا، ما عاد يطلع منه. من عاد ينفعك يا سعوديها؟ من قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته؟ أنت محاصر لشعب كامل، أنت قاتل شعب كامل. نا خليت والأردن تستأنف الرحلات، ومن يا الأردن هذا؟ ومن يقولوا لها الأردن هذا؟ وإنا فك الحصار كامل، وقضية تنتهي من مرة من وإلى، مش هنا حق الخوة. افتح لي طاقة وغلق بقى، بنقول كسر الحصار، اسمك كسر الحصار. فحين بعد بيان القوات المسلحة ما عادت تفعلوا يا سعودة، من ينفعكمها؟ من؟ وانتم محاصري. مضروبين، من ينفعكم من يقاتل عليكم، محاط الذي نفعوا أمريكا في طوفان الأقصى ينفعوكم، وأمريكا بتصح في البحر على الملاحة الدولية، ولا حد لبهم ولا حد قال لهم من انتوا عليه، الطالعي طالعي والنازلي نازلي، من مضيق هرمز ولا من باب المندب ولا من البحر الأحمر، ما حد يقول لساكتكم. وما كانت التوجيهات إلا للأمريكي للإسرائيلي، فحين السعودي دخل المسبغ منه يا قوح حصانك نبصر من عينفعك ولا من عيفك عليك الحصاء ولا من عيقاتل معك. ما عبش اليوم بنقول الشعب اليمني غير الشعب اليمني الذي عرفته وسكته، لله الحمد والشكر جعل لنا الله كلمة نافذة في العالم ونتحكم، ما بنتبطلش، ما بنأذيش أحد ولا بندور أذاوة، يلا نسلم من أذاوتكم سواء أمريكا أو إسرائيل ولا من تحالف معاها. ذي الحين هكفاتكم يا سعودية قوح زهنيك وعاد ويعلم الله مع باقي مخبي هالقوات المسلحة. اسمع أنت تسمع والواع، ما يرزي الرط إلا رطلاي وما يخرج البخور إلا نار، هكذا نهاية الغرور والكبرة. كم عاد تسوى السعودية الذاحينة؟ إيه كم عاد تسواها بعد هذا العمل؟ ما عجلع منكم. بنقول تطور مرتبات الناس، بنقول فقوا الإحصاء، ناس مريض، ناس معه تجاري يطلب الله، فقوا محاصر للناس، ما رضوش. الخروج الذي خرجها الشعب اليمني حرام عليه انه يزيد يرجع بعده، ما فرج لله كلمته، يثم نفسه بكلمته، ما احناش راجعين من كلمتنا، ان الوجع فينا والتعب فينا والاهانف فينا، خلق الله بيدوروا حقهم، نام حاصر للبلاد لا ينكبوش من الثروات، انها بتستولي على ايرادات البلاد كامله ومحاصر للشعب هنا، قصدك ان الناس حيجلسوا هكذا خلاص رازين وبس، وقد احنا مأقلمي، بعيد بعيد عليكم. التحية للقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والشعب اليمني بيض الله وشه، ما عقل وفوض إلا وهو داري ما معه، والقوات المسلحة نقول قد انتوا ضغ في طريقكم افعلوا عملكم، قد انتوا اخبر بهم، قد انتوا دارين كم قسمهم في المقلة افعلوا عملكم. أما أنتوا يا أبناء الشعب اليمني عليكم بالوعي، الوعي هو أهم حاجة، بسروا بعد صبرنا وثمار صبرنا ماي، الحمد لله القادر على كل شيء، مكن الله سعودي، من يا سعودي هذه؟ قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر، لا تشتعاجلوا، والله أن الصبر لا طريق والثماء تغسل القلب، فإحنا قالوا حسانك يا سعودي نبصر من الذي يغر عليك، الشرف الضعيف لو ما دتي حق الناس وتصرف مرتبات الشعب ما عدتش منك مروة، ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك، من حقنا وعن انتزع بالقوة ونقلع عينك، ولما جريتش مننا بالقوة حرم عليك انك تجره بالمراوغة ولا بالمماطلة ولا بالسفاهة الذي بتتسيفوه، ما أتخليتوا وسيلة وما استخدمتوها في الشعب، هذا العملاء والجواسيس حقكم لا أمس، مش أنتوا حق تخطوا الطريق الله بصمي، القوى عز والبهطلة مهانة، من قوى صمي له عاش، إدلايت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
9: جارح بشليل.
11: القدس هي المحور،
12: وهنا صوت المحور،
11: إذاعة سام اف ام.

0: بيضة اليوم
1: من غير هذا خنيا.
2: أقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
7: فأنت تأجر رؤوسنا
8: وترة أعيننا،
9: نقول له بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: وما محلتنا لا بالقراعة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم،
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع،
20: الله يحد فقروسنا، نحن فقروسنا،
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك،
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

0: سلمى قبضنا كبير قبضنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم. شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة بيده قادمين إليكم لأحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نقاس لك بالبنادق، ما نقاس لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نقاس.
7: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: رابحة.
1: القدس هي المحور،
2: وهنا صوت المحور،
1: إذاعة سام اف ام.
2: سام اف ام.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: المجر.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
1: سام اف ام، والعود احمد.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

مقابرهم هنا يا من الصمود. نقسم بربي من دخلها ما يعود وما بقى في الكون واحد.

0: حب الحشود
1: شب انك في اويل.

0: حي القبائل وحي الأمة الأزهى،
1: حي قبائلنا وحي شعب يتحدى العنا.
2: يا عنس هبي يا مراد تأهبي، يا عولة تسعد يا قبائل ضاربة، ويا الحدالة بين داء الواجبي نقتص من دولة سعود العايبة. رداع حان الرد ثوري وخضبي، يا العرش وابنا ميفعه والقاربة، يا حصن مثوه يا زبيد اليكربي، يا سبيل المقدس كل عاصر شاربة.
1: يا حدا يا عنس يا ولاد مرغم، يا رداع الجود يا الصالحية،
3: يا رداع الجود يا الصالحية،
2: يا أب وانس والمذاحج قاطفة، بكيل وانعم يا السلاح الدايبي، فرسان حاشد يا الحشود القاضبة. اليوم يوم الثائر يا كل ارحبي، خولان يا السبع السباع الواثبة، يا نهم يا سنحان عز المكسبي، ويا بلاد الروس وقت النايبة. الاشراف والجدعان حي الماربي، بني مطر والحيمتين الصاخبة، يا دهم يا سفيان للخصم اشتبي.
1: يا رجال الجوف في كل مقدم، يا رجال الجوف في كل مقدم، يا دهم يا نهم يا الاحمدي.
2: همدان يا سم العدا والصاربة، قل للسريحي فزعتك يا صاحبي، هو الصريمي والعصيمي صاحبه، برط مع الهنوم والجوف الابي، وابو شوارب واهل خارف جانبه، يا يام قدام القبائل شذبي، يا وايله وانعم بوقفه صايبه، الاصل واحد والعدو ذي الاجنبي، واهدافنا عز اليمن والعاربه، يا فواج حجه والحديده رتبي، ويا قمم ردفان وابناء قعطبه، يا سامعي يا جحملي يا شرعبي، يا عودلي كلين يلزم واجبه، والعولقي وابناه هلال اليعربي، ثم الصبيحي والنشامى قاطبه.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الشيشة الإلكترونية بنكهاتها المختلفة وألوانها الزاهية ليست لعبة ولا رفاهية، ففيها من السموم ما يدمر مخ ابنك وبقية أعضاء جسمه الحيوية. احمه قبل أن يصل إلى حالة الإدمان والتي مدتها أسبوعين فقط. صحتك بين يديك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعلياً لمحتويات الشحنة، تجنباً لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلده، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا.

0: غضبنا كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير، غضبنا كبير. من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
1: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عموك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
2: والله ثم والله أنا سنشتجت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
4: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
5: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لا أحراقكم.
6: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
7: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
8: والحرب الحقيقية يا صنيات، اطبقي واسحقي وفلي ودقي كل من

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: كيف نترك ما هو من الله وفيه كل الخير لنا، لأن الله غني عنا بالكامل، لا يستفيد ولا بنسبة 1% مما يرشدنا إلى أن نعمله. غني عنا، خلق الخلق وهو آمن من معصيتهم وغني عن طاعتهم، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، لا يتأثر بشيء، حتى الدين بكله. الله غني عن دينه، يأتي إلى الدين بكل ما فيه. هل إذا لم نلتزم بشيء منه سيتضرر الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو لنا رحمة بنا، خير لنا. يقول عنه في كل تفاصيله: تلك ذلكم خير لكم، يأمرنا بالجهاد يقول ذلكم خير لكم، يوجهنا إلى أشياء كثيرة فيقول خير لكم خير لكم خير لكم، يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، خير لنا وهو غني عنا. أما الآخرون من طواغيت وضالين ومجرمين فهم يدعوننا إلى ما هو خسارة علينا والشر لنا ولمصلحتهم، هم يرون فيه مصلحة لهم. كيف لا نستحي من الله؟ كيف لا نخجل من الله أن نعرض عن توجيهاته، عن هديه، عن نوره، أن نحاول أن نتجاهل؟ البعض لا يتحمل حتى أن يسمع، حتى أن يصغي لهدى الله، بينما يكاد يلصق أذني بالتلفاز إذا كان يسمع، باطلا وزورا وضلالا وضياعا وخسراناً.

يذكر بآيات ربه، بآيات ربه. مصدر هذه الآيات والتوجيهات والأوامر والنور الذي يعطينا البصيرة تجاه واقع الحياة بكله والتقييم الصحيح، مصدر هذه الآيات هو الله سبحانه وتعالى. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ما أتعسنا وما أشقانا عندما نتأثر بكلام سخيف مصدره من؟ أحيانا مصدره إعلامي ساذج، منافق تافه، بائع ومشتري، أعطي قليلا من المال ليتحول إلى بوق ينفخ فيه الشيطان وينفخ فيه الدجالون، فيصل صداه إلى الكثير من الناس الذين يتأثرون به ويتفاعلون معه. ما أتعس البعض وما أشقاهم وما أغباهم عندما يتأثرون أحيانا بكلام أو موقف مصدره من؟ ضال مضل مجرم بكل ما تعنيه الكلمة، من التكفيريين أو من قوى الطاغوت أو من عملاء أمريكا. ما أتعس البعض وأشقاهم عندما يتأثرون بما مصدره متفلسف يهودي أو متفلسف من الغرب الكافر، يقدم نظرية معينة أو فكرة معينة فيسارعون إلى التأثر بها والاتباع لها والتمسك بها. مصدر القرآن الكريم، مصدر آياته وكلماته هو من؟ الله، هي آياته وهي كلماته. الله رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض،

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: وتوفنا مع الأبرار.
2: العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا، في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا، يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان حقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع مرحلة المراحل، بدك تتحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتر هموم دنيوية، ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله، نعم الله، الدرس الثالث. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنك عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا ما كنت متذكرا بأنها من نعمة الله، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. ثانيا، أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه. لا تتذكر بأنها من الله هو الذي منحها، كم سيفوتك. يعني عندما لا تتذكر كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة لله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بحكمته وقدرته ورعايته ولطفه ورحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. ثالثا، أكد أنك إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف، في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. رابعا، أكد أنه إذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى مضمون وإيجابي. متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، هو أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ إحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. فالإنسان عندما يتذكر نعم الله عليه، عندما يذكرك الله بنعمته عليه، هذا إيجابي، هذا يشدك إليه وانشدادك إليه هو تكريم لك، سمو لرحيتك. لكن بالنسبة للإنسان إذا بقي المجال مفتوحا فبالإيثار تسترق الأحرار، يخضع الإنسان للإنسان، ويأتي أهل الباطل ليدفع الأموال فيخضع الناس لهم. فالإنسان يشد نفسه إلى الله ويتذكر نعمة الله عليه. وبالنسبة للناس، المن معصية يبطل الصدقة، ومما لا يجوز أن يستخدمه الإنسان أن تعطي ثم تمن على من أعطيت، أنا فعلت لك وأنا عملت لك، لأن هذا يربي المجتمع على إخضاع مشاعره لمن أعطى، فيحبون من يعطيهم ويتحركون مع من يعطيهم ويصبح المال هو المقياس، وهذه كارثة كبيرة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. لكن لاحظ كيف يكون بالعكس فيما يتعلق بالناس فيما بينهم، كيف يشعر الإنسان بالضعة، يشعر بثقل بوطأة معروف معين أسدي إليه على نفسه، وصاحبه يكرر أنا عملت لك كذا وأنا سويت لك كذا وأنا وأنا إلى آخر. ولذا تلاحظون أنه حتى المؤمنين نهوا عن المن، وجعل المن مما يبطل أثر الصدقة، وحكم القضية بالنسبة للمعطي إذا كان يريد أن يكون لعطائه أثر هو أن يبتغي به وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بحيث لا يشعر الطرف الآخر بأنه يراد مني من وراء ما أعطى استغلال عواطفي نحوه. هذا أشبه شيء بمن يعطي رياء، مثل ما قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أو أقل شيء، إذا لم يكن الإنسان متذكرا لهذه الأشياء، مثل ما يحصل ربما للكثير الكثير من البشر، فأن يكون من منطلق إنساني بحت أو من منطلق المكافأة المتبادلة فيما بين الناس، من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن أن تعطي وتمن هذا لا يجوز، وهذا يبطل أثر الصدقة. أن نرسخ في المجتمع من خلال المن بما نعطي، نرسخ في المجتمع إخضاع العواطف للتأثيرات المادية، هذه سيظهر لها سلبيتها الكبيرة حتى وإن كنا مؤمنين. نحن قد لا نستخدم العواطف التي قد يتركها ما نعطي في هذا الشخص، قد لا نستخدمها في جانب الباطل، لكن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك، ويستخدم الأسلوب نفسه في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه في مجال كذا وكذا وكذا، فتصبح ذهنيتنا بحكم أننا قد روضناها على أن تسير خلف من يسدي إليها معروفا، فتصبح معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يجف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. والحقيقة أنه لا يمكن أن تستخدم المادة أو أن يضحى بالقيم بالدين في مقابل المادة، بل العكس هو المطلوب من الإنسان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. في حالة المقارنة بين الماديات والقيم والمبادئ الدينية، يضحى بالماديات حتى وإن كان أغلى الماديات لديك التي هي روحك وجسمك بكله، تضحي به من أجل الدين، ولا أن تبيع الدين في مقابل المادة، لا في مقابل ما تحصل عليه من مصلحة لنفسك أنت، ولا من باب مراعاة مصالح الآخرين. نحن معنا كذا وكذا، وليس لكم حق أن تؤثروا على مصالحنا بما يؤدي إلى قطع معاشاتنا أو مساعدات معينة، لأن البعض بينهاك عن الوقوف موقف حق من أجل إيش؟ من أجل ألا تؤثر على مصالحه. قل له لهذا الذي ينهاك أو يقول لك لا تنطلق لكي لا تؤثر على مصالحي، قل له نحن شخصيا ألزمنا بأن نضحي بأموالنا من أجل دين الله، فكيف نراعي مصالحك أنت ونؤثرها على دين الله، وأنت ممن يلزمه أن يضحي بمصالحه من أجل دين الله. لهذا نلحظ كيف أنه لا يجوز إطلاقا أن يتحدث بعضنا مع بعض من باب المن بما أعطى، لأنك تربي المجتمع على أن تسخر عواطفه للباطل. يظهر هذا ويقول صاحب المنجزات العظيمة ونحن إلى آخره، وأنا قد ربيتك من قبل وأنا أتحدث معك، يا أخي أنت تعلم أني قد أعطيتك كذا وكذا، وأنت تعلم أننا فعلنا كذا، فتقول والله صحيح ولا يهمك ابشر. أليست هذه واحدة؟ لأن أحيانا أهل الباطل بيستخدموا التقديم الإحسان الأموال وهكذا مرة بعد مرة، ثم يأتون ليقولون لك افعل كذا، انطلق في كذا، اعمل كذا، فتخضع عندما يصبح الإنسان خاضعا لمن يعطي يتحرك مع الباطل. ألست أنت تقوده بعواطفه؟ سيقوده الآخرون بهذه العواطف. فنهى حتى المؤمنين، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية. هو قال الإمام الخميني: يجب علينا أن تكون معاييرنا إلهية، أي المقاييس التي من خلالها نتعامل مع الآخرين أو نقف مع الآخرين إلهية وليست مادية، إلهية وليست مادية. حتى المؤمنين نفوسهم لا يجوز لهم ولا يصح لهم أن يمنوا على بعضهم بعض، ولو لم يكن ذلك في استخدام الباطل. يعني أنت تعطي وأنت تمن وأنت تريد أن تجر عواطفه وأنت لا تريد أن تجرها إلى الباطل، هذا مما لا يجوز. لأنك إذا ربي المجتمع أو ربيت المجتمع على أن يخضع لمن أعطى، فسيأتي أهل الباطل ويعطوا أكثر مما تعطي ويجرون المجتمع بعواطفه. يعني يصبح الإنسان قابل من يدفع أكثر يساق له. أن أراك ممن يجوز لي أن أقف معك في موقف فأؤيدك باعتبار موقفك، باعتبار موقفك حق وأيدك، لكن أن آخذ منك مبلغا من المال فأؤيدك، أو تسدي إلي معروفا معينا فأؤيدك وأنت على باطل، هذا مما يعني أني جعلت المقاييس في تعاملي مع الآخرين في أن أقف معهم، أن أؤيدهم، أن أشاركهم في أعمالهم، هو ما يكون هناك من عائدات مادية. وهذه خطورة بالغة، لأن الباطل يستخدم المال، المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل. فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعملون ويتأكدون، يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. تنطلق تعتمد على مقاييس إلهية وليس على الماديات. فرعون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن من أول من استخدم هذا الأسلوب: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. المقاييس لديهم مادية، أساور من ذهب رأوها في يد فرعون، وموسى رجل لا يملك هذا، وهكذا أنهار هنا ولا يعرفون أنهار الحق هناك، وأنهار العزة والشرف، أنهار القيم المثلى. استخف فرعون قومه في مقابلة موسى نبي من أنبياء الله يمتلك أو يملك 10 آيات بينات رأوها هم وعايشوها هم، لتعرف كم هي الخطورة شديدة جدا إذا ما انطلق الناس لينظروا نحو الأشياء وفق مقاييس مادية. إن نبي الله موسى كان يمتلك آيات بينات وعايشوها هم الفراعنة وأهل مصر، الدم والضفادع والجمل والجراد، هذا مما كانوا يعانون منها، حتى طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يرفعها عنهم وأنهم سيؤمنون به وسيطلقون معه بني إسرائيل. ليست المسألة أنهم لم يعرفوا شيئا، لكن نسوا مسألة ألا ينظروا إلى الأشياء فتكون لها قيمة. كان بر الآية ولكن ما بيكون لها قيمة في نفوسهم. من خلال الماديات استطاع فرعون أن يخدعهم، لأنهم كانوا قوما فاسقين، يهمهم مصالح أنفسهم، يهمهم مادياتهم ومشاريع وخدمات. فليكن فرعون في مقابل موسى لا توجد مشكلة، لأنهم لا ينظرون إلى الأشياء التي من قبل الله ذات قيمة، إلى الآيات التي أتى بها موسى وهي نعمة لم ينظروا إليها كذات قيمة وينسون ويتناسون، فغرهم فرعون بالماديات. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن يشدني الله سبحانه وتعالى إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة، هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. ثانيا، أن المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، فيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة ويؤيد الباطل ويدخل في الباطل. فالمؤمنون يجب أن يلغوا هذا وأن يحذروا منه تماما. إذا ما قدم أحد إلى أحد شيئا لا يمن عليه، لا يحاول أن يشده إليه بما أعطاه، بما أسدى إليه. هذه من الأشياء الخطيرة جدا. ثالثا، أن الله نهى حتى المؤمنين عن المن. لماذا؟ لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه المعايير إلهية. وهذه كارثة، عندما تصبح المعايير مادية عند المجتمع يكون عرضة لأن يأتي أهل الباطل فيعطون الكثير من الأموال فيتفاعل المجتمع مع ذلك. فلا يجب أن نروض أنفسنا على حب المال ولا على الخضوع لمن أعطى، ومن أعطى يجب أن لا يشد الآخرين إليه لأنه أعطى لهم وتمنن عليهم بما أعطى. كذلك من الأشياء التي يمكن أن تدخل ضمن هذا الحديث، عندما يتعامل الإنسان مع أبنائه، البعض عندما يطلب من ولده أن يعمل له عمل معين يشعره أو يقول له اذهب وافعل كذا وسأعطيك كذا، افعل كذا وسأعطيك كذا، يعني منذ الطفولة. هذه قد تكون من الأشياء الخطيرة التي تجعل من هذا الولد قابلا لأن يتحرك مع من يعطي. إنسان يتحرك، من أعطاه يتحرك. رابعا، أكد أن المال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق مالك في سبيل الله لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، يعتمد على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات. نحذر من المقاييس المادية، كذلك نحذر من التعامل المادي فيما بيننا وكذلك مع أبنائنا وترويضهم على أن يتحركوا بالمال وبما نعطيهم، افعل كذا بمقابل، عمل كذا بمقابل، بل يجب أن تكون المقاييس كلها إلهية. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
3: سبق فون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، لهذا اليوم الثلاثاء 7 من شهر صفر الخير لعام 48 400 ألف للهجرة، الموافق 21 من شهر يوليو 2026. ولا زلنا مستمعينا الكرام يعني نعيش تلك النفير الشعبي الكبير الذي خرج مساء أمس بعد أن استمعنا إلى البيان الذي أصدره متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بخصوص حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في البحر الأحمر. نتوقف عند آيات عظيمة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الحركات أو هذا النفير الشعبي اليمني الكبير، وخاصة بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية عصر أمس حظر الملاحة البحرية على عدونا السعودي، وذلك يعني تفعيلا لقاعدة الحصار بالحصار، المطار بالمطار، الموانئ بالموانئ، وهكذا إذا ما صعد هذا العدو السعودي الأحمق. مستمعين الكرام، في إطار الجهاد وأن الحقوق تنتزع انتزاعا، لا بد من القوة، لا بد من أن تكون قويا حتى يحترمك الآخرون، ما لم فسيدوسك الكل وإن كنت على حق، ولا يوجد لديك القوة لإثبات هذا الحق فستضيع أنت وحقك. نستمع إلى أولى فقرات مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، مع فقرة مهمة عن الجهاد يتحدث عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عن أهمية هذا العمل في انتزاع الحقوق، في العيش في عزة وكرامة. نستمع وإياكم إلى فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية وفي مسيرة عباده على مر التاريخ وفق القاعدة التي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه على مر التاريخ ومنذ بداية الوجود البشري يتحرك الأشرار والمجرمون والطغاة ابتداء بشرهم وإجرامهم وظلمهم باستهداف المظلومين، ثم تكون النتيجة حينما لا يتحرك الناس المستضعفون المظلومون أصحاب الحق في إطار ما هم عليه من المظلومية وما يمتلكونه من الحق والقضية العادلة، تكون النتيجة أن يتفاقم الشر وأن يعظم الطغيان وأن تكبر المأساة. لكن حينما يكون التحرك في الاتجاه الصحيح المنطلق من منطلق المسؤولية الإيمانية والدينية التي تعلمنا أن نتحرك دائما في إطار الموقف الحق وأن نلتزمه ولا نتعداه، ثم أن نتحرك وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى، وتعليمات الله سبحانه وتعالى لنا نحن البشر للذين يستجيبون له يتحركون في مسيرة الحق والإيمان والعدل، هي تعليمات عظيمة، تعليمات قيمة، تعليمات هادية ثمرتها الحرية الحقيقية التي تحصن من يستجيبون لله سبحانه وتعالى من كل أشكال العبودية لغير الله، والتي تمكنهم لأداء مهامهم في هذه الحياة ودورهم الإيجابي في هذه الحياة على أساس من المبادئ العظيمة والقيم الراقية والأخلاق الكريمة، وعلى أساس من مبدأ العدل والحق والخير. تلك هي مسيرة الله التي رسمها لعباده مع رسله وأنبيائه ومع خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. إذن مستمعين الكرام، إذا أردنا أن نكون في حصن حصين من كل تلك المحاولات التي تحاول أن تستعبد الآخرين، تحاول أن تستكبر على الآخرين، فلا بد لنا من اللجوء إلى الجهاد في سبيل الله والإعداد في سبيل أن نكون أمة قوية حتى تكون لنا المنعة والعزة من تلك المحاولات ومن تلك الصورة السيئة التي رسمها حكام آل سعود المجرمون عن اليمن وعن اليمنيين على مدى عقود، يعني باعتبار أن اليمن هي الحديقة الخلفية وأن من هم في اليمن من الشعب هم عبارة عن خزان بشري، عبارة عن عبيد لآل سعود ولدول الخليج. إذن الحمد لله شعبنا قد شب عن الطوق وارتقى بنظرته القرآنية إلى أن يكون عزيزا قويا مستمدا هذا التأييد والقوة والنصر من القرآن الكريم ومن عبوديته لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلاً.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون يقول الله سبحانه أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أفغير دين الله يبغون فلن يقبل إلا دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فمن أسلم وجهه له طوعا رشد ومن لم يسلم له طوعا فهو منقاد لقضائه فيه كرها فهو يجزيه بعصيانه الجزاء الأوفى ولا ينازعه فيه منازع لأنه لله وحده ومرجعه إليه وحده وكما أخذ الله الميثاق على النبيين على الإيمان والنصرة للرسول المصدق بما أوتوه الذي يجيء بعدهم فقد أمر الله هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمن بما أوتوه فقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون المعنى هذا الإيمان المفصل حجة على أهل الكتاب لأن فيه التصديق بما معهم ولما معهم لا نفرق بين أحد منهم لأنهم حاملون كلهم لرسالة واحدة ودين واحد ونحن له مسلمون أوجهنا لله وحده لا نشرك
1: قراءة في خطاب السيد القائد
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد مستمعي الكرام في فقرة قراءة في خطاب السيد القائد سنواصل يعني التركيز على بعض ما ورد في خطاب السيد عبد الملك يحفظه الله يوم الخميس الماضي عندما تناول آخر المستجدات ويعني وجه الدعوة لخروج الشعب اليمني في مسيرة التحذير والنفير يوم الجمعة الماضي احنا بدأنا أمس في هذه المحاضرة واليوم سنقف عند أهم ما يعني نراه مناسبا لما يقتضيه الحال مما حصل من مستجدات خلال 24 الساعة الماضية يقول السيد عبد الملك في خطابه ذلك وهو يتكلم عن تسلط النظام السعودي على شعب الحكمة والإيمان يقول وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا وكان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات هذا النظام السعودي تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا هذا الخطاب يعني السيد عبد الملك بيقول إن السعودية والعدو السعودي هذا كان مسيطر على في الجانب السياسي على كل الساحات في الدول العربية والإسلامية كان يعني يصطنع مؤتمرات أو يعني اجتماعات على مستوى القادة وكان يسبق ذلك المؤتمر يعني ورقة يتم الاتفاق عليها من يعني اختارها هو العدو السعودي ويفرضها فرضا على الحكام أولئك مقابل مصالح مقابل أموال مقابل أشياء كثيرة تعرفونها هذه الورقة التي تسمى عادة في بروتوكول أي مؤتمر تسمى البيان الختامي للمؤتمر كذا وكذا يجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات وتكون مخرجاتها بيقول السيد عبارة عن ورقة يكتب فيها بعبارات مهذبة يعني ما شاء الله نسمع المفردات المنتقاة بعناية وأدب كبير واحترام عظيم ولكن السقف والطموحات والأهداف من هذه الورقة والبيان الختامي سقفها هابط جدا بيقول السيد عبد الملك لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. لاحظوا أن السيد عبد الملك الآن بيوصف حالة قريبة من الذهنية العربية التي تميزت بأنها تنسى، ذاكرة سريعة النسيان، ولكن السيد عبد الملك بيذكر بجريمة الإبادة الجماعية التي ما زالت مستمرة على فكرة في غزة، ويذكر بتلك المواقف الجوفاء للمؤتمرات الإسلامية ومؤتمر جامعة الدول العربية والقمة العربية، وكلام يعني لا يقدم ولا يؤخر. يعني تخرج هذه المؤتمرات بورقة جوفاء تراعي أن ترضي العدو الأمريكي، تراعي أن تراعي مصالح العدو الصهيوني، لا تمس المصالح الصهيونية الأمريكية والإسرائيلية دو يعني في أي موقف عملي يعني يعمل على مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد على مرأة ومسمع من العالم. والعجيب يعني السيد عبد الملك بيقول إنه صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي، يعني العالم الإسلامي لم يتحرك حتى على مستوى الشعوب، لم تتحرك لا في الدول العربية ولا في الدول الإسلامية. لماذا؟ لأن الحكام العرب وخاصة النظام السعودي المجرم المتصهين استطاع أن يدجن الحكام الذين استطاعوا أن يدجنوا شعوبهم لمصلحة الأمريكي والصهيوني. فيقول السيد عبد الملك: نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين، ويؤكد السيد عبد الملك بيقول بين قوسين عملي، موقف عملي. يعني إحنا شبعنا بيانات، شبعنا خطابات، شبعنا شجب واستنكار، أشياء من هذه، يعني من يوم ما عرفنا أنفسنا على مدى يمكن 80 عام من احتلال العدو الإسرائيلي لفلسطين، ولم يكن هناك مواقف عملية، أن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى، كما قلنا بيقول السيد، الجانب الأمريكي ألا يصل إلى مرحلة السخط. فكان كل حرصهم من البيانات الختامية في تلك المؤتمرات الإسلامية والعربية أن تكون كلمات مهذبة مؤدبة، يعني تتكلم من جانب وجداني، يعني ما يعانيها الشعب الفلسطيني، وشوية مساعدات من هنا أو هناك وانتهى الموضوع. أهم شيء أنه الأمريكي لا يغضب والمصالح الإسرائيلية لا تمس. إذن مستمعينا الكرام، هذا ما أوصل الأمة العربية والإسلامية إلى هذا الموقف المتبلد، هذا الموقف المنبطح، هذا الموقف الذي سيكون سببا في نكال هذه الشعوب العربية والإسلامية، ويكون سبب لأن ينزل عليها العذاب الشديد، لأنها خذلت أولئك المستضعفين المسلمين العرب في أرضهم في بلادهم، يعني ينتزع منهم الحق انتزاعا أمام العالم. وعندما يفكرون في الجهاد في سبيل الله كما حصل في 7 أكتوبر 2023، عندما يفكر المجاهد العربي المسلم الفلسطيني أن ينتزع حقوقه باستخدام وسيلة الجهاد التي أمر الله بها، تقوم الدنيا ولا تقعد على من؟ على صاحب الحق، على العربي، على المسلم، على جارنا. يعني فلسطين المحتلة هي تتميز وتتمتع بجوار مصر وجوار الأردن وجوار لبنان وجوار سوريا، إلا أنه للأسف كل تلك الأنظمة باستثناء حزب الله وقفت يعني مع العدو الإسرائيلي ضد الإخوة المسلمين المجاهدين في فلسطين. ما يكون يعني ما يدور الآن في بلادنا هو بداية الطريق الصحيح الذي اخترناه لأنفسنا عن قناعة باستخدام طريق الجهاد لانتزاع حقوقنا أيضا من هذا العدو السعودي الذي بات يشكو ويبكي مما يعني اتخذته يعني اتخذه الشعب اليمني من إجراء وهو حظر الملاحة ومنع السفن السعودية من العبور من باب المندب، وهذا لم يمضي عليه 24 ساعة، فما بالكم بعد يومين، 3 أيام، أسبوع، شهر وهكذا. فلا بد أن يكون هناك استعادة للحقوق، ولا بد من قوة نستخدمها في مواجهة هذا العدو المنافق الصهيوني السعودي حتى نستعيد كامل الحقوق. مستمعين الكرام، نكون بهذا قد أنهينا فقرة قراءة في خطاب السيد القائد من الخطاب الأخير للسيد عبد الملك يحفظه الله. ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا فقرة استقبال الاتصالات الآن بدأت، وننوه أن التلاوة ستكون من أول سورة فصلت، من أول سورة فصلت صفحة 477. أذكر برقم الاتصال 3-22-653، الرقم 3-22-653. نستقبل الاتصالات الآن من جميع الإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة في مسابقة اليوم. إذا كان معنا أي اتصال على الرقم، الرجاء من الإخوة الذي بيشاركوا يغلقوا صوت السماعة، يغلقوا صوت الراديو تماما ويسمعونا من التلفون بس. ألو.
2: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معاكم علاء مبروك محمد الوليد.
1: علاء
2: مبروك محمد الوليد.
1: أول مرة تشارك يا علاء؟
2: أيوة.
1: طيب كم عمرك؟
2: عمري 23.
1: طيب كم تحفظي من القرآن؟
2: أحفظ جزء متفرقة إن شاء الله.
1: طيب فتحت المصحف على سورة فصلت من أول السورة؟ أيوة. أعوذ بالله. أيوة. من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم.
1: عيدها. من الرحمن.
2: تنزيل من الرحمن الرحيم.

0: لقوم يعلمون. غني غني
1: لقوم يعلمون.
0: نعم.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
0: يا علا.
1: أيوة.
0: فخم يا الراء في الموضعين بشيرا ونذيرا.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم.
0: لا لا لا، إذا وقفتي على الألف يعني بشيرا ونذيرا وقفي، وإذا حبيتي توصلي هناك تنوين بعده فاء، فالحكم ما هو؟ ونذيرا فأعرض إخفاء. أيوة ما بتخفيهاش إذا وصلتيها. يلا.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب.
0: ومن بيننا
1: ومن بيننا وبينك حجاب.
0: لا لا غلطت مرة ثانية. وبينك
1: ومن بيننا هنا الميم.
0: لا
1: يعني
0: بينك بينك أنت بتغلطي في النون بتفتحيها بينك غلط.
1: ومن بيننا وبينك وبينك.
0: شوفي التلاوة الصحيحة وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. بينك أنت بتغلطي بتقولي وبينك.
1: ومن بيننا وبينك حجاب.
0: لا هذه ثالث مرة تغلطي.
1: ومن بيننا وبينك.
0: أيوة النون مكسورة. النون
1: أيه.
0: مكسورة.
1: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
0: ما شاء الله يكفي يا علا. علا
1: أيوه.
0: السؤال الأول في التجويد من خلال تلاوتك في قوله تعالى حاميم، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى حاميم؟
1: يعني هنا المد. أيوة. هي الميم.
0: أيوه مد.
1: مد حرفي. مد حرفي.
0: لا قبل ما تقولي مد حرفي فيه نوع مد لازم
1: حرفي.
0: أيوة ما نقولش مد حرفي لكن أيوة. نقول مد لازم حرفي.
1: حرفي.
0: طيب تنزيل. تنزيل من.
1: تنزيل هنا أخفاء.
0: النون الساكنة بعد الزاي.
1: النون الساكنة بعدها حرف الميم.
0: لا لا لا لا النون ساكنة بعدها زاي. تنزيل.
1: تنزيل هنا أخفاء.
0: أخفاء. وطيب أيوة. وعندما نقول تنزيل من.
1: تنزيل من هنا إدغام.
0: إدغام
1: ناقص بغنة.
0: طيب طيب علا أنت يعني ما شاء الله تلاوتك طيبة، معك بطاقة شخصية؟
1: أيوة.
0: ترسلي اسمك. ترسلي اسمك.

0: بيشكل علم التجويد، يشكل علم التجويد. يعني ما نركز على جانب ونهمل جانب في علم التجويد، لابد أننا نعتني ونقرأ ونتعلم ونستمع إلى كيفية صفات الحروف، مخارج هذه الحروف، حتى تكون تلاوتنا على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. سنخرج إياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستقبال بقية الاتصال في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: و يقول عنهم نلقاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
9: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
11: سبعفون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام والعود احمد.
0: مستمعينا الكرام، اجدد الترحيب بكم في القسم الثاني من مسابقه القران الكريم التعليميه، ورتل القران ترتيلا، ولا زلنا في سوره فصلت، ومع التذكير برقم الاتصال 3226533 لمن يرغب في المشاركه اليوم في المسابقه. معنا اتصال. الو الو.
12: ايوه.
0: من معي؟
12: حمد
0: القرآن. ما والله ما فهمت ولا كلمة من البداية.
12: حمزة
0: رضوان.
12: يحيى الكابوسي.
0: يحيى
12: الكابوسي.
0: طيب كم عمرك يا حمزة؟
12: 12
0: عام.
12: أيوة.
0: طيب كم تحفظ يا حمزة؟
12: ما
0: طيب نقرا من اول او من الجزء الاخير، ما رايك؟
12: تمام.
0: يلا يا حمزه اقرا لي من اول سوره القارعه. افتح القران على صفحه 600. صفحه 600. لقيتها؟
12: ايوه.
0: يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ثم القارعة.
0: يا حمزة حمزة حمزة، الصوت بيتقطع، ما أدري إيش المشكلة عندك في التلفون، الصوت ليش بيتقطع؟ بتقرأ من السماعة السبيكر؟
12: أيوه.
0: لا غلقها وخلي التلفون في ذنك، غلق السماعة وخلي التلفون في ذنك واقرأ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
0: يا حمزة في ملاحظة عندما بدأت السورة، وهي عند الكثير من الذي يقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء مش هكذا، الراء مع انك قريت الراء في القارعة، وما القارعة ما شاء الله كانت صحيحة. كيف تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسكا انطقها. بسم الله الرحمن الرحيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: شوف الراء الأولى صح، بسم الله الرحمن، والثانية اديتها مثل ما اديتها أول مرة، الرحيم. لا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أيوة خليك هكذا دائما، الراء كن يعني وضحها. طيب أسألك في التجويد، أسألك في التجويد يا حمزة.
12: أيوة.
0: فأما من ثقلت، من ثقلت، نون ساكنة بعدها ثاء، ما هو الحكم؟ عند نون ساكنة بعدها ثاء، الحكم إخفاء. جميل، أحد بيعلمك جنبك؟ طبيعي طبيعي يا ابني، أنا بالعكس أنا أشجع أنه الإنسان اللي ما تعلمش في واحد يعلمك، طبيعي هذا شيء طيب. فيعني بس ما يكونش وقت البرنامج في كل وقت، واضح؟ طيب السؤال الثاني، عيشة الراضية، عيشة الراضية تنوين بعده راء،
12: إدغام بغير غنة،
0: إدغام كامل أو إدغام كامل. بغير غنة، ما شاء الله ممتاز. طيب آخر سؤال، من خفت، من خفت، نون ساكنة بعدها خاء،
12: مد
0: لا، من خفت نون ساكنة بعدها خاء، مد ما شو مد، نون ساكنة بعدها خاء، والخاء من حروف الإظهار، من حروف الإظهار. أنا أشي إنه تكون تتعلم، والذي بيعلمك يكون يعلمك صح، وإحنا نشي هكذا نعتني بأبنائنا في التلاوة في التجويد، نعلمهم يعني ما يعني نركز اهتمامنا وقت المسابقة، لا نخلي وقتنا كله قرآن كريم، كله تلاوة، كله نور، كله تعليم. ندخل في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن مستمع حمزة، شكرا على اتصالك. أنت ما بش معك، ما بش معك بطاقة شخصية مؤكد صح ولا لا؟
12: أيوه.
0: على الجائزة نرسلها باسم من؟
12: باسم خالي النبي شهيد.
0: أرسل لي رسالة في التليفون الآن على الرقم 770-991-991، اكتب فيها أنا المتسابق حمزة، الجائزة باسم خالي فلان ابن فلان بحسب البطاقة الشخصية حقه، واضح؟
12: تمام،
0: لا يختلف الاسم، عشان تستلموها من الصرافة.
12: حسن.
0: يلا مع الله، في أمان الله يا حمزة. إذن هذا الولد حمزة، واستمعنا إلى سورة القارعة وأبدينا الملاحظات. طيب معنا متصل ثالث. ألو،
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، ارفع لي صوتك.
13: بدر أحمد، عبد الله أحمد.
0: من؟
13: بدر أحمد، عبد الله أحمد.
0: بدر أحمد، عبد الله أحمد، أول مرة تشارك يا بدر؟
13: أيوة أول مرة.
0: كم عمرك؟
13: 17.
0: كم تحفظنا القرآن؟
13: 90.
0: طيب نقرأ من سورة فصلت ولا أدي لك سورة قصيرة؟
13: سورة قصيرة.
0: طيب سورة قصيرة يا بدر، بدر افتح لي على سورة الغاشية، سورة الغاشية.
13: طيب
0: 592 صفحة 592. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلا ابدأ.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشية.
0: يا بدر راعي أحكام التجويد، وجوه يومئذ خاشعة،
13: وجوه يومئذ خاشية،
0: خاشعة
13: خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لها ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: يا بدر حرك الشفتين، حرك الشفتين عندما تقرأ قولي تعالى لا يسمن، لا يسمن،
13: لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: من جوع، لا تقول لي من جوع، قل لي من جوع.
13: لا يسمن ولا يغني من جوع،
0: من جوع، جوع جيم جيم، لا تقول لي جوع،
13: من جوع.
0: أيوة،
13: وجوههم يوم
0: نفسها وجوه، وجوه
13: يومئذ ناعمة، بسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية.
0: أحسنت يا بدر، شوف أنت بدأت تنطق الجيم بصورة صحيحة. إحنا عندنا لهجات يمنية صحيح، وبعض اللهجات ينطقوا الجيم جيم، وهذا غلط، هذا خطأ، بيغير المعنى، بيغير المعنى. فإحنا نكون حريصين أثناء تلاوة القرآن أنه نفصح ألسنتنا عند الجيم جيم وليست جيم، واضح؟
14: طيب السؤال الأول في التجويد، وجوه يوم، وجوه يوم تنوين بعده ياء، يا بدر إدغام
13: قلنا.
14: أحسنت. يومئذ ناعمة، يومئذ ناعمة تنوين بعده نون،
13: إدغام بغنة.
14: أيوة إدغام بغنة مرة أخرى. في جنة عالية، جنة عالية تنوين بعده عين،
13: إظهار،
14: إظهار. طيب طيب يا بدر، بدر عندك بطاقة ولا ما فيش؟
13: أيوة
14: معك.
13: أيوة
14: طيب ارسل لي اسمك في بطاقتك الشخصية على رقم الإذاعة 770-991-991 مع رقم التليفون الذي اتصلت منه. واضح؟
13: واضح.
14: الآن قبل ما تنتهي الحلقة، إذن مستمعين الكرام نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الفقرة، واستقبلنا ثلاثة متصلين، علا مبروك وحمزة رضوان وبدر أحمد. إن شاء الله نستمع إلى بقية الفقرات.

0: نتائج المسابقة.
1: الحمد لله رب العالمين. مستمعي الكرام، وصلنا إلى فقرة إعلان النتيجة. طبعا المشاركون الثلاثة كانت المرتبة الأولى للمتسابقة علا مبروك، هي الفائزة بالمرتبة الأولى وحازت على 7000 ريال، يليها حمزة رضوان فاز ب5000 ريال جائزة تشجيعية، وكذلك بدر أحمد عبد الله فاز بجائزة تشجيعية قدرها 5000 ريال. إذن هنيئا للمتسابقة الأولى علا مبروك، وهنيئا للمتسابقين حمزة وبدر. نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تفضلوا بقبول تحيات وتقدير القائمين في هذه المسابقة من فريق الإعداد، وكذلك من مخرج الحلقة المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، قبل أن تعطي طفلك مفاتيح سيارتك ليقودها، فكر قليلا ما هي عواقب هذا التصرف، وتذكر أن ارتكابه لحادث سيكلفك ويكلفه الكثير على المستوى النفسي والصحي والمادي والمجتمعي. حبك لابنك في تعليمه وتربيته والاهتمام بصحته وليس في قيادته للسيارة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية في صنعاء تفند بيان خارجية العدو السعودي وتشدد على ضرورة رفع الرياض يدها عن اليمن وإنهاء العدوان والحصار. ناقلات نفط سعودية تغير مسارها في البحر الأحمر وسط تحذيرات دولية بشأن الملاحة المرتبطة بالسعودية. وهجوم إيراني واسع على قواعد عسكرية وبنية تحتية في المنطقة رداً على العدوان الأمريكي. مستمعينا الكرام، كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم وإليكم هذا العاجل. بداية من وكالة رويترز عن بيانات ملاحية تؤكد أن ناقلتين محملتين بالنفط السعودي تعودان أدراجهما في البحر الأحمر عقب التهديد اليمني. ونبدأ على بركة الله الخبر الأول، حيث أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن بيان خارجية العدو السعودي يكشف تعامل الرياض مع اليمن كأنها مناطق خاضعة لسيطرتها، مؤكدة أن رفع يدها عن اليمن هو السبيل لإثبات عكس ذلك باعتباره بلدا ذا سيادة واستقلال. وقالت الوزارة إن اليمن بهويته الإيمانية وإرثه التاريخي سيسقط أي مشروع عدواني يستهدفه، مؤكدة أن الشعب اليمني لن ينسى دماء عشرات الآلاف من الشهداء بينهم نساء وأطفال الذين قضوا جراء الغارات السعودية خلال 12 عاما. وأوضح بيان الخارجية أن الصراع بين النظام السعودي والإماراتي في المحافظات المحتلة يؤكد سردية صنعاء بشأن احتلال أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية والسيطرة على ثرواتها النفطية والمعدنية، مشيرة إلى أن نحو ربع مليون غارة سعودية على اليمن تثبت حقيقة العدوان، فيما تحاول الرياض الاختباء خلف مرتزقتها المقيمين في فنادقها. وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أنه على النظام السعودي رفع يده عن اليمن وإنهاء العدوان والحصار، محذرة من أن استمرار ذلك سيجعلها أمام ما هو قادم، ومشددة على أن وضع مطار الرياض يجب أن يكون كوضع مطار صنعاء وميناءي ينبع وجيزان كميناء الحديدة والعكس. وتساءلت الوزارة كيف لمن شن ربع مليون غارة وقتل عشرات الآلاف ودمر اليمن بخسائر تتجاوز نصف تريليون دولار أن يدعي السعي للسلام ومساعدة الشعب اليمني، مؤكدة أن قائمة الجرائم والمظالم السعودية طويلة وأن العودة إلى الإنصاف أقل كلفة من مواصلة العدوان. واختتمت الوزارة بالتأكيد أن مغالطات الرياض ومكابرتها لن تفيدها، وأن مطلب اليمن واضح ويتمثل في الاستقلال الكامل والسيادة غير المنقوصة والحقوق المشروعة، مؤكدة أن الشعب اليمني لن يقبل بأقل من ذلك مهما كانت التطورات. بدأت شركات طيران دولية اليوم تعليق رحلاتها إلى السعودية، وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية رسميا تعليق رحلاتها إلى مطار الرياض أكبر مطارات العاصمة السعودية في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة للشركة دون أن توضح أسباب القرار. ويأتي تعليق الرحلات في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اتساع تداعيات الحظر الجوي وحظر الملاحة المفروضين على النظام السعودي، وسط توقعات بأن تدفع الخطوة الفرنسية شركات طيران دولية أخرى إلى تعليق رحلاتها.
وكانت شركات طيران دولية قد أوقفت بالفعل رحلاتها إلى 5 مطارات جنوب السعودية عقب استهداف القوات المسلحة اليمنية لمطار أبها الدولي ردا على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات بحرية بأن ناقلتي نفط محملتين بالنفط الخام السعودي عادتا أدراجهما في البحر الأحمر واتجهتا نحو قناة السويس بالتزامن مع تحذيرات من ارتفاع مخاطر الملاحة المرتبطة بالسعودية. وكانت شركة أمبري للأمن البحري قد حذرت من أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية إلى جانب السفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة لهجمات يمنية أثناء إبحارها في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية شركات الشحن إلى إعادة تقييم ارتباطات سفنها وعمليات العبور في المناطق عالية المخاطر. وإلى الشأن الإيراني، حيث أعلن حرس الثورة الإيراني اليوم أن القوات الجو فضائية شنت هجوما صاروخيا على قاعدة أمريكية في الأردن أسفر عن تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة F-15 ومقتل عدد من الجنود الأمريكيين في مجمع بمنطقة الركبان. كما أعلن حرس الثورة استهداف وتدمير البنية التحتية المركزية لبيانات شركة أمازون الأمريكية في البحرين بعدة صواريخ كروز ردا على العدوان الأمريكي على منشآت مدنية في دار خوئين. وأكد حرس الثورة أن القوات الأمريكية ستتكبد خسائر أكبر ما لم تغادر المنطقة متوعدا بمحاسبة مجرمي الحرب، فيما أعلن في وقت سابق عن تدمير رادارات ومنظومات دفاع جوي أمريكية في البحرين والكويت واستهداف ناقلات نفط مخالفة جنوب مضيق هرمز. وإلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية بأن جيش العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم سلسلة تفجيرات في محيط بلدتي بيت ياحون وكونين في قضاء بنت جبيل وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفي غزة استشهد زوجان وأطفالهما الأربعة اليوم بقصف للعدو الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما واجهت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية صعوبات في الوصول إلى المكان بسبب النيران قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمساندة بلدية غزة من السيطرة على الحريق. كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي استهدف الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد في معسكر جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت قوة العدو الإسرائيلي النار شرق خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي للمنطقة، وأصيب مواطن برصاص العدو الإسرائيلي قرب مفترق بئر 19 في مواصي خان يونس. الخبر الأخير، أعلنت قبائل مديريات السوادية وردمان والملاجم والطفة ونعمان وناطع والوهبية بمحافظة البيضاء أعلنت تأييدها ومباركتها لبيان القوات المسلحة بشأن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، مؤكدة في وقفة مسلحة بحضور محافظ البيضاء عبد الله إدريس وقيادات محلية وتنفيذية وتعبوية، مؤكدة الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو،
وجددت القبائل تفويضها للسيد القائد يحفظه الله لاتخاذ الخيارات المناسبة واستعادة الحقوق المنهوبة، مؤكدة تعزيز وحدة الصف ورفع الجاهزية القتالية وتنفيذ برامج التعبئة والتدريب والتأهيل العسكري. وشدد بيان الوقفة على استمرار التحرك الشعبي والصمود حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال والتدخلات الخارجية، والاستعداد لخوض معركة تحرير الأراضي اليمنية المحتلة، كما أدان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا التضامن معه ومع الشعوب التي تواجه الاحتلال والعدوان. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، لم يعد إلا أن أذكر بأبرز العناوين. وزارة الخارجية في صنعاء تفند بيان خارجية العدو السعودي وتشدد على ضرورة رفع الرياض يدها عن اليمن وإنهاء العدوان والحصار. ناقلات نفط سعودية تغير مسارها في البحر الأحمر وسط تحذيرات دولية بشأن الملاحة المرتبطة بالسعودية. هجوم إيراني واسع على قواعد عسكرية وبنية تحتية في المنطقة ردا على العدوان الأمريكي. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات قسم الأخبار من التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس صهيب الجرافي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الحادي والعشرين من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة الحجر بمديرية مجزمة، أدى إلى إصابة مواطن وعدة أطفال كانوا يتنزهون بجانب سد بالمنطقة. وشن طيران العدوان 3 غارات على مناطق متفرقة في باقم، أصيب فيها عدد من المواطنين أثناء مرورهم في الخط العام، بالإضافة إلى إلحاق دمار كبير في ممتلكاتهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن العدوان غارة على منطقة القطينات في باقم، واستهدفت عدة محال تجارية للمواطنين ودمرتها، وشن غارة على منزل مواطن في منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، وشن غارة على الطريق العام في منطقة العشاش بين صعدة ومديرية كتاف، خلفت أضرارا في الخط العام.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيبت طفلة إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على شارع زايد في محافظة الحديدة، في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 8 غارات مستهدفا مناطق متفرقة من مديرية سرواح، كما شن 4 غارات على مديريتي مجزر وحريب القراميش في مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن 5 غارات على مديرية سرواح بمحافظة مارب، واستهدف العدوان بغارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع خسائر فادحة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها محاولة تسلل وتحليق لطائرات تجسسية، وقصف صاروخي ومدفعي، وخروق بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران المسير المقاتل، و8 خروقات بالقصف المدفعي، و54 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوانا جويا ب4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للمستضعفين في غزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في محاولة لإيقاف عمليات الإسناد اليمنية، شن طيران العدو الصهيوني سلسلة غارات على ميناء الحديدة.
4: ذاكرة
1: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل وأصيب العشرات من المرتزقة، وتم تدمير آلية ومدرعة برادلي خلال صد زحفهم باتجاه منطقة جمرك حرب، كما دمر الأبطال آلية محملة بالعتاد والأسلحة تابعة للمرتزقة إثر مواجهات دارت بالقرب من موقع الشبكة في أطراف مديرية نهم، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع زلزال 3 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخ أوروغان على موقع مدفعية جيش العدو السعودي في جيزان وأصاب هدفه وخلف قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة بهجوم خاطف شنته وحدات من الأبطال في معسكر السلان وعدد من المواقع المجاورة له في مديرية المصلوب، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية للمرتزقة باتجاه منطقة صبرين وقتل من كان على متنها، كما تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة باتجاه تبة الصالحين في محافظة تعز وخسائر فادحة في صفوف وعتاد المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعد كسر المجاهدين زحفا لهم باتجاه تبة الصالحين ودكة المدفعية تجمعات وتحصينات العدو في محافظتي البيضاء ومأرب بعدة قذائف مدفعية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 صد الأبطال المجاهدين زحفا للمرتزقة على منطقة رشاحة قبالة نجران وسقط أعداد من المرتزقة قتلى وجرحى، كما دمر الأبطال آلية عسكرية بعبوة ناسفة كانت محملة بالمرتزقة في نفس المحور، وأفشلوا محاولة تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الفازة بجبهة الساحل الغربي وكبدوهم خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع العدو في مربع الحماد خلفت خسائر في عديده وعتاده، وتمكنت وحدة الهندسة من تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة في البقع قبالة نجران، ما أدى إلى مقتل وجرح من عليها، كما قتل وجرح عدد كبير من الجيش السعودي ومرتزقته بقصف مدفعي وصاروخي طال تجمعاتهم شرق وغرب حيران وصحراء ميدي، وسقط قتلى وجرحى منهم جراء استهدافهم بالمدفعية شمال مطلق عاهم وشرق جبل النار قبالة جيزان المحتلة وفرار لآلياتهم ومن تبقى منهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أغار المجاهدون على مواقع المرتزقة في جبهة الأزارق وفي العملية نكلوا بهم وهدموا متارسهم وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من إعطاب آلية في قعطبة في الضالع وكسروا زحفا لهم في مريس، كما شن الأبطال عملية هجومية شرق جبل جحفان بجيزان المحتلة وقتلوا وأصابوا عدد من جنود العدو السعودي والمرتزقة واغتنموا أسلحة متنوعة خلال العملية الهجومية ودمروا آلية وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في كمينين محكمين لوحدة الهندسة في الربعة بالأجاشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع العدو في مجازة ما أسفر عن قتل وجرح عدد من المرتزقة، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخين زلزال واحد على تجمعاتهم وآلياتهم في ذات الجبهة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتمكنوا من كسر زحفين واسعين للمرتزقة مسنود بالطيران، حاولوا التقدم من 4 مسارات في أبواب الحديد منيوا فيها بخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
5: طلع في العدو شعوج نحرقها بطلقة نازل ما عاد تستاهل فوارق.
4: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود نفذت القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية على أهداف مهمة في منطقة أم الرشراش في فلسطين المحتلة بعدد من الصواريخ البالستية حققت أهدافها بنجاح، فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة على سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدي وردا على العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. فيما نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وقد أدت العملية إلى إصابة سفينة بشكل مباشر بفضل الله. تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية في منطقة العمليات البحرية المحددة سابقاً ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة أو التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي لن تتوقف إلا عندما يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أن الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيراً وعظيماً بإذن الله، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من محرم 1446 للهجرة، الموافق 21 من يوليو 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، رداً على الاعتداءات الصهيونية ودعماً لأبناء غزة، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية ب5 طائرات مسيرة على مطار اللد وهدف عسكري آخر في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفاً حيوياً في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وحققت العملية أهدافها بنجاح. وأكدت القوات المسلحة يومها الاستمرار والالتزام بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار.
6: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على عدوانه الأخير على ميناء الحديدة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد وهدفا عسكريا آخر في منطقة يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود في فلسطين المحتلة، وذلك ب5 طائرات مسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن اليمن العظيم، يمن الواثقين بالله، تعرض خلال الأشهر الماضية للعدوان الغاشم ونجح بعون الله في التصدي له والصمود في مواجهته، وهو بالتوكل على الله على استعداد لمواجهة أي تحركات معادية خلال الفترة المقبلة تهدف إلى منعه من أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مستمرون وملتزمون بتقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 26 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 21 من يوليو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: نفسي فداء لكم شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا لأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوت.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الموت.
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة.
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار. رضا من رضا، أبا من رضا،
19: ولعب العبودية نقول ثواقب الأرض.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 1. You have to stop the ship immediately. This is Yemen Naval Forces calling you on Channel 16. How do you read?
1: إذن مستمعينا الكرام ونحن معكم في هذه التغطية الخاصة والمباشرة وذلك مواكبة للمستجدات والأحداث التي أعقبت قرار حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وما أعلنه متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عصر أمس. ها هي الأخبار تتوالى، حيث ذكرنا لكم قبل قليل وأثناء نشرة الأخبار أن هناك سفينتان محملتان بالنفط الخام تعودان أدراجهما، ولكن الجديد والعاجل في هذا السياق ما صرح به مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الذي يذكر ويؤكد عودة 6 سفن بعد تحذير القوات المسلحة اليمنية وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. إذن هذه من بركات التحرك الجهادي الذي يضمن استعادة الحقوق بإذن الله بالقوة، ولا شيء غير القوة، ذلك الجهاد في سبيل الله الذي سيعيد لنا عزتنا وكرامتنا ويحفظ لنا حقوقنا بإذنه تعالى. ها هي وكالة الأنباء اليمنية سبأ تؤكد عودة 6 سفن محملة بالنفط والبضائع، وهي يعني عادت أدراجها بعد ما وجهت لها القوات المسلحة اليمنية تحذيرات وبعدما فرضته من حظر للملاحة البحرية على العدو السعودي. العدو السعودي الآن سيراجع حساباته وبإذن الله وبتأييد الله سيجمع حسه وسيعود إلى عقله وإلى رشده، لأن لا أمريكا ستنفعه ولا إسرائيل ستنفعه ولا حتى مجلس التعاون الذي تحت هذا العنوان التعاون لن ينفع النظام السعودي الصهيوني إلا بإعادة الحقوق لأصحابها. مطالب الشعب اليمني واضحة وصريحة وعبر عنها في أكثر من مناسبة، هي مطالب مشروعة ومحقة وهي حقوق سننتزعها بإذن الله من العدو السعودي انتزاعا. calling you on channel 16. How do you read me? Over.

كذلك مستمعين الكرام، ما أعلنت عنه وزارة الصحة في الجمهورية اليمنية من أن استمرار حصار مطار صنعاء لأكثر من 11 عاما يخلف آثارا إنسانية ويهدد حياة آلاف المرضى. وزارة الصحة أيضا تؤكد أن استهداف القطاع الصحي تسبب في حرمان أكثر من 20 مليون يمني من الرعاية الصحية الأساسية وخسائر مباشرة تتجاوز 7 مليارات دولار. وزارة الصحة في الجمهورية اليمنية تبارك وتؤيد قرار القوات المسلحة بفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة الحصار بالحصار.

إذا مستمعينا الكرام سنبقى معكم في متابعة آخر المستجدات والعواجل من مصادرها الموثوقة، وإذاعة سام اف ام كما عودتكم ستكون في مواكبة دائمة من أي جهة، من أي وزارة، وزارة النقل، وزارة الصحة، واستكمالا لما بدأناه في وزارة الصحة اليمنية. فذكر الناطق الرسمي متحدث وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي لقناة المسيرة، أكد أن استمرار الحصار على مطار صنعاء أدى إلى كارثة إنسانية حقيقة أو حقيقية بحق آلاف المرضى، وأن أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي.

0: متحدث وزارة الصحة الأصبحي يقول أن أكثر من 40,000 من مرضى الثلاسيميا وأمراض انحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة وعاجلة وسريعة عبر مطار صنعاء الدولي.
1: According to the decision of Yemeni armed forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So we want all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni armed forces decision, those ships will be in our target. Over.
0: أيضا ما أكد وصرح به الدكتور الأنيس الأصبحي لقناة المسيرة أكثر من 8,000 من مرضى الغسيل الكلوي يواجهون الموت نتيجة عدم دخول الأدوية عبر مطار صنعاء الدولي، وأن أكثر من 120,000 مريض يعني هنا في الجمهورية اليمنية بحاجة إلى السفر للعلاج خارج الوطن، كما أن العدوان والحصار تسبب في معاناة 3,500,000 من أطفال اليمن بسوء التغذية الحاد والوخيم. الأصبحي لقناة المسيرة الإجراءات التعسفية للعدوان السعودي عرقلت عمل 83 شركة ومستورد كانوا يوفرون 1,329 صنفا من الأدوية، كما أن السوق الدوائي في اليمن تراجع بنسبة 60% نتيجة عدم دخول الأدوية ومستلزمات الصناعات الدوائية. كما أكد الدكتور أنيس الأصبحي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لقناة المسيرة بأن الحصار على مطار صنعاء تسبب في وفاة نحو 60,000 مريض كانوا بحاجة إلى السفر للعلاج خارج اليمن. ورئيس اللجنة الطبية العليا الدكتور مطهر الدرويش يؤكد لقناة المسيرة أن الحصار تسبب في ازدياد الحالات المستعصية وفاقم الحالات المرضية بسبب الافتقار للأدوية المناسبة. كل ذلك وكل هذه الجرائم الوحشية التي يتسبب فيها العدو السعودي بفرض حصار جائر وحصار وحشي لم يستثني حتى المرضى جراء هذا الحصار ومنع دخول الأدوية ويعني انحسار سوق الأدوية بدرجة كبيرة وبنسبة عالية بلغت 60% نتيجة عدم وصول الأدوية بصورة صحيحة وسليمة وصحية في درجات حرارة مبردة عاجلة عن طريق شركات الطيران المختلفة. سنكون معكم في تغطية متواصلة لكل ما يستجد من نتائج وارتدادات منع الملاحة البحرية للعدو السعودي والذي أعلنته القوات المسلحة عصر أمس. كل ذلك تتابعونه عبر إذاعة الحكمة اليمنية سام FM.

0: طبعا مستمعينا الكرام سنكون في موافاة ومتابعة ومواكبة لهذا الحصار الذي فرضه الشعب اليمني عبر بيان القوات المسلحة اليمنية عصر أمس. طبعا هنا نريد أن نورد لكم بعض ما يعني يتسبب به العدو السعودي من إهدار ونهب وسرقة لثروات الشعب اليمني. ما يسرقه العدو السعودي من النفط اليمني في شهر واحد يكفي شعبنا اليمني رواتب لمدة 3 سنوات حيث يتعمد العدو السعودي مستمعينا الكرام إلى مراكمة معاناة شعبنا واستثمار هذه المعاناة وتوظيفها في خلق فتن داخلية وإثارة السخط تجاه أحرار البلاد. طبعا احنا بنتابع وبنستمع ما يثيره من بلبلة هذا العدو السعودي ويحاول أن يوجه اللوم والمسؤولية على الأنصار، أنصار الله الذين هم يعني يتصدرون المسؤولية والموقف أمام الله سبحانه وتعالى بكل أمانة وبكل مسؤولية وبكل تجرد عن الذات وعن الأنا خدمة لهذا الشعب. العدو السعودي ماذا يفعل؟ استمعنا إلى السيد عبد الملك وهو يتكلم يوم الخميس الماضي وأشار إلى مسألة ما يشار إليه بالدمرج، عندما تصل سفن التجار اليمنيين إلى ميناء الحديدة لا يسمح لها بالدخول مباشرة إلى ميناء الحديدة لإنزال البضائع حق التجار الخاصة بالتجار اليمنيين، بل تجبر إلى الذهاب، هذه السفن تجبر للذهاب إلى ميناء جيبوتي، ومن ثم هناك تجلس البضاعة 3-4 أشهر حتى تتكاثر يعني تتراكم الغرامات على التاجر اليمني، وتصل البضاعة بعد 3-4 أشهر إلى ميناء الحديدة وأصبحت يعني خسائر ب300-400% من الأضعاف من الخسائر. ثم من يتحمل تلك الخسائر؟ هو المستهلك اليمني. يحاولون بذلك تحميل الجمهورية اليمنية هنا في صنعاء وخاصة أنصار الله، يحملونهم المسؤولية ليثبتوا أن أنصار الله هم المتسببين في غلاء الأسعار، وذلك كله كذب وافتراء وممارسات شيطانية من العدو السعودي بتوجيهات وإدارة أمريكية، حتى يصل الشعب اليمني هنا في اليمن إلى حالة من السخط على حكومة التغيير والبناء التي تحاول جاهدة إلى إيصال البضائع الخاصة بالتجار إلى المستهلك بأقل الأسعار. أيضا مستمعين الكرام نحاول أن نؤكد لكم بعض هذه الوثائق، وهذه وثيقة تظهر من هو البادي، يعني العدو السعودي اليوم في وسائل إعلام مختلفة يحاول أن يظهر أنه بريء من الحصار وأن النظام السعودي الصهيوني لا يحاصر الشعب اليمني، ولكن هناك الكثير من الدلائل التي تؤكد أن النظام السعودي ضالع وهو المحرك الأساس في فرض الحصار على الشعب اليمني منذ عدة سنوات. نستمع وإياكم إلى هذا المقطع الذي يؤكد من هو البادئ في إعلان الحصار على الشعب اليمني، نتابع وإياكم.
1: المشاركة في عملية عاصفة السعودية.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: خامس القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
1: طبعا مستمعينا الكرام، هذا المقطع من يعني الذي يعترف فيه احد الضباط السعوديين في البحرية السعودية، وهو يؤكد ان المملكة العربية السعودية تفرض حصار محكم غير قابل للكسر على الجمهورية اليمنية. اما اليوم فها هي السعودية تزعم كذبا انها لا تحاصر، وهذا اعتراف من داخل القوات المسلحة البحرية السعودية التي تحاصر اليمن.

0: إذا مستمعي الكرام، وسنستمع فيما يلي أيضا إلى فلاشة أو مقطع يؤكد يعني بعض الإحصائيات والأرقام المهولة التي عانى ويعاني الشعب اليمني منها إلى اليوم، وبسبب من؟ بسبب جارة السوء السعودية الصهيونية.
1: للأسف تم التواصل مع الطيار ولكنه لم يستجب للنداءات التي وجهت له بعدم التوجه إلى مطار صنعاء، واستمر في التوجه إلى مطار صنعاء. تم التواصل معه عبر الوسائل المتاحة لهذا الغرض، لم يتجاوب مع السلطات سواء في مطار جدة التي تقوم بعملية التنظيم أو في من خلال مطار مسقط، واستمر إلى أن اضطرت القوات الجوية في هذه الحالة أن تقوم بتدمير المدرج المعد للهبوط في مطار صنعاء لمنعه من الهبوط.
2: كان ذلك في أسابيع العدوان الأولى، وما تلاها من عمليات استهداف ممنهجة للمطار أدت إلى إغلاقه لسنوات. وبعد 12 عاما لا يزال النظام السعودي يمارس غوايته وجريمته، وصيا على الشعب اليمني ومتحكما في تنقلاته، متجاوزا حتى سنوات خفض التصعيد الأربع واستحقاقات الملفات الإنسانية فيها.
3: السعودي يريد أن تبقى هذه الحالة قائمة، حصار خانق، حرمان من الثروة النفطية، ويتنكر لكل استحقاقات مرحلة خفض التصعيد والتي هي قبل كل ذلك استحقاقات إنسانية، حق ثابت لشعبنا العزيز بكل الاعتبارات، حق إنساني بالفطرة الإنسانية، بالأعراف الدولية، بالمواثيق الدولية، بالقانون الدولي. لا يملك أحد في الدنيا سواء كان يمنيا أو سعوديا أو أمريكيا أو إسرائيليا من كل سكان الأرض بأي صفة كان، أو أمم متحدة أو مجلس أمن أو أي جهة في الدنيا، لا تملك الحق في أن تسقط على شعبنا اليمني حقوقه في ثروته النفطية، في السفر للعلاج، في التنقل للغرض التجاري، للأغراض التي هي مشروعة في كل الدنيا.
2: كان مطار صنعاء الدولي يشهد نحو 50 رحلة يوميا بما يزيد عن 80,000 رحلة في العام الواحد، لكن ما سمح به سعوديا خلال العام الأول بعد خفض التصعيد لم يصل إلى 200 رحلة في العام، أي أقل من 0.3% من الحركة الطبيعية. وهذا يعني أن أكثر من 99% من فرص السفر والعلاج والدراسة ولم شمل الأسر ظلت موصدة بوجه ملايين اليمنيين بقرار سعودي ودفع أمريكي إسرائيلي. أما موانئ الحديدة شريان الحياة لملايين اليمنيين، فتواجه قيودا سعودية تمنع دخول أكثر من 490 صنفا وسلعة، كما منعت سفن الحاويات لسنوات واحتجزت ناقلات الوقود لفترات متفاوتة، عدا عن استمرار قيود التفتيش بما تخلفه من تكاليف الدمرج الباهظة على التجار، وما يخلفه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق. هذا الامتهان السعودي امتد إلى ملف الرواتب، ففي الوقت الذي يعيش فيه الموظفون بلا مرتبات، تقدر عائدات النفط الخام المنهوبة بنحو 300 مليون دولار شهريا، وهي أموال تكفي لدفع المرتبات لثلاثة أعوام. لكن حرمان النظام السعودي لليمنيين من مواردهم السيادية حول الراتب من حق طبيعي إلى حلم مؤجل، ودفع ألاف الأسر إلى الفقر والجوع والعجز عن شراء الغذاء والدواء. هكذا تكاملت غارة الحقد السعودي المدفوع أمريكيا وإسرائيليا مع الحصار الجوي والبحري والاقتصادي. فلم تستهدف الحرب البنية التحتية وحدها، بل استهدفت حياة الإنسان اليمني اليومية في تنقلاته ورواتبه ودوائه وغذائه وحقه في العيش الكريم، وهو ما دفعه للخروج المليوني غير المسبوق في جمعة التحذير والنفير، تدشينا لمرحلة لا مكان بعدها للوصاية السعودية على حقوق الشعب اليمني مهما كلف الأمر من تضحيات.

إذن المستمعين الكرام نستمع يعني نستمع وإياكم في هذه الأثناء إلى ذلك الخروج الشعبي ليلة أمس الساعة 8 مساء أمس، والذي دعت إليه التعبئة العامة بخروج الآلاف من أبناء الشعب اليمني في ميدان السبعين وفي كثير من الساحات في المحافظات الحرة والمحررة. كل ذلك جاء تأكيدا على ما يعانيه الشعب اليمني على مدى 12 عاما من العدوان، من الحصار، من الحرمان، من المحاربة حتى على مستوى المرتبات ونقل البنك المركزي. لا ننسى أن ذلك وتلك الخطوات كلها خطوات شيطانية إجرامية، جرائم حرب قام بها العدو الأمريكي الصهيوني عبر أدواته السعودي والإماراتي ومرتزقتهم من من هم في الداخل. طبعا نؤكد ونوضح عبر هذه الإذاعة المباركة إذاعة سام اف ام أن ما يقوم به الشعب اليمني من خروج ومن تأييد للسيد القائد وللقيادة هي كلها عبارة عن ردة فعل لتلك الجرائم البشعة التي يمارسها العدو السعودي على شعب الحكمة والإيمان.

0: إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه التحركات وهذه الثمار، ثمار هذا الجهاد والحراك الشعبي المجاهد لشعب الحكمة والإيمان، يتواصل بإعادة سفينتين أو ناقلتين من ناقلات النفط البحرية قبل قليل إلى أدراجها، وعبرت إلى يعني قناة السويس بعد تحذيرات ورسائل وجهتها القوات المسلحة اليمنية، وما ذكرت وكالة سبأ للأنباء من عودة أيضا 6 سفن في هذه الأثناء من مضيق باب المندب. ونواصل هذه التغطية، ولكن سنبقى وإياكم مع سياق برامج إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة الجديدة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، نسلط فيها الضوء على حركة أعظم علم من أعلام الهدى في هذا القطر اليماني في اليمن، ألا وهو الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام. سنتحدث عن هذا الإمام العظيم وهذا العلم الكريم باعتبار أنه علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، بمناسبة دخول الإمام الهادي للحق إلى اليمن في 6 صفر عام 284 هجرية، الذي يصادف 6 صفر من كل عام. سنحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة: لماذا وصل الإمام الهادي للحق إلى اليمن؟ كيف دخل؟ هل جاء غازيا؟ هل جاء طامحا في السلطة والحكم؟ وقبل ذلك، لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق؟ ما جدوائية أن نتحدث عن الإمام الهادي وأن تكون مثل هذه الحلقات وأن تكتب فيه المؤلفات؟ ما الظروف التي كان يعيشها اليمنيون قبل دخول الإمام الهادي إلى الحق، من الناحية الفكرية والمذهبية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية؟ من هي القبائل التي كانت موجودة؟ ما أثرها؟ كيف كانت علاقتها مع بعضها؟ هل كانوا في ظل وضع جيد ونعيم ودولة قوية وإلى آخره، أم كانوا متمزقين متشتتين متناحرين؟ ثم لما جاء الإمام الهادي، ما الذي أضاف الإمام الهادي إليهم في هذا الجانب؟ هل كانت له إيجابيات ونتائج جيدة وإيجابية بسبب دخوله إلى اليمن؟ ويمتد السؤال أيضا إلى كيف كانت علاقة اليمنيين بأهل البيت قبل أن يأتي الإمام الهادي، قبل وجود الإمام الهادي، علاقة أهل البيت مع أجداده، كيف كانت علاقة اليمنيين مع أجداد الإمام الهادي؟ من هي القبائل التي تفاعلت مع الإمام الهادي إيجابا؟ من هي التي تفاعلت سلبا؟ ولماذا؟ وقبل أن نغوص في أوضاع اليمن الداخلية، السؤال أيضا يطرح نفسه: الدولة العباسية آنذاك كيف كانت الدولة العباسية؟ من الذي يحكمها؟ كيف كانت علاقتهم بالأمة؟ كيف كانت علاقتهم بالمجتمع؟ من صاحب القرار في تلك الدولة العباسية التي عاصرت الإمام الهادي؟ ثم ما الذي جعل الإمام الهادي يقدم إلى اليمن؟ من هو الإمام الهادي نفسه؟ ولادته، نشأته، زواجه، أولاده، أوصافه الخلقية؟ ماذا عن جهوده العلمية؟ هل كان العلم عنده يتعارض مع الجهاد؟ هل كان مجاهدا فقط؟ هل كان عالما فقط؟ أم جمع بين الفضيلتين؟ عند من تعلم؟ من هم شيوخه؟ ما هو نشاطه التعليمي؟ ومن هم تلامذته ومعاصروه؟ وما هو نتاجه العلمي والأدبي؟ كيف تفاعل مع القضايا التي كانت تطرح في عصره في كتبه ومؤلفاته ودروسه؟ ثم ماذا عن جهوده الفكرية والعقائدية؟ ماذا عن جهوده السياسية والإدارية؟ كيف ساس الناس؟ كيف أدار شؤونهم؟ كيف بنى المجتمع؟ كيف بنى الدولة في اليمن؟ وكيف بنى الدولة عمرها استمر إلى يومنا هذا، وهي أطول دولة عمرا في العالم؟ دولة أئمة أهل البيت في اليمن هي تعتبر الآن أطول دولة عمرا في العالم كله. لا يوجد دولة استمرت حكمها إلا الدولة التي أسسها الإمام الهادي إلى الحق حمد الحسين. لماذا عمرت هذه الدولة على خلاف كثير من الدول ومعظم الدول بل وجميع الدول الأخرى؟ ما أهداف الإمام الهادي؟ ما إنجازاته السياسية والإدارية؟ ما الذي تحقق لليمنيين بخروجه إليهم؟ هل كانت اليمن بدونه أفضل أم العكس؟ كيف تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في محاضراته وملازمه؟ وماذا قال المؤرخون القدامى والمعاصرون من أهل السنة ومن غيرهم؟ ماذا قالوا عن الإمام الهادي؟ ماذا قالوا عن دولته في اليمن؟ أولئك الذين رحلوا إليه وعاصروه كيف تحدثوا عنه؟ ماذا عن جهاده؟ الإمام الهادي كان مجاهدا، خاض أكثر من 300 معركة. كيف كان يخوض هذه المعركة؟ ما تكتيكاته العسكرية؟ كيف كانت رؤيته لفنون القتال والحرب؟ كيف كان يقاتل في الجبال، في الوديان؟ كيف كان يقاتل في حرب المدن؟ من هم الخصوم الذين قاتلهم الإمام الهادي؟ ما طبيعة عدائهم؟ أين دور اليهود والنصارى فيهم؟ من هم هؤلاء الخصوم؟ ولماذا خاصموه؟ لماذا واجهوه؟ كيف تعامل أيضا معهم؟ كيف تعامل مع القرامطة الذين ظهروا في عصره فكريا وسياسيا وعسكريا؟ ثم أيضا ماذا عن جهاده الاجتماعي وعقده الاجتماعي الشهير الذي هو مثار إعجاب حتى المنظرين السياسيين في عصرنا يرون فيه أنه مؤسس لنظرية العقد الاجتماعي التي الآن الدول العالمية مبنية عليه؟ أين موقف الإمام الهادي من هذا؟ ما الذي يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا من ثورة الإمام الهادي، من حركة الإمام الهادي؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه السلسلة من الحلقات بعنوان عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، التي تتحدث عن الإمام الهادي إلى الحق وحركته وعصره ومشاركته في ذلك العصر وإنجازاته وما حققه وما الشيء الذي أضافه لأهل ذلك العصر. أما السؤال الذي يجب أن نجيب عليه في البداية وفي هذه الحلقة الأولى فهو: لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين اليوم؟ لماذا يجب أن نذكره؟ هل نحن بحاجة إلى ذلك؟ ما الذي سيفيدنا تذكره في هذه المحطة من تاريخنا؟ بدون شك أننا بحاجة شديدة إلى معرفة هذا الرجل وسيرته المباركة. أولاً حتى لا نكون من الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى، والإمام الهادي نعمة من نعم الله على أهل اليمن، وهذا ما سيتضح في هذه السلسلة كيف أنه نعمة حقيقة أنعم الله بها عز وجل على أهل اليمن، وإلا لكانوا قد أصيبوا بظلم واضطهاد وبانحراف وبضلال وبإغواء وإضلال وإغواء، ربما لا نزال يعني ربما كان سيستمر كثيرا جدا لو لم يظهر الإمام الهادي في ذلك العصر في اليمن. فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على اليمن، حيث فضح الله به بدعا كثيرة وكشف بدعا وضلالات كثيرة، منها بدعة القرامطة ومنها ثقافة الجبر والإرجاء والخوارج وغيرهم الذين كانوا يعيثون في اليمن فسادا. ولولا وجود الإمام الهادي إلى الحق لا طم ظلمهم وانحرافهم وفسادهم وعم على أبناء اليمن وإلى يومنا هذا. هذا أولا. ثانيا نتذكره لأنه أول إمام من أئمة أهل البيت في اليمن ترجم المبادئ والأقوال والأهداف والغايات النظرية إلى واقع تطبيقي بعد أن كان مجرد كتب وأوراق وقراطيس ومؤلفات وخطب ومحاضرات يلقيها الأعلام والأئمة هنا وهناك. الإمام الحسين عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق المنهجية في أرض الواقع. الإمام زيد عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق منهجيته وأفكاره ومنهجيته في الإدارة والحكم على أرض الواقع. الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية الشهيد في عام 145 هجرية استشهد، لم يستطع أن يطبق ما كان يأمله في دولة تعد وعاء لأفكاره ومناهجه ومنهجيته في الإدارة والحكم. أخو إبراهيم استشهد أيضا في 140 هجرية وآخرون، لكن أخو إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي أسس الدولة الإدريسية استطاع أن يترجم تلك المبادئ وتلك المناهج في الحكم والإدارة على أرض الواقع، ولكن ليس في اليمن، في المغرب. الإمام محمد بن زيد الذي ظهر، الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي ظهر في عام 250 هجرية ترجم تلك المبادئ والأفكار، ولكن ليس في اليمن أيضا، ولكن في طبرستان ومازندران في شمال إيران اليوم، ليس في اليمن. فالإمام الهادي هو الذي حقق هذه النظرية، هو الذي ترجم هذه المبادئ والأقوال والأهداف والغايات إلى واقع تطبيقي في اليمن. وهذا ما يحتم علينا كيمنيين أن نعود إليه لندرسه باعتباره تراثا، باعتباره منهجية، باعتباره لا يزال مؤثرا في واقعنا حتى اليوم. ثلاثة، لأننا أحوج ما نكون إلى استلهام القدوة والأسوة لنا في مواجهة الباطل والضلال في عصرنا. من واجههم وخاصمهم الإمام الهادي وحاربهم وقاتلهم هم جماعات منحرفة فاسدة ضالة اختلف معهم وعلى أسس كثيرة جدا. نحن أيضا نواجه أهل الباطل، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على منهجية الإمام الهادي إلى الحق، وإلى كيفية تعامله مع هذه الفئات ومع هذه الجماعات، كيف تعامل مع المجتمع اليمني الذي نعيش فيه اليوم ونعيش نتحرك على نفس الجغرافيا التي تحرك فيها الإمام الهادي وعلى نفس المنطقة التي تحرك فيها. إذن يجب أن نتعلم من الإمام الهادي إلى الحق، وأن نرى ما هي النقاط القوة التي كانت حاضرة معه نستطيع أن نجسدها في واقعنا، كذلك ما نقاط الضعف التي كانت موجودة في ذلك المجتمع والتي أثرت سلبا على حركة الإمام الهادي حتى نتفاداها وحتى نعالجها. إذا نحن أحوج ما نكون لاستلهام القدوة والأسوة والاستفادة من تاريخ الإمام الهادي، ومن هنا تأتي أهمية أن نستذكر هذا الإمام. امتدادنا اليوم وحركتنا اليوم هو في الإمام الهادي إلى الحق، الذي يتصل بالإمام زيد، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام علي عليهم السلام، برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي كان خاتم الأنبياء وسيدهم وخاتمهم في المسيرة الإلهية التي الله عز وجل ثبت أركانها في هذا الوجود. رابعا، لنستفيد من الإمام الهادي في بناء الدولة وحضارتها على أساس هدى الله تحت عنوان الهوية الإيمانية. الإمام الهادي وصل إلى اليمن ولم تكن هناك دولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، هذه قضية يجب أن نفهمها. لم تكن هناك دولة في اليمن، كانت مجرد وجود عشائر، قد تكبر هذه العشيرة وقد تصغر، وكانت كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها. صحيح أن بعض القبائل قد تتقوى وقد تفرض نفوذها على بعض المناطق مثل دولة آل يعفر التي عاصرها الإمام الهادي واختصم معها واتفق معها وخاصمها مرة واتفق معها مرة أخرى، ولكن لم تكن دولة، لم تكن هناك مؤسسات للدولة، لم تكن هناك هوية لهذه الدولة. يعني كانت الهوية التي تتحرك فيها هذه القبائل هي الهوية القبلية، ولهذا كانت مليئة بالمشاحنات القبلية والإثارات القبلية كما سنعرف. فأول من ثبت الهوية الإيمانية كدولة في إطار دولة في جسم دولة هو الإمام الهادي، ومن هنا أيضا نحن بحاجة إلى الإمام الهادي حتى نستطيع أيضا أن نستفيد منه في بناء دولتنا وحضارتنا على أساس هدى الله وتحت عنوان الهوية الإيمانية. خامسا، الإمام الهادي عليه السلام كان علما عظيما من أعلام أهل البيت، بل هو من أبرز أعلام أهل البيت، من أبرزهم، وكل أعلام أهل البيت وأئمة أهل البيت يعترفون بفضله ويدعنون لأنه ويقرون بأنه هو المتقدم فيهم والبارز فيهم والأبرز فيهم. وعليه كان يمكن لهذا الإمام أن يكون لو وجد له الأنصار الذين يرقون إلى مستوى، كان يمكن أن يسود بهم العالم، لكن للأسف لم يحصل هذا. استطاع الإمام الهادي أن يؤثر في تاريخ اليمن وبعض الدول المجاورة، بعض المناطق المجاورة مثل نجد والحجاز، مثل شمال إيران، مثل العراق، مناطق معينة استطاع الإمام الهادي الحق التأثير فيها، ولكن أن يبسط نفوذه وحكمه على كل هذه المناطق هذا لم يتأتى له، مع أنه كان مهيئا لذلك. لماذا؟ ما هو السبب؟ نحن بحاجة إلى أن ننصر أعلام أهل البيت وأن نتحرك معهم بكل ما يمكننا حتى نردم الفجوة، لأنه نجد أن الإمام الهادي كان في مستوى عظيم جدا، ولكن لم يكن لديه الأنصار الذين يمكن أن يردموا الفجوة بين ما يريده الإمام الهادي وما هو موجود في الواقع. كانت هناك فجوة كبيرة. من هنا تأتي أهمية أن نستذكر لماذا لم يحصل هذا، حتى لا نكرر نفس الغلطة، حتى نرتقي في واقعنا كأنصار، كأمة مؤمنة، كنخب مجاهدة، نرتقي في أدائنا السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي والعسكري إلى مستوى ما يريده العالم منا. هذه قضية أساسية وقضية مهمة، حتى لا نضيع أعلام عصرنا ممن يشكلون الامتداد الحقيقي والطبيعي للإمام الهادي، الذي هو يشكل امتدادا طبيعيا وحقيقيا لأجداده ولآبائه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذين يشكلون امتدادا طبيعيا بالتأكيد وبشكل واضح لجدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. الإمام الهادي، نحن بحاجة إلى قراءة الإمام الهادي والتعرف على الإمام الهادي، لأن هذا سيفيدنا في واقعنا كثيرا، وهناك أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نجيب عنها وأن نستفيد منها في ضرورة العودة إلى قراءة والتعرف على الإمام الهادي عن كثب. ولكن هذا باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكتفي آثار هداة الحق وأعلام الصدق من أئمة أهل البيت صلى الله عليهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهلوني.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.
1: واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك،
0: المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 105 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، في رحاب هذه السورة العظيمة. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى هذا الهدى وإلى كلام الله سبحانه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، غير متردد في الإيمان، فهو ثابت عليه فلا ريب فيه ولا قلق. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي رضي بالكفر وطابت به نفسه، فهو المراد بالوعيد، فعليهم غضب من الله، وهي لعنة الله لهم وخذلانه لهم وحكمه عليهم بكلمة العذاب، ولهم عذاب عظيم، مناسب لعظم الجريمة. لهم عذاب عظيم مناسب لعظم الجريمة، والعياذ بالله، جارنا الله وإياكم من عذاب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. المعنى أحبتي الكرام، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، جعلوا الحياة الدنيا أرجح في الحب من الآخرة، واختاروا ترجيح حب الحياة العاجلة على حب الآخرة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فلا يدخلها الإيمان، وقد مر تفسير ذلك. وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الغافلون لإقبالهم على الدنيا ورين المعاصي على قلوبهم وعظم أسباب خذلانهم وإرسال الشياطين عليهم، والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لأنه فاتهم فيها كل خير ومع ذلك صاروا إلى عذاب عظيم دائم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد هذا الوعيد الشديد بيّن أن باب التوبة ما زال مفتوحا لمن أكره على الكفر فكفر فرارا من التعذيب لقلة صبره لا لانشراح صدره بالكفر، فهو تعالى يغفر لهم إذا هاجروا الكفار وجاهدوهم وصبروا على مشاق الهجرة والجهاد حتى ماتوا. يقول الله سبحانه: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والحاصل، يقول هنا سيد المولى بدر الدين، والحاصل أن المفتونين ثلاثة أقسام: قسم شرح بالكفر صدرا وفيه الوعيد الشديد، وقسم أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو باق على حكم السبق إلى الإيمان. وفيه آية، وفي هذه الآية من 40 وآية 41 من هذه السورة، كمن صبر على الفتنة حتى قتل. وقسم كفر فرارا من الفتنة ثم تاب وهاجر وجاهد وصبر، وفيه هذه الآية، فهذا هو الراجح. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تدبر هذه الآيات وإلى العمل بما فيها وإلى التزود منها بزاد التقوى والإيمان. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

مفلول بذلك عدوهم، واقلم عنهم أظفارهم، وفرق بينهم وبين أسلحتهم، واخلع وثائق أفئدتهم، وباعد بينهم وبين أزودتهم، وحيرهم في سبلهم، وظللهم عن وجههم، واقطع عنهم المدد، وانقص منهم العدد، واملأ أفئدتهم بالرعب، واقبض أيديهم عن البسط، واخزم ألسنتهم عن النطق، وشرد بهم من خلفهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير، ما أعظمه من وقت نقضيه في قراءة ما تيسر من آيات الله ونتدارس معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 105 من سورة النحل التي لازلنا في رحابها، في رحاب هذه السورة العظيمة. وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونقرأ الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. المعنى أحبتي الكرام، تأملوا واصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى هذا الهدى وإلى كلام الله سبحانه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، غير متردد في الإيمان، فهو ثابت عليه فلا ريب فيه ولا قلق. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي رضي بالكفر وطابت به نفسه، فهو المراد بالوعيد، فعليهم غضب من الله، وهي لعنة الله لهم وخذلانه لهم وحكمه عليهم بكلمة العذاب، ولهم عذاب عظيم، مناسب لعظم الجريمة. لهم عذاب عظيم مناسب لعظم الجريمة، والعياذ بالله، جارني الله وإياكم من عذاب الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. المعنى أحبتي الكرام، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، جعلوا الحياة الدنيا أرجح في الحب من الآخرة، واختاروا ترجيح حب الحياة العاجلة على حب الآخرة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي وبسبب أن الله لا يهدي القوم الكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا يدخلها الإيمان، وقد مر تفسير ذلك. وأولئك هم الغافلون، وأولئك هم الغافلون لإقبالهم على الدنيا ورين المعاصي على قلوبهم وعظم أسباب خذلانهم وإرسال الشياطين عليهم، والعياذ بالله. ويقول الله سبحانه: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لأنه فاتهم فيها كل خير ومع ذلك صاروا إلى عذاب عظيم دائم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم بعد هذا الوعيد الشديد بين أن باب التوبة ما زال مفتوحا لمن أكره على الكفر فكفر فرارا من التعذيب لقلة صبره لا لانشراح صدره بالكفر، فهو تعالى يغفر لهم إذا هاجروا الكفار وجاهدوهم وصبروا على مشاق الهجرة والجهاد حتى ماتوا. يقول الله سبحانه: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والحاصل، يقول هنا سيد المولى بدر الدين، والحاصل أن المفتونين ثلاثة أقسام: قسم شرح بالكفر صدرا وفيه الوعيد الشديد، وقسم أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو باق على حكم السبق إلى الإيمان، وفيه آية، وفي هذه الآية من 40 وآية 41 من هذه السورة، كمن صبر على الفتنة حتى قتل، وقسم كفر فرارا من الفتنة ثم تاب وهاجر وجاهد وصبر، وفيه هذه الآية، فهذا هو الراجح. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليوم من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى تدبر هذه الآيات وإلى العمل بما فيها وإلى التزود منها بزاد التقوى والإيمان. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر، وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
7: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
8: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
7: للتفاصيل ارسل يا بلاش 4G الى 211 مجانا.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سام اف ام، والعود احمد.
9: هنا سام،
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
11: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
1: فخر. سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: حارس الازدهار الأمريكي.
12: From the US Prosperity Guardian.
11: الاعتراف بأدمج فشل.
1: الحقيقة.
11: من عرض إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
1: بلسانين.
11: Two of these advanced aircraft. And even the US had more.
1: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
11: اليوم داي العز الإسرائيلي. بلغ ضمه فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي.
12: From the US Prosperity Guardian.
1: الحقيقة بلسانين.
13: يقول التاريخ إن الجغرافيا قد تقبل المساومة، لكن الكرامة لا تقبل القسمة على اثنين. هنا اليمن، البلد الكبير بإنسانه، العظيم بإيمانه، الضارب بجذوره في عمق المروءة والشهامة. History says geography may be negotiated, but dignity cannot be divided. This is Yemen, a nation defined by its people, strengthened by faith and rooted in honor and courage. من هنا مرت القرون وظلت الجبال واجفة في مكانها، شاهدة على جوار استمرأ البغي واعتاد أن يمد ظله على حساب أرضنا، مستندا إلى وهم القوة والاستكبار. Centuries passed here where the mountains stood firm, bearing witness to a neighbor that embraced aggression and cast its shadow over our land, driven by the illusion of power and arrogance. رسالتنا اليوم عاجلة، واضحة وحاسمة، لا تقبل التأويل ولا تحتمل الالتواء إلى ذلك النظام وحماته خلف البحار. لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب، ولا بقاء لكم فيه بالحصار، ولا أفق لكم في أرض تنبت الأحرار كما تنبت الشجر. Our message is clear and final to that regime and its backers overseas. There is no future for you in Yemen through war, blockade, or intermediation. Yemen is a land that stands with freedom. هذا الحصار الجائر الذي لا تجد له شبها في عصرنا الحديث إلا ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة الصابرة، يأتي يوم ليتساءل عنه الصغير قبل الكبير والكهل قبل الشاب. ما للسعودية وحصار اليمن؟ سؤال هتفت به ملايين الحناجر، ملأت به الساحات، واهتزت له العاصمة صنعاء والمحافظات. The blockade has sparked one question across Yemen. Why is Saudi Arabia blockading Yemen? Millions have raised the same call. شعب بأكمله خرج يرفع صوته مستنكرا هذا الغدر الوجودي. An entire nation has spoken out against it. يسأل التاريخ في صمت، هل كان منا عدوان عليهم في أي يوم؟ هل نازعناهم حدودا أو نافسناهم نفوذا؟ لقد كنا الجار المسالم الذي طال حلمه، بينما ظلوا يذكون أحقادهم ويحيكون مؤامراتهم حتى تمادوا في عدوان شامل وحصار لم يترك في بيوتنا حجرا إلا وأثر فيه. History asks, did Yemen ever threaten them? We sought peace while they escalated a conflict عن بلوكيد. وحين جاء زمن الطوفان انقشعت الغمامة وظهرت الوجوه على حقيقتها بلا مساحيق. حين وقف اليمن مقبلا غير مدبر مساندا لفلسطين المحتلة وجراح غزة، اختار الجار خندقه، انحاز إلى أمريكا وإسرائيل، فتح مطاراته لطائرات العدوان، ووقف سدا أمام صواريخ اليمن الموجهة لقلب الكيان، وكأنه يحمي العار بيده. When Yemen packed Palestine, the neighbor chose the opposite side, aligning with the US and Israel and obstructing Yemen's response. ومن عجائب هذا الزمان وتناقضات المأساة أن مملكة لا تملك حماية نفسها وتقبع تحت الوصاية الأمريكية الكاملة تريد أن تفرض وصايتها على بلد الأحرار، أرادت أن تتحكم في أنفاس مطار صنعاء وتحدد وجهات سفر المرضى والمسافرين وتحرض على تفتيش السفن وتأخير القوت عقابا لهذا الشعب العظيم لأنه تجرأ واختار حريته وسيطرته على قراره السيادي. أرادوا تدفيعنا فاتورة الاستقلال، فكان الرد أسرع مما يتخيلون. A kingdom under foreign protection sought to control Yemen's sovereignty, airspace, ports and supplies. Yemen answered faster than they expected. لكن لقد بلغ السيل الزباء وأبى المستكبر إلا استكبارا وعنادا. وإذا كان البغي يظن أن الصبر ضعف، فإن الصبر في قاموسنا هو البارود الذي ينتظر شرارة الانفجار. Patience was mistaken for weakness, but in Yemen, patience becomes strength. اليوم هب شعب اليمن هبة رجل واحد على قلب قائد واحد بقضية واحدة وهدف واحد لا ينحرف عن مساره. Today Yemen stands united behind one cause and one purpose and one leader. إنها اللحظة الفاصلة في عمر الصراع، لحظة الإعلان عن كسر القيد أو أن تتكسر النصال على النصال. نعم، لتتكسر السيوف على السيوف ولتتحطم الأوهام على صخرة بأسنا الشديد. فلن نعود إلى الوراء ولن نقبل بنصف حرية أو ربع سيادة. This is the decisive moment. There will be no retreat, no partial freedom and no compromise on sovereignty. لم نعد نبحث عن تفاهمات واهية ولا عن هدن يخترقونها بطائراتهم وتحليقهم المتكرر فوق مطار صنعاء. The time for fragile agreements is over. لقد انتهى زمن التوسل وبدأ زمن فرض المعادلات بالنار والنور. من أراد السلم فليحترم هواءنا وسماءنا وأرضنا، ومن أراد غير ذلك فإن جبال اليمن قادرة على ابتلاع العروش كما ابتلعت الإمبراطوريات من قبل. The era of pleading has ended. Peace requires respect for Yemen's land, skies and sovereignty. إلى أولئك الذين راهنوا على انكسارنا، انظروا إلى الساحات التي مرت، اقرأوا الوجوه واسمعوا الهدير. هذا شعب لا يعرف النكوص ولا تهزه ريح الوعيد. To those who expected Yemen to break, look at the crowds. This is a nation that does not retreat. لقد ولى زمن الوصاية إلى غير رجعة، وأصبحت أوراقكم كلها مكشوفة ومحترقة تحت أقدام الحشود. The era of foreign guardianship is over and every card has been exposed. نحن لا نعتمد على حلفاء من ورق ولا نرجو أمانا من قوى الطاغوت. نحن شعب بصلابته وعنفوانه على الله توكلنا وإليه أنبنا، نعم المولى ونعم النصير. We rely on no paper alliances. We stand by our resolve, placing our trust in God, the best protector and the best helper.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
0: من
3: عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. had more
2: الحقيقة بلسانين
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم today أنا عز إسرائيلي
0: بلغ دولة
5: inspiration has kicked
0: فلم يعد
5: they know
0: strike
5: مطارات
0: ومصانع
5: factories
0: والمستشفيات
5: hospitals
0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين سام اف ام الحكمة اليمانية

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا بسرعة على حلاء فهينها فرقت على السعودية، فرقت ما يخطاش الطريق وهو رافع راسه، ما يختلى وهو مدنمه، قال ولي ما يخطاب المعرف يخطى خروف. فحين ما يفعل ما يسوي بعد البيان هذا، ما عاد يطلع من من عاد ينفعك يا سعوديها. من قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته. أنت محاصر لشعب كامل، أنت قاتل شعب كامل، نا خليت والأردن تستأنف الرحلات، ومن يا الأردن هذا، ومن يقولوا لها الأردن هذا.

0: قدر ومن عجل عثر، لا تستعجلوا، والله ان الصبر لا طريق والسماء تغسل القلب. لا حين قال حسانك يا سعودية نبصر من الذي يغر عليك، الشرف الضعيف لو ما دتي حق الناس وتصرف مرتبات الشعب، ما عدتش منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك، من حقنا وعن انتزع بالقوة ونقلع عينك، ولما جريتش مننا بالقوة حرم عليك انك تجره بالمراوغة ولا بالمماطلة ولا بالسفاهة الذي بتتسيفوه. ما أتخليتوا وسيلة وما استخدمتوها في الشعب، هذا العملاء والجواسيس حقكم لا أمس، مش أنتوا حق تخطوا الطريق الله بصمي القوى عز والبحطلة مهانة، من قوى صمي له عاش. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة برعاية الرحمة.
1: جارح بشلي،
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: العراقيين وحدهم في التاريخ لقد حصل الكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على الجانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق، ففرطوا فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.

لا يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة ليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلوم أنت نفسك ولومهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه. واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أظهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.

بل أرى أن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا إلى الأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية: لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عاصمة.

تفاعيل سريعة للحظر على ملاحة العدو السعودي، 6 سفن تعود أدراجها خلال 24 ساعة. معادلة الحصار ترفع كلفة التأمين والشحن وتخفض تحميلات النفط، وخروج شعبي دعما للقوات المسلحة وإعلانا للجهوزية. المسيرة تسلط الضوء على جانب من تداعيات الحصار السعودي على القطاع الصحي والإنساني في اليمن. عشر شهيدا في إبادة صهيونية مستمرة بقطاع غزة، وحماس تطالب بموقف عربي وإسلامي بوجه الإبادة.

0: ناتي شحن عالمية بالكشف عن عودة ناقلات نفط سعودية عقب تحذيرها من القوات المسلحة اليمنية. إنها معادلة الحصار بالحصار، وقد رفعت كلف التأمين والشحن وخفضت تحميلات النفط من موانئ السعودية في توقيت بالغ الحساسية بعد أن تحول البحر الأحمر إلى شريان حيوي لتزويد الخزينة السعودية بمليارات الدولارات يستفاد من بعضها في الحصار الظالم على اليمن، وهو الحصار الذي وصلت الأمة إلى آلامه عفوا إلى كل أسرة يمنية وعلى وجه الخصوص المرضى، وقد راح ضحيته نحو 60,000 مريض، فيما يعاني عشرات الآلاف من أمراض مزمنة تستدعي خروجا فوريا للعلاج. عانى من قبلهم ملايين الأطفال من سوء التغذية الحاد باعتراف الأمم المتحدة، بل وصل الحال إلى تصنيف اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. كل ذلك لم يدفع بمملكة قرن الشيطان إلى مراجعة إنسانيتها، لو بقيت لها ذرة من الإنسانية أو ذرة من الأخلاق وحسن الجوار. لكنهم رقصوا على وقع معاناة اليمنيين، كما رقصوا على وقع الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، قبل أن يتحضروا لحفلة جماعية برعاية المجرم ترامب. لكن الأخير فشل أمام إيران، وسقطت إسرائيل الكبرى، وإن كانت الرهانات على إنعاشها لا تزال قائمة من خلال تحالف صهيوني أعرابي لاستهداف جبهات المحور كافة. وبعون الله لن يحصد من ذلك إلا الخيبة ومزيدا من الخسران.
1: وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وأن أي حماجة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته.
0: أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبع عودة 6 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد تحذير القوات المسلحة وفرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز أن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أظهرت أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي هذا الأسبوع عادتا أدراجهما اليوم الثلاثاء في البحر الأحمر، وذلك عقب تحذير من القوات المسلحة اليمنية. بعد إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، أكدت شركة أمبري للأمن البحري أن السفن التي ترفع العلم السعودي أو تملكها أو تشغلها جهات سعودية تواجه مخاطر مرتفعة من هجمات يمنية. وأضافت الشركة أن السفن المتجهة إلى السعودية أو القادمة منها تعد ذات ارتباط قوي بنمط الأهداف اليمنية، والسفن التي ترسو في الموانئ السعودية تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت اليمنيون بثوا عبر القناة 16 تحذيرا للسفن السعودية من الإبحار في البحر الأحمر وخليج عدن، ونصحت أمبري الشركات بالتحقق من ارتباطات سفنها وفق نمط الأهداف اليمنية وإعادة النظر في عمليات العبور عالية المخاطر. معادلة الحصار بالحصار ضد العدو السعودي أثارت مخاوف الصهاينة الذين يرون في هذه الخطوة تطورا خطيرا يظهر انكفاء وتراجع مكانة الولايات المتحدة وقدرتها على حماية أدواتها في المنطقة، ومؤشرا على تطور القدرة اليمنية في مواجهة العدوان.
2: يتفاعل الصهاينة مع الخطوة اليمنية لمقابلة الحصار السعودي بالحصار على أنها خطوة ستترك آثارها وتداعياتها على الواقع الإقليمي. ينظر الصهاينة إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر على تزايد المخاطر على الكيان الإسرائيلي.
3: اليمنيون يهددون الملاحة النفطية للسعودية. هل ينوي اليمنيون استهداف قطاع النفط السعودي وإغلاق الموانئ واستهداف ناقلات النفط؟ إجابة اليمنيين جاءت سريعة بفرض حصار بحري شامل على السعودية، وهذا سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي والضغط على أسعار النفط.
4: هذا يعني أن الحرب تعود إلى شكل إقليمي مرة أخرى، وهي تتفاقم بشكل واضح جدا. المسألة مع السعوديين هي محددة، لأن السعوديين يهاجمون الحوثيين مؤخرا بشكل جوهري جدا، وقبل أيام قليلة فقط حصل هجوم على مطار صنعاء، وهذا يندرج في المعركة الأوسع ضمن محاولة عزل السعودية وتفعيل رافعات الضغط الإقليمية.
2: قراءة المشهد بالنسبة للصهاينة ركز على مسار الوقائع الطويلة للحصار، وأن السعودية ستواجه وضعا معقدا في التعامل مع الخطوة اليمنية في هذا التوقيت المعقد والحساس.
5: بالإضافة إلى التوتر في مضيق هرمز، ينضم الحوثيون إلى الحصار ضد السعوديين في باب المندب، وفي الواقع تسقط هنا القنبلة الثانية، فباب المندب هو ممر الملاحة الثاني من حيث الأهمية في الشرق الأوسط بعد مضيق هرمز، والحوثيون يعلنون اليوم أننا سنغلق الطريق أمام السعوديين، وهذا يعني حتما ارتفاعا إضافيا في أسعار الوقود وأسعار البضائع في العالم.
2: يشار إلى أن الكيان الصهيوني كان عاملا مساعدا في الحصار ضد اليمن، عندما حاول في ضربات سابقة استهداف الموانئ والأرصفة البحرية ومطار صنعاء في محاولة لضرب أي إمكانية لفك الحصار عن اليمن.
0: الحصار على مطار صنعاء الدولي يلقي بظلال كارثية على القطاع الصحي والإنساني في اليمن. المسيرة تسلط الضوء على آثار وتداعيات هذا الحصار الغاشم.
6: الحصار السعودي على اليمن منذ 12 عاما لا يزال يلقي بظلاله الكارثية على القطاع الصحي والإنساني في اليمن، حارما الآلاف من المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية وهو الحق في العلاج، حيث يتعرضون للموت البطيء في ظل استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي.
7: لأن موضوع إغلاق مطار صنعاء الدولي خلال سنوات العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا قد خلف آثارا كارثية نتيجة لحرم المرضى ذوي الحالة المرضية المستعصية على أجهزة داخل اليمن، والتي كانت في أمس الحاجة للعلاج خارج الوطن، ومنها نسبة كبيرة جدا غير قادرة صحيا على السفر برا إلى مطار عدن أو سيون، حيث جازف البعض في هذه الحالات بالسفر برا لغرض الوصول إلى أحد المطارين، وللأسف لقوا حتفهم في طريقهم إلى تلك المطارات. أما بقية الحالات فالكثير منها انتظر في طابور الموت على أمل أن يتم فتح مطار صنعاء للسفر والعلاج خارج مطار صنعاء، وظل هذا أمل غير قابل للتحقيق حتى هذه اللحظة.
6: في هذا السياق يكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالأرقام والإحصائيات التداعيات الكارثية التي تعرض لها القطاع الصحي والإنساني بسبب الحصار على مطار صنعاء الدولي.
8: الآثار الصحية المباشرة لإغلاق مطار صنعاء أدى إلى حرمان أكثر من 250 ألف من المرضى بحقهم في العلاج في الخارج. هناك أكثر من 120 ألف من مرضى السرطان مهددون بالوفاة نتيجة عدم دخول الأدوية التي تحتاج إلى طرق مبردة عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 40 ألف من مرضى الثلاسيميا وأمراض الانحلال الدم الوراثي مهددون بالوفاة. هناك أكثر من 8000 من مرضى الغسيل الكلوي وأيضا يواجهون خطر الموت. هناك أكثر من 3,600,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، أدى إلى توقف أكثر من 1,329 صنف دوائي، أكثر من 60% من تراجع السوق الدوائي نتيجة عدم دخول الأدوية وأيضا المستلزمات الصناعات الدوائية.
6: آلاف المرضى اليمنيين فقدوا حياتهم بسبب الحصار، وآخرون تحت الانتظار على أمل رفع الحصار وإنهاء المعاناة.
7: متوسط 60-70 ألف حالة تعرضت للوفاة المبكرة بسبب عدم حصولها على العلاج المناسب في الوقت المناسب بسبب إغلاق المطار. لا تزال عشرات آلاف الحالات المستعصى على جهة في اليمن تحت الانتظار وتحت سطوة الموت البطيء.
9: بالنسبة هذا يعني الآن داورا في العين بسبب يعني مضاعفة الحالة، كانت تحتاج إلى علاج في الخارج، يعني بسبب إغلاق المطارات هذه تضاعفت الحالة وانتشر الورم. انتشر في مفاصلها، في انتقل في العين الثانية، طلع في الرأس، في مفاصل أيدي أرجلها.
6: إذن مع استمرار الحصار على مطار صنعاء الدولي تزداد معاناة المرضى يوما بعد آخر، وفي ظل هذا الواقع المؤلم لا بد من رفع الحصار وفتح المطار دون قيد أو شرط، باعتبار ذلك حقا إنسانيا لا تمنعه قيود ولا تعرقله شروط لإنهاء معاناة طال أمدها ولا تحتمل مزيدا من الانتظار. من المركز الوطني للأورام بالعاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: يفرض الحصار البحري الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية على السعودية واقعا جديدا على أسواق الطاقة العالمية، بعدما وضع المسار البديل الأخير للصادرات النفطية تحت مجهر التصعيد، بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.
10: يضع الحصار الذي أعلنته القوات المسلحة الصادرات النفطية السعودية تحت تهديد مباشر عبر شل مسارها البديل في ينبع وباب المندب، بالتزامن مع إغلاق مضيق هرمز، كما يفرض على المملكة خسائر اقتصادية مضاعفة نتيجة ارتفاع قسط تأمين سفنها إلى أكثر من الضعف وعزوف شركات الملاحة العالمية عن موانئها. فبعد أن أغلقت إيران هرمز ردا على العدوان الصهيو أمريكي، حولت الرياض نحو 75% من صادراتها النفطية إلى ميناء ينبع، حيث ارتفعت كمية النفط العابرة للمضيق إلى 7.4 ملايين برميل يوميا في يونيو الماضي، مقارنة ب 4.2 ملايين برميل يوميا قبل عام بحسب شركة كابلر. وحذر محللون في بنك يو بي اس وشركة ريستد انرجي ومواقع غربية أخرى من أن امتلاك القوات اليمنية سجلا سابقا في استهداف السفن يجعل تهديد هذا مصداقية، مؤكدا أن استمرار إغلاق هرمز بالتزامن مع تصاعد المخاطر في باب المندب قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية. في هذا السياق يقر المجلس الأطلسي للدراسات بأن إغلاق باب المندب سيقتطع 7% من الإمدادات العالمية التي تعاني أصلا عجزا بأربعة ملايين برميل يوميا، فيما انخفضت المخزونات إلى حدودها الدنيا. كما سيهدد الحصار مصدرا مهما للواردات السعودية وبقية الخليج، بعدما أصبحت الموانئ السعودية على البحر الأحمر مركزا خليجيا. وعقب الإعلان اليمني قفزت أقساط التأمين من 0.3% إلى 0.75% من قيمة السفينة، ما يعني زيادة بمئات آلاف الدولارات. وحذرت شركة أمبري للأمن البحري من أن السفن المرتبطة بالسعودية أو التي ترسو في موانئها تواجه مخاطر مرتفعة أثناء عملها في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت وكالة رويترز أن السفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة إلى موانئها أصبحت تصنف ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وسط مخاوف متزايدة من تعرضها لهجمات محتملة، ما قد يدفع مزيدا من شركات الملاحة إلى إعادة تقييم مساراتها أو تجنب المنطقة. وفي السياق هوت تحميلات الخام عبر باب المندب 36%، وسجلت هوامش الديزل الأوروبية رقما قياسيا فوق 65 دولارا، هذا ويحذر اقتصاديون من عودة النفط فوق 120 دولارا وصولا إلى ركود عالمي. فيما تشير شركة كابلر إلى تأخر شحنات آسيا شهرا كاملا عبر رأس الرجاء الصالح. وفي هذا الإطار قالت واشنطن تايمز إن مجرد التهديد باستهداف ناقلات النفط في مضيق باب المندب قد يكون كافيا لردع شركات الشحن والتأمين عن السماح بعبور السفن حتى في حال عدم وقوع هجمات فعلية، وإن أي تعطيل للسعودية سيرفع أسعار البنزين والطاقة في الولايات المتحدة. أما فورين بوليسي فرأت أن الخطوة تفتح نقطة ضغط جديدة على أسواق طاقة عالمية تعاني أصلا من إغلاق هرمز. فالإعلام الغربي يجمع على أن الإعلان اليمني رفع فعليا كلفة التأمين والشحن وخفض تحميلات النفط، وأن خطورته الكبرى تكمن في أنه يستهدف شريان النجاة الأخيرة والأبرز للنفط والتجارة السعودية والخليجية بعد إغلاق هرمز.
0: كشفت وقائع 12 عاما وأكثر أن سياسة النظام السعودي في اليمن لا تختلف في أهدافها عن سياسة العدو الإسرائيلي في غزة وفلسطين، في وقت كان يفترض أن تحمل فيه مرحلة خفض التصعيد انفراجة ملموسة في الملفات الإنسانية اليمنية.
11: حين أعلنت السعودية عاصفة الحزم لم تأتي لتوزع ورودا ولا عطايا ولا هدايا ملكية على جارتها اليمن حتى تتكمص دور الوسيط وتتنصل عن المسؤوليات، بل نشرت الموت والدمار والخراب في كل اتجاه دون استثناء أو تمييز، من صعدة إلى عدن ومن الحديدة إلى مارب، ومزقت الجغرافيا وطوقتها بألوية الموت. 8 سنوات من العدوان والحصار، تدمير ممنهج وقتل يومي بالتجزئة والجملة، عشرات آلاف الشهداء أثبتت أن قرن الشيطان لا يحترم حق الجوار.
12: ورب الكعبة ما راحت له سلمان، هو سيادة، تهدم الكعبة حجرا حجرا على أن يهدر دم امرأة مسلم يا سلمان الكلب.
11: و4 سنوات من خفض التصعيد أثبتت اللانية لدى النظام السعودي في إحلال السلام. صحيح سكتت أصوات الانفجارات، لكن فصول العدوان الشامل تصاعدت ومن دون رصاص. حصار وقيود ظالمة وغير مبررة لمحاولة منع إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، ومنع لشركات الطيران من استئناف الرحلات التجارية والإنسانية، وحرمان لذوي الأمراض المزمنة والمستعصية من إدخال العلاج أو الخروج للعلاج. وإن تعاطفت دولة إسلامية مع يمنيين محاصرين ومظلومين كما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر رحلاتها الإنسانية، وضعتها السعودية في إطار التهديد وانتهاك السيادة، وقابلتها بالتهديد والتصعيد إمعانا في تكريس الحصار ومحاولة لاستعادة الوصاية. مطار صنعاء ليس كل الحكاية، فالحصار السعودي لا يقتصر عليه، بل يمتد ليشمل المنافذ البرية والموانئ البحرية. ففي غمرة طوفان الأقصى والإسناد اليمني لغزة، فرضت السعودية بالتعاون مع بريطانيا إجراءات إضافية على السفن القادمة إلى ميناء الحديدة تحت مبرر التفتيش يمارس العقاب الجماعي، حيث يحتجزها النظام السعودي ويؤخرها عمدا في جيبوتي لمدد تتراوح بين 2 و4 أشهر، بهدف رفع خسائر التجار وتكاليف النقل عبر ما يسمى بالدمرج، ورفع أسعار السلع تاليا إلى 400% عن قيمتها الحقيقية، وتعميق الكارثة الإنسانية والاقتصادية داخل الشعب اليمني. وكلما زادت معاناة اليمنيين زاد ارتياح النظام السعودي. سياسة النظام السعودي في اليمن لا تختلف في أهدافها عن سياسة العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، خفض التصعيد هنا ووقف إطلاق النار هناك لم يشفعان لأبناء غزة واليمن من عدوان شامل وحصار ظالم وتدمير ممنهج للبنية التحتية والاقتصادية وحرمان مطلق من الثروة السيادية وقطع للمرتبات. وهذا ما دفع اليمنيين هنا بعد 12 عاما من العدوان والحصار، 4 سنوات من الصبر والإعذار واستنفاد لكل جهود السلام إلى مقابلة الحصار بالحصار والاستعداد لمواجهة الحرب الشاملة بحرب شاملة. وذلك هو الرد الطبيعي والقانوني والأخلاقي والديني على تعنت النظام السعودي، ولا شهادة في متارس الجهاد لمواجهة الطغيان أشرف من ميتة خلف جدران الحصار والتجاهل والنسيان. وذلك ما يؤكده اليمنيون ويستفزهم ويستنفرهم، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
0: خرج منتسبو جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء في مسيرة التحذير والنفير تأييدا لقرار القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية عن العدو السعودي، معلنين تفويضهم الكامل لكافة خيارات السيد القائد.
13: خرجنا استجابة لله.
14: مسيرة حشيدة خرج فيها منتسبو جامعة العلوم والتكنولوجيا تأييدا لخيارات قائد الثورة وقرار قواتهم المسلحة في حظر الملاحة البحرية عن العدو السعودي وبهتافات مدوية.
13: الشعب اليمني يختار،
15: الشعب اليمني يختار
13: حربا وحصارا بحصار.
14: طلاب وأكاديميو وإداريو جامعة العلوم والتكنولوجيا أعلنوا في هذه المسيرة نفيرهم العام والتعبئة العامة تحسبا لمختلف التطورات، مؤكدين على حق اليمن الكامل في كسر الحصار واستعادة ثرواته المنهوبة من قبل العدو السعودي.
16: خرجنا انتصارا لقضيتنا ومظلومية هذا الشعب ومطالبة بأقل وأدنى مستوى من مستويات حقوقنا.
17: خرجت الجامعات اليوم الجامعات الخاصة في الجمهور اليمني عامة وعلى رأسها جامعة العلوم والتكنولوجيا تأييدا لهذه القرارات ومناصرة للسيد القائد ووقوفنا معه في أي قرار يتخذه بشأن الحصار وفك الحصار.
18: سنقدم على هذه الخطوات الجريئة لفك هذا الحصار، وبدعوة من السيد عبد الملك الحوثي اجتمعت اليوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بكوادرها وموظفيها لتأكيد الموقف اليمني.
19: نحن كنخبة جامعية متضررين من هذا الحصار لا نستطيع إلى الخروج للخارج لإكمال الدراسات العليا، وأيضا هناك الشعب اليمني المحاصر المظلوم منذ 10 سنوات ونحن نعاني من البداية.
14: مسيرة منتسبي جامعة العلوم والتكنولوجيا أعلنوا في بيان مسيرتهم الجاهزية والاستعداد للتضحية نصرة لمظلوميتهم وردعا للعدو السعودي إذا تورط مجددا في التصعيد الشامل.
13: إن حصارنا للعدو هو رديف لحصارهم لنا، وردعهم هو انتقام لدماء أطفالنا، وانكسارهم هو بداية طريق التحرير.
14: التحام إرادة الشعب اليمني بمنتسبي هذه الصروح العلمية والأكاديمية تعبير واضح عن عزم اليمن الراسخ في الخلاص من الغطرسة السعودية ووضع حد لحصاره الإجرامي. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: وخرجت مسيرة ليلية في مركز محافظة عمران تأييدا ومباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
20: هنا في محافظة عمران خرجت مسيرة حاشدة تأييدا لبيان القوات المسلحة بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. الحضور هنا يبادلون سيد الوفاء بالوفاء.
21: الشعب يعاني ويلات الجوع والفقر والحرمان جراء هذا النظام السعودي العميل للصهاينة، لأنه لا يوجد له مشروع إلا خدمة أمريكا وإسرائيل.
22: نحن خرجنا في هذه الساحة تأييدا لقائد المسيرة وبيان القوات المسلحة ورسالتنا إلى العدو السعودي، إلى الشجرة النجسة سنقلعكم بجذوركم إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، رسالتي إلى آل سعود الذين يقولون نحن نستسلم فنحن لا نستسلم.
21: نحن عزمنا أمرنا وتوكلنا على الله، لن نستطيع وليس لدينا أي تحمل أكثر من ما تحملناه على حصاركم.
3: الويل لكم أهل سعود من غمرة يمن الصامود.
20: الحشد أكد الاستعداد لرفض الجبهات بالمقاتلين ومواجهة كافة السيناريوهات المحتملة، وحذر النظام السعودي من أي مغامرة مقبلة.
22: وإننا ومن هنا ومن هذه الساحات نعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لكل الخيارات.
4: نحن يا قائدنا ويا سيدنا ويا قرة عيوننا حاضرون، مستعدون، ملبون، مؤيدون، نحن جاهزون لأن نقدم وأن نضحي في سبيل عزتنا.
20: هذا الحشد ليس استعراضا بل يعكس الجهوزية العالية للتعامل مع مستجدات المواجهة أيا كان نوعها، فالشعب والجيش في اليمن كيان واحد يقول هؤلاء.
22: وليفهم أن ما خروج هذا الشعب اليمني عن بكرة ثابت في هذه الليلة مباركة وتأييدا للقوات المسلحة بأن سيكون الجيش ورديفه هو الشعب اليمني، سوف يقاتل الشعب اليمني عن كامله.
3: يا دهر الشيطان تمهل، سوف ترى ما لم تتخيل.
20: يدرك اليمنيون أن لا مجال للعدو سوى إنهاء الحصار أو سينهيه رجال الرجال بسواعدهم وحممهم، ولله عاقبة الأمور. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وشهدت مدينة الحديدة خروجا جماهيريا مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وإعلانا للجهوزية، مؤكدين أن الحصار لن يكسره إلا الحصار.
6: خروج جماهيري كبير وتفاعل واسع شهدته مدينة الحديدة، وذلك من خلال مسيرة ليلية نظمها أبناء الحديدة مباركة للقوات المسلحة بحظر الملاحة على العدو السعودي المجرم، وإعلانا للجهوزية التامة لمواجهة كل التداعيات.
3: لا هدنا من بعد اليوم،
22: المواجهة إذا استلزم الأمر سوف تكون مهما كلف الأمر ومهما كانت النتائج، حتى يرفع الحظر الكامل عن كافة المطارات والموانئ، وحتى يتمكن الشعب اليمني من الاستفادة من ثرواته النفطية والسيادية. للحاصر العدو السعودي، المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار، وذلك لنصرة هذا الشعب الكريم والعزة هذا الشعب الكريم.
21: الحصار لن ينتهي إلا بحصار، الشعب قد وصل إلى مرحلة يعني من التعب والإرهاق، ولن ينهي هذا الشيء إلا الحصار بإذن الله عز وجل.
22: وبفرض معادلة الحصار بالحصار، ولن نسمح بأن نموت جوعا وأنتم تلعبون وترقصون في الملاعب والملاهي.
23: ما ينفع مع السعودي الملعون إلا ما يفهم إلا بلغة السلاح، وهذا سنواجه إن شاء الله في الجبهات.
22: ليس لديهم عقل، وأنا سوف نعيد لهم عقولهم في رؤوسهم.
6: عواقب وخيمة ستطال أي سفينة للعدو السعودي تحاول عبور البحر الأحمر، فحصار اليمن سيقابله أولو البأس الشديد بحصار مماثل، معادلة يثبتها اليمنيون وسيرى أثرها العدو السعودي واقعا بالأفعال.
24: نحن أبناء الحديدة خرجنا تلبية دعما وإسنادا للقوات المسلحة، ولن نوقف ولن نجلس مكسوف الأيدي.
22: إما نعيش سعداء وإما نموت ونسقط في ساحات الشرف عظماء وكرماء
2: والعاقبة للمتقين.
5: احنا مستعدين لإخراج حقنا ومظلوميتنا الذي قام بها اليهود السعودية اليهودية الظالمة الذي استعلت على أملاكنا وعلى حقوقنا، ونحن مستعدين وفي جوزية ومستعدين أن نقاتل وندافع.
22: وإذا خضعوا للسلام وإلا أرادوا التصعيد فنحن لها سنقابل التصعيد بالتصعيد والنصر لليمن.
2: ونقول للسعودي ما يمشي إلا بالدعس، وهنا نقول له إن المطار بالمطار والمواني بالمواني وكل شيء، والبادي أظلم.
7: ولكسر الحصار ورفع الظلم والمعاناة عن شعبنا وفتح جميع مطارات ومواني اليمن واستعادة ثروته، ونحن جاهزون بعدتنا وعتادنا.
8: من طوفان اليمن الهادر
9: أبناء الحديدة التي عاشت كبقية المحافظات الحرة وإلى تسنين الحصار والحرمان يؤكدون أن من حق اليمن اتخاذ كل الإجراءات الصارمة لإرغام العدو كرها على الوفاء بالتزاماته وتعهداته التي لا مناص من الاستجابة لها بأي طريقة كانت. هي رسالة أبناء اليمن الأحرار لهذا العدو المتكبر الذي لن يعتبر ولن يكف أذاه ولن يرفع حصاره إلا بردود مؤلمة من أبناء الشعب اليمني الذي استنفذ معه كل الوسائل وأطلق كل التحذيرات. من مسيرة أبناء محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: وخرج أبناء مديريات وشحة وعبس ونجرة وكحلان الشرف في مسيرات شعبية حاشدة باركوا فيها إعلان القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي وأعلنوا الجهودية لكل الخيارات.
25: بزخم شعبي حاشد توالى الخروج الشعبي في مديريات محافظة حجة ليلا ونهارا مباركة لقرار القوات المسلحة حظر الملاحة على العدو السعودي، حيث خرج أبناء مديرية وشحة في مسيرة حاشدة أعلنوا فيها الجهوزية لكل الخيارات العسكرية، مشيدين بمعادلة الحصار بالحصار التي ثبتها الشعب اليمني.
26: الغضب اليمني العارم،
27: الغضب اليمني العارم
26: سيزلزل مدن المعاصم،
27: سيزلزل مدن المعاصم.
26: لا أكثر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، أما أسر الإسلام هيهات من نزل الله، هيهات من نزل الله، هيهات من نزل الله.
28: العدوان بالعدوان، والخزي لحلف الشيطان، يا موسى يا نفر الخوف.
25: وفي مديريات عبس ونجرة وكحلان الشرف خرجت مسيرات ليلية حاشدة جددوا خلالها التفويض المطلق للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لكسر الحصار وردع المعتدين واستعادة الثروات المنهوبة، داعين إلى الالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والإعداد القتالي لكل الجولات القادمة مع العدو.
28: الويل لكم آل سعود من أباطنا ومن الصمود، الدوائر ما تدور يا سعود يا مغرور.
25: يقف الشعب اليمني بقبائله وقواته المسلحة في مقدمة الصفوف جهادا في سبيل الله لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوقه المشروعة. من محافظة حجة وإذا انطهر المسيرة.
0: وأقيم لقاء قبلي مسلح واسع لقبائل مديرية المربع الأوسط بالبيضاء تأييدا لفرض الحصار البحري على العدو السعودي وتأكيدا على الجهوزية التامة لكافة الخيارات.

0: علينا الحضرة ودشينا الحصار، اليمن جيشا وشعبا مستعد لكافة الخيارات، والحماقة السعودية ستواجه برد شامل وقاس، وفي اللقاء الجبلي المسلح لقبائل مديريات المربع الأوسط تأييد للقرار وتأكيد على مواصلة التعبئة والنفير والاستنفار.
1: أنا أقول باسمي واسم قبائل البيضاء أجمع أننا متعطشون لقتال العدو، فوالله الذي لا يحلف إلا به، إن قبائل البيضاء من السباقون ومن المتعطشون لقتال هذا الملعون، وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة تحت راية هذا الرجل العظيم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نحن نقول له سر ونحن معك، سنضحي بأرواحنا وأولادنا وكل ما تمتلك قبائل البيضاء من أجل النصر العظيم.
2: وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وإننا سنلبي كل دعوة من قيادتنا ضد العدوان الغاشم الذي طغى وتجبر.
3: الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد،
0: جاهزون مستعدون متأهبون، لا يبالون لا يخافون ولا يأبهون، لخوض الغمرات يعشقون ولملاقات العدو يتوقون، يتوعدون الأعداء ويؤكدون، سنمرغ أنفه بالتراب وسيندمون.
4: اليوم أبناء مديريات المربع الأوسط تعلن جهوزيتها وترسل رسالة للعدو بأنها جاهزة ومستعدة لمواجهته في أي جبهة تفتك سواء من الداخل أو من الخارج.
5: نعلن للسعودية ودول العدوان فإن الحصار مقابل الحصار والمطار مقابل المطار والتصعيد مقابل التصعيد، ونحن لهم بالمرصاد والله معنا.
6: إذا كانت بالسلام خلاص انتهى، ولا 12 سنة انتهت، الآن بات تتحدث المواقف والسلاح.
7: معها أمريكا، قد أدبناها أمريكا وأدبناها إسرائيل وتأدبناها المرتزقة وتأدب العدوان من قبل.
8: وسنواجه أعداء الله بكل ما أوتينا من قوة في البر والبحر والجو بإذن الله تعالى مهما كلف الثمن.
9: لنؤكد جهوزيتنا التامة ومبدأنا الراسخ والثابت والمستمر تسليما لتوجيهات سيدي وولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
8: ونؤكد له من هذا المكان بأن هذه المجهودات الذاتية للقبائل اليمنية ما هي إلا سند لقواتنا المسلحة والأمن البواسل، وإننا سنكون في خندق واحد.
0: أمام نفير وبأس هذا الشعب الأصيل، لا عاصم للعدو السعودي المجرم العميل، سيدفع ثمن غيه وإجرامه، لن يجديه الصراخ والاستجداء والعويل، ولن تذود عنه الأموال والأسلحة ولا حتى أمريكا اليمن صبر وحذر، ثم صبر وأنذر، ثم صبر وأنذر، لكن العدو السعودي المجرم تكبر وتجبر، إن عاد وانصاع فهو له أخير، وإن تعنث وتغطرس فالعواقب عليه أشد وأنكى وأكبر. من محافظة البيضاء عباس حسين، المسيرة.

0: شهد 13 فلسطينيا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الثلاثاء في غارات لطائرات العدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. في مدينة غزة استشهدت مواطنة وطفلها وبناتها الثلاث بعد قصف العدو منزلا في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون إثر قصف شقة سكنية في منطقة السامر. وفي وسط قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة المسيرة للعدو استهدفت مركبة في منطقة الزهراء، واستشهد مواطن جراء قصف على دراجة كهربائية.
1: كنا نايمين زي ما الناس نايمة، فجأنا بالاستهداف الغادر، الحريق قاعد يمتد في البيت بدون، كان نار في الهشيم يعني. للأسف يعني عائلة أخي بيدت بالكامل بالسجل المدني، هو وزوجته 4 أطفال. يعني أنا في الغرفة اللي جنبيهم تسمع صوت الأطفال وهم قاعدين بينادوا عليك يا عمي يا عمي، أنت مش قادر تعمل شيء. لحظات صعبة، أنت مش قادر تسوي شيء والنار قاعدة بتاكلك. صرت أمسك أولادي أرميهم من الشباك، صاروا الجيران يتناولونا، الست الوالدة من الشباك، حجة كبيرة تمسكها من الشباك ترميها عشان النار قاعدة بتقرب عليك. ما فيش شعب الدفاع المدني الله يجزيهم الخير يعني ما قصروش، بس الامكانيات في البلد ميته، ساعتين هم بيطفوا حريق.
0: اكدت فصائل المقاومه الفلسطينيه ان الجرائم الصهيونيه تضع الاطراف الدوليه الوسطاء والجهات الضامنه لاي تفاهمات امام مسؤولياتهم، فيما طالبت حركه حماس الدول العربيه والاسلاميه كافه بمغادره مربع الصمت والتحرك العاجل لايقاف المجزره المستمره في قطاع غزه. حماس أوضحت أن الغارات الوحشية الصهيونية اليوم في قطاع غزة هي تجسيد حقيقي لوحشية العدو الإسرائيلي وتحلله من كل القيم الإنسانية، وتعبير عن إصرار العدو الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة والتنكر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأضافت حماس أن استمرار المأساة الإنسانية في غزة وتصاعد عمليات الاستهداف الصهيونية للأحياء السكنية والمنازل والمدنيين يمثل إمعانا في جريمة حرب موصوفة. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير البنية التحتية المركزية للبيانات التابعة لشركة أمازون الأمريكية في البحرين بصواريخ كروز ضمن الموجة 24 من عملية نصر 2، وأعلن دك الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي في البحرين والكويت واشتعال النيران بناقلتين بمضيق هرمز. وأكد الحرس تدمير منظومة رادار للدفاع الصاروخي وطائرة F-15 بهجوم على قاعدة أمريكية في الأردن بعد ساعات من الإعلان عن تدمير نظام باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي في الرفاع بالبحرين بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة متزامنة واستهدافه بالمسيرات والصواريخ مبنى مخصص لطائرات مسيرة من طراز MQ-9 في قاعدة علي السالم. وأعلن الحرس عن تدميره بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة موقع راداري ومركز اتصالات وأنظمة استقبال تابعة للجيش الأمريكي في الكويت أيضا. وشدد الحرس على استمرار إغلاق مضيق هرمز ما دام الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة، وجدد التحذير لشركات الشحن ودعاها إلى عدم الوثوق بالمعلومات التي ينشرها الجيش الأمريكي وتجنب المسارات الخطرة. وقال الحرس إن العمليات ضد التجهيزات الأمريكية في البحرين هدفها تمهيد الطريق للعملية الواسعة المقبلة. أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة 20 من عمليات الصاعقة مؤكدا استهداف أماكن سكن وتمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين بسلسلة هجمات نفذتها طائرات أرش المسيرة الانتحارية. وأعلن الجيش الإيراني عن استهدافه بالمسيرات تجهيزات للجيش الأمريكي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان بالكويت، كما استهدف بصواريخ أرض أرض مرابض أنظمة هيمارس الصاروخية في الكويت، وذلك في المرحلة 18 من عملية الصاعقة التي يشنها الجيش الإيراني. وأكد الجيش الإيراني أن عملياته الهجومية ستتواصل بكل قوة حتى تحقيق الردع ومنع الولايات المتحدة من مواصلة العدوان على إيران. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مجمع تتمركز فيه القوات الأمريكية في منطقة الركبان بالأردن، مؤكدا سقوط عدد من الجنود الأمريكيين قتلى، وذلك ضمن استكمال الموجة 24 من عملية نصر 2. وأوضح حرس الثورة في بيانه رقم 40 اليوم أن الهجوم نفذته القوة الجوفضائية يأتي في إطار العمليات التأديبية ضد الولايات المتحدة. وفي السياق نشر موقع سوار أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية لآثار استهداف الصواريخ الإيرانية موقع الركبان، حيث أظهرت أضرارا لحقت بموقع البرج 22 التابع للجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية. ونشر الموقع أيضا صورا حديثة توثق الأضرار الناتجة عن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف موقعين جديدين في قاعدة الملك فيصل الجوية في الأردن، استهدفت إحداها منطقة مخصصة لتجمع الطائرات. تواصل إيران منع المسار غير القانوني في مضيق هرمز والرد على العدوان الأمريكي. في المقابل تستطلع المسار الدبلوماسي عبر اللقاءات مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد.
2: إيران تواصل منع المسار غير القانوني في هرمز وتواصل الرد العسكري على الهجمات الأمريكية العدوانية. في المقابل تستطلع المسار الدبلوماسي. جولة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد ولقاءاته بالمسؤولين الباكستانيين بما في ذلك رئيس الوزراء شهباز شريف ترتبط باستكشاف ما إذا كان هناك تقدما في المسار السياسي. القاعدة الإيرانية تعتمد على مدى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم. من الواضح بحسب المعطيات الكثيرة أن الولايات المتحدة عالقة وتنتظر تنازلا إيرانيا في هرمز، لكنها لا تحصل عليه. فالرد الإيراني العسكري والضربات الدقيقة على القواعد الأمريكية في الخليج والمنطقة وتصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين تؤكد أنها ماضية في دفع واشنطن نحو هزيمة أوسع. التخزين النفطي الذي اعتمد على تدفق النفط قبل العودة إلى المواجهات في هرمز يقترب من المنطقة الحرجة، وأسعار الوقود عادت إلى الارتفاع، والوقت لصالح طهران. تبحث الولايات المتحدة مجددا عن خيوط للتأثير على وحدة الساحات في الساحة اللبنانية. استضافة عون في البيت الأبيض بدأ من دون رؤية حاسمة. يدرك ترامب حتى وهو يستقبل عون أن الخطط لن تمضي وأن ما يسمى المناطق التجريبية التي يصور الطرفان أنها بدأت متعثرة.
3: قفوا قفوا بجرأة، خير للسلطة أن يسجل في تاريخها أنها وقفت موقفا يجمع الشعب اللبناني من أن يسجل أنها وقفت موقفا يقسم الشعب اللبناني، وفي نهاية المطاف هذا الاتفاق لن يمر منه أي بند ولن تستطيع أن تفعل شيئا.
2: القرار لدى حزب الله، واتفاق الإطار المطروح بهدف دفع لبنان إلى صراع داخلي سيفشل. عدم اليقين في المنطقة مع استمرار الإخفاقات الأمريكية والإسرائيلية وصولا إلى الأدوات الأمريكية الأخرى يؤكد مجددا أن إقحام الشرق الأوسط وغرب آسيا إلى حرب لتحقيق الاستباحة والحفاظ على استمرار النفوذ والهيمنة فشل، والعبور مجددا لخرائط التحكم.
0: ملفات أمنية واقتصادية في زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام أباد تضمنت وضع خطط طموحة لرفع التبادل التجاري وسط التحركات الدبلوماسية لاحتواء التوتر الإقليمي المتصاعد بين واشنطن وطهران.
4: في زيارة رسمية تحمل أبعادا استراتيجية، حط وزير الداخلية الإيراني على رأس وفد رفيع المستوى في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث عقد سلسلة لقاءات مكثفة شملت رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش وعددا من كبار الوزراء والمسؤولين. تضمنت مباحثات مكثفة حول الآليات العملية لتوسيع آفاق التعاون التجاري والأمني بين البلدين.
5: سعت مبادلات دو كشفر حدود 3 مليار دولار است.
6: جئنا الى اسلام اباد برؤيه واضحه وعزيمه راسخه لترجمه العلاقات الثنائيه الى مشاريع عمليه، وقد لمسنا لدى القياده الباكستانيه اراده حقيقيه لتعزيز هذا التكامل الامني والاقتصادي. وهذه الزياره تاتي استكمالا لما تم التوافق عليه في زياره الرئيس بزشكيان الماضيه لاسلام اباد.
5: كميش بكونيم كدر حال حاضر حدود 20% اون محقق ميشه. خب باید زمينهاي لازم در
7: هذه الزيارة تعكس تقدما نوعيا في العلاقات الباكستانية الإيرانية، حيث تسعى طهران فيها لتعزيز العمق الاستراتيجي مع الجارة باكستان في توقيت تحتاجه البلدان بشدة لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
4: وضم الوفد الإيراني نخبة من القيادات المعنية بقطاعات التنمية والنفط والزراعة، وتركزت الجهود على صياغة خطط عمل واضحة لرفع حجم التبادل التجاري من 3 إلى 8 مليارات دولار، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة للربط الاقتصادي.
6: لقد وضعنا بالأرقام والخطط المدروسة خارطة طريق واضحة للوصول بالتبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار، ونحن ماضون قدما في تذليل كافة العقبات البنيوية واللوجستية لتحقيق هذا الهدف، وسيكون هناك تقدم ملحوظ خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
8: إسلام أباد تلعب دورا محوريا ودبلوماسيا هادئا لتقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد الإقليمي الخطير بين واشنطن وطهران، ولا أعتقد أن هذه الزيارة خلت من تناول موضوع خفض التصعيد وخيارات الحل الدبلوماسي.
4: وفي السياق نفسه يرى مراقبون أن هذه الزيارة لمست أبعادا إقليمية أعمق تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، لا سيما في ظل التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران وسعي إسلام أباد لدعم سبل التهدئة وتمهيد الأرضية للعودة الفاعلة إلى مسار المفاوضات.
9: بهذه الخطط الطموحة لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار وتجاوز عقبة البنى التحتية، تختتم زيارة الوفد الإيراني لإسلام أباد لتفتح معها أبوابا أوسع للتعاون بين الجارتين. سلمان علي المسيرة، إسلام أباد.
0: أفادت هيئة بحرية بريطانية اليوم بأن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الهجمات بشأن السيطرة على مضيق هرمز. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغات متعددة تفيد بتعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، مضيفة أن الحادث وقع على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق منطقة ليما في سلطنة عمان. هذا وأفادت صحيفة الجارديان بأن أسعار الغاز الأوروبية وصلت إلى أعلى مستوى في آخر 4 أشهر بسبب الحرب التي تثير مخاوف بشأن نقصها وتزايد الضغوط الأوروبية لتأمين إمدادات الغاز قبل حلول فصل الشتاء. هيئة التجارة البحرية كما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أو أبلغت عن حادث على بعد 17 ميل بحري شرق سواحل دبي بالإمارات. من واشنطن انتهى اللقاء بين الرئيسين عون وترامب بلا مفاعيل عملية لصالح لبنان، قمة خالية الوفاض تتزامن مع الدفع نحو ما يسمى المناطق التجريبية في البلدات الجنوبية كخديعة لمقايضة السيادة بانسحاب وهميا من مناطق غير محتلة أصلا.
10: انتهت قمة واشنطن بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دون أن يحمل العائدون منها سوى السراب، قمة أفرغت من أي مفاعيل عملية لصالح لبنان ورسخت المعاملة الأمريكية للحقوق اللبنانية كأوراق للمساومة، فلا التزام بانسحاب إسرائيلي جاد ولا سقف للضغوط التي حملت عنوانا واحدا مقايضة السيادة والأمن باستجابة السلطة اللبنانية لإنهاء الوجود العسكري للمقاومة.
11: دونالد ترامب لا يعنيه لبنان ولا يعنيه رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة، هو في نهاية المطاف معني بتحقيق مصلحة تعود بالفائدة على الكيان الصهيوني، هذه هي القاعدة الأساسية، وعلى هذا الأساس يجري التعاطي مع السلطة السياسية في لبنان. لذلك أنا لا أتوقع بأن يخرج شيء عن لقاء جوزيف عون بدونالد ترامب.
10: قبيل اللقاء سارعت واشنطن وكيان العدو إلى الدفع بما سمي المناطق التجريبية في بلدات فرون، صريفة وزوطر الغربية كملعب ميداني بديل للالتفاف على الالتزامات الفعلية، غير أن الحقائق الميدانية تعري هذه المناورة.
12: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: سرطان الرئة، تصلب الشرايين، أمراض القلب، الإرهاق البدني، الإحباط النفسي وغيرها من أمراض وأعراض تسببها الشيشة الإلكترونية لأبنائنا. فهل تقبل أيها الأب وأيتها الأم أن يصاب أحد أبنائك بأي مرض من هذه الأمراض؟ لا تهمله اليوم ليسعد وتسعد غدا. صحتك بين يديك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوماً من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام.

0: العسكري عبر الحوالات المالية، اسم المستلم ورقمه
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
0: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: الحرب. نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
2: أعلن الحرب. لن تزع حقوق الأمن على الظالم.
3: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
4: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
5: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الويل.
6: لن نخضع لهم،
7: لن نخضع لأبناء سعود،
8: ولن نخضع لكم.
9: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
10: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
11: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
12: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: المعمورة بكلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل،
0: إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش البيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: مع السيد حتى الموت.
9: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
0: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
10: ابشر بعزك،
11: ابشر بعزك،
12: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
13: فأنت تأجر رؤوسنا
14: وترة أعيننا.
0: نقول له بيض الله وجهك،
15: بيض الله وجهك،
16: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
17: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
18: والله ما احنا استلاب القراعة، والله
17: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
19: احنا رقابة السيد، والله
20: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
21: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
22: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
23: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
0: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
24: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
25: الله يحد فوق روسنا، أنا نحن فوق روسنا.
26: إحنا في القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
27: مفوض للتفويض مطلق،
28: ونحن معك.
29: فراهن بنا،
30: راهن بنا،
31: نقابلك الوفاء بالوفاء.
16: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
32: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إصرارا من العدو السعودي على مواصلة حصاره الجائر على الشعب اليمني. قام العدو السعودي بالعدوان السافر عبر طيرانه الحربي على مطار صنعاء الدولي، وذلك باستهدافه بعدد من الغارات بهدف إغلاقه أمام الرحلات الإنسانية التي تقل المرضى والعالقين من وإلى مطار صنعاء الدولي.
1: وأن المرضى أمامنا يموتون كل يوم ونحن نشاهد.
2: يا ربي اشفيني.
0: ورداً على هذا العدوان السعودي الإجرامي، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن العدو السعودي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية، وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

0: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة. هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر. وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
0: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
2: على مسؤوليتي.
4: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعي ومتابعي إذاعة سام، حياكم الله جميعا في هذه المساحة الأسبوعية المتجددة. نناقش اليوم معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم، الذي نريد أن نسلط الضوء عليه في هذه الحلقة أو في هذا الوقت وفي هذه المساحة، هو أن نذكر بعضنا البعض بالأسباب والأوجاع والجراح التي أوصلت اليمنيين إلى هذا القرار وإلى هذه المعادلة، لأن الأحداث اليومية والمستجدات هنا وهناك وحرب التشتيت والإغراق الإعلامي توصل البعض لحالة من التيه، لحالة من النسيان، وهذا يحتاج إلى تحصين الوعي بالتذكير الذي بنعمله بهذه الحلقة، وهو تذكير بما فعلته المملكة السعودية المجرمة بحق الشعب اليمني. لماذا اليوم اتخذنا قرار الحصار بالحصار، ولماذا اليوم نذهب إلى حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي؟ ماذا فعلت السعودية باليمن وباليمنيين على مدى 12 عام؟ هذا العنوان الأبرز لنقاشنا اليوم، ويمكنكم أيضا المشاركة بالاتصال على الرقم 01-322-653، هذا هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وهو 01-322-653، ولكن سنستقبل اتصالاتكم في النصف الثاني من الحلقة، وهي ستكون المساحة المخصصة لمشاركاتكم ولآرائكم ولما تودوا أن تطرحوه في هذا السياق. السعودية 12 عام من العدوان والحصار على اليمن، هي من أوصلتنا إلى معادلة الحصار بالحصار. قبل ما ندخل بتفاصيل الحلقة، نبدأ بإعلان حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي.
5: سلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان

0: إذن قرار ومعادلة الحصار بالحصار لم تأتي من فراغ. الحديث الذي لازم نذكر بعضنا البعض فيه هو بسبب زي ما قلت لكم إنه الأحداث اليومية والمستجدات والقصص الكثيرة اللي نشوفها سواء عبر الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث الساخنة سواء على مستوى اليمن أو المنطقة أو الإقليم ربما تؤثر في بعض الأحيان تخلي الناس ينسوا. فلذلك الآن البعض ربما يبدأ ينجر مع رواية العدو السعودي المجرم إنه اليمن قرر يفرض حصار على السعودية أو اليمن يريد العدوان على السعودية، وبدأ الناس ينسوا فعلا. يعني في ناس سطحيين حقيقة، في ناس بدأوا ينسوا إيش الذي عملته السعودية من 2015 لليوم. أنا ما عادش أقول لكم شي، تذكروا إيش فعلت السعودية من مجزرة تنومة لليوم، خلينا نقول بس من 2015، يعني هذا الزمن القصير الذي المفروض أنه لا زال في الذاكرة. طبعا السعودي مع الأمريكاني مع الإسرائيلي اشتغلوا بوسائل عدة، كان أبرزها أنهم يعني عملوا تصفية لمواقع التواصل للفيديوهات التي كانت تكشف جرائمهم، للأخبار التي كانت تفضح الجرائم الذي ارتكبوها في اليمن بحق الشعب اليمني. فاعتقدوا انه بمحو هذه الفيديوهات من اليوتيوب ومن المنصات انه بتمحى من الذاكرة، وكانوا يعتقدوا ان الاغراق بالفوضى والاحداث اليومية والقصص اليومية والترندات اليومية بيستهلك الذواكر في الدماغ ويخلينا ننسى ان المجرم السعودي اعتدى على اليمن ظلما وعدوانا. كانوا يعتقدوا أن القصص الذي يعملوها لنا بعض المفصعين على وسائل التواصل من نثرات يومية أنها بتنسينا حقيقة العدو السعودي المجرم، وهذا يعني المفروض أنه خارج كل الحسابات. مش معقول ولا منطق أنه ننسى جراحنا وأوجاعنا ونبدأ ننساق مع الرواية السعودية. يعني أمس وقبل أمس بدأت السعودية تقدم روايات جديدة وسرديات جديدة تقول فيها إنها لا تحاصر اليمن وإنه ما فيش حصار على اليمن. إحنا الآن في زمن حرب السرديات، في زمن تثبيت الحقائق، يراد للمجرم أن يتحول إلى مصلح وأن يتحول إلى وسيط، ويراد للضحية أن يتحول إلى جاني، وهذا ما لا يجب يعني أن نسمح به بأي شكل من الأشكال. لو نرجع أنا وأنتم كذا يعني نصفي أذهاننا شوية، نخرج قصص فدغم والفداغمة والمواويل اللي شغلوا رؤوسنا فيها خلال الفترات الماضية، ونتذكر بالألفين وخمستاش من اللي شن العدوان على اليمن. قد ربما البعض يقول يا عبد الحافظ كلامك مكرر مع كلام بقية الزملاء والإعلاميين والمذيعين، أو أنت نفسك قد قلت هذا الكلام من قبل هنا وهناك، بس لازم نذكر بعضنا، لازم نبقى نذكر بعضنا البعض علشان ما يجيش واحد يستغل حالة النسيان أو يستغل حالة الانشغال الذهني أو يستغل حالة التشتت الذهني في الوعي ويغير الحقائق. التاريخ زور بهذه الطريقة، زوروا التاريخ وزوروا الحقائق ورجعوا لنا يزيد ومعاوية أبطال. فإحنا لا نسمحش بهذا الشيء اليوم إنه يرجعوا لنا محمد بن سلمان المجرم القاتل، يرجعوه بطل أو إنه مصلح أو إنه وسيط. لا، لازم نذكر بعضنا البعض إنه ب 2015 بليلة 26 مارس المملكة السعودية هي من أعلنت العدوان على الجمهورية اليمنية، إعلان عاصفة الحزم هكذا سموها جاء من السعودية. سلمان أعلن انطلاقة العدوان والإجرام على الشعب اليمني من داخل قصر العوجة في الدرعية، كانوا هم المعتدين ولا زالوا. السفير السعودي في الولايات الأمريكية آنذاك عادل الجبير عقد مؤتمر صحفي يشرح فيه للأمريكان والغرب وسفرائهم أن بلاده السعودية أعلنت شن الحرب والعدوان على اليمن. لو كنت ناسي أفكرك، الناطق الأول باسم العدوان هو السعودي أحمد العسيري، الناطق الثاني والحالي للآن باسم العدوان هو السعودي تركي المالكي. الحصار أعلنته السعودية، المطارات ضربتها السعودية، الموانئ قصفها العدو السعودي المجرم، المرتزقة والأدوات يحركهم العدو السعودي المجرم. الدنبوع كان أسير حتى الموت داخل السعودية لدى النظام السعودي المجرم. الدنابيع الجدد يعني صرفتهم، معاشاتهم، توجيهاتهم، تحريكهم من العدو السعودي المجرم. المجازر التي لم تستثني محافظة ولا مديرية ولا قرية ولا منطقة يمنية ارتكبها العدو السعودي المجرم. شهداءنا رجال ونساء وأطفال قتلهم العدو السعودي المجرم، أسرانا في سجون ومعتقلات العدو السعودي المجرم، بيوتنا دمرها العدو السعودي المجرم، المصانع والبنى التحتية والمزارع والمساجد والشركات ومخازن الأدوية والمرافق الصحية والمرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية والكهرباء وأبراج الاتصالات والطرقات والجسور، كلها اعتدى عليها العدو السعودي المجرم. فكيف تجي الآن تشتي تغالطني وتمسح ذاكرتي وتقول لي السعودية ما هيش عدو، ولا السعودية مجرم، ولا السعودية اللي حاصرتنا؟ ليش بالله عليكم من الذي دمر الموانئ والمطارات وقصفها وعطل الملاحة البرية والجوية والبحرية؟ مش السعودي يا ناس؟ صح النوم، أوجاعنا، معاناتنا، غصتنا، قهرنا سببها العدو السعودي المجرم. ورغم كل أوجاعنا ورغم كل جراحنا ورغم المعاناة اللي يعيشها شعبنا، لما دعونا للتفاوض تسامينا على الجراح، ومن أجل مصلحة شعبنا ومن أجل حق شعبنا بقطف ثمار الصمود والصبر والتضحيات ذهبنا إلى التفاوض. رغم أن العدو السعودي فعل كل ما فعله، إلا أنه بلحظة ما تدخلت الأمم المتحدة وتدخل الأطراف الدوليين والوسطاء، قلنا من أجل مصلحة شعبنا ومن أجل تتويج صمود وتضحيات هذا الشعب بالنصر الكبير، مش مشكلة نتسامى على جراحنا. هذا أبو شهيد وهذا أخو شهيد، وهذا قصف بيته، وهذا قصف مقر عمله، وهذا استشهد أطفاله، وهذا استشهدت أسرته، وفوق كذا شلينا أنفسنا ورحنا نفاوض. بعام 2015 رحنا لمشاورات جنيف، بعام 2016 رحنا لمفاوضات الكويت، بعام 2018 رحنا لستوكهولم بالسويد، وعلى مدى أعوام العدوان استقبلنا المبعوثين الأمميين والممثلين للأمم المتحدة واللجان الأممية والوفود العمانية الوسيطة، وجلسنا أبوابنا مفتوحة للسلام، ما قفلناهاش، ما قلناش هذا العدو أحرق كل الأوراق وأحرق كل الوسائل وخلاص، لا، بقت صدورنا رحبة وبقينا منفتحين على الحوار وعلى التفاوض، ونقول يعني إذا السعودي قرر أنه يجنح للسلم فإحنا أهل السلم. بعدين سنة 2023 استقبلنا السفير السعودي آل جابر بصنعاء، ما قفلناهاش، ما قلناش هذا المجرم يجب أن نعدمه في السبعين ولا في التحرير، تعاملنا معه بقيمنا وبشيمنا الإسلامية وهويتنا الإيمانية وأصالتنا وعروبتنا وقبيلتنا وقيمنا وأخلاقنا، وأكرمناه إكرام الضيف رغم أنه ممثل لمحمد بن سلمان المجرم، لكن قلنا هذا جاء ضيف عندنا وجاء يحمل بشارات السلام، يا أهلا وسهلا. نسينا الوجع، نسينا الغصة، نسينا القهر، نسينا الجراح اللي داخل كل بيت، أو بالأصح يعني قلنا مش ننسى، قلنا نخلي هذا على جنب. هذه التضحيات قدمت لأجل يعني الجهاد في سبيل الله ولأجل مواجهة الطاغوت والطواغيت، فنتسامى على هذه الأوجاع والجراح، وتعالوا نفتح صفحة جديدة. السعودي المجرم رغم انه اعتدى علينا ورغم انه يعني شن الحرب علينا بدون اي وجهة حق ودمر كل مقدرات بلدنا ونهب كل خيرات بلدنا وقتل خيرة شبابنا وخيرة اهلنا وقصفنا لداخل البيوت. ولما جاء يقول او يدعي انه راغب بالسلام قلنا معلش برضو تجمعنا احنا وهو الاسلام والهوية والعروبة والمجورة وخلينا نكون الافضل. ومدينا يدنا للسلام، استقبلنا مبعوث محمد بن سلمان اللي هو السفيه الارعن محمد آل جابر، وبعدها قالوا انه علشان يعني تثبتوا حسن النية وتثبتوا جديتكم في السلام لازم ترسلوا وفد للسعودية. واحنا مقهورين موجوعين، في كل بيت في عندنا شهيد، في كل محافظة عندنا أضرار وخسائر، في كل مديرية عندنا آثار لإجرام السعودي. لكن قلنا معلش احنا جاهدنا في سبيل الله واليوم نمد يدنا للسلام امتثالا لتعاليم ديننا وقيمنا وأخلاقنا وهويتنا. وراح وفدنا للرياض برفقة الوسيط العماني والتقى بخالد بن سلمان والمسؤولين السعوديين، وجلسوا الوفود العمانية سارحين راجعين. وبعدين بسنة 25 والآن 26 رحنا المفاوضات في مسقط عمان وفي عمان الأردن، وخضنا جولات مكثفة يعني للجنة العسكرية بشأن أسرانا والمعتقلين لدى النظام السعودي المجرم وأدواته. يعني برغم التاريخ الطويل للإجرام السعودي صبرنا كان صبر الأنبياء. طوينا الصفحات وتسامينا على الأوجاع وخلينا يدنا ممدودة للسلام مرة وثنتين وثلاث وأربع، وإحنا نقول إذا السعودي هذا نوى للسلام فإحنا أهل للسلام ونفتح صفحة جديدة. لكن اللي شفناه إن السعودي جلس يماطل، اللي شفناه إن السعودي جلس يراوغ، اللي شفناه إن السعودي مش صاحب قرار يمشي على إيقاع الأمريكي. الأمريكي يقول له هدي هدي، الأمريكي يقول له صعد صعد. الصهيوني وقت ما يشتي يخنقنا يأشر للسعودي، وإحنا قائد الثورة مرة ومرتين وثلاث وهو يحذر ويوجه النصح والسعودي مكانه يعني مفكر إن المسألة لعبة. لما اليوم شفنا إنه ما فيش حل، السعودي فوق ما هو خانقنا بالحصار يعتدي على مطاراتنا ويشتي يتحكم بأجواءنا، يشتي يتحكم احنا وين نروح وين ما نروحش. يعني انا عبد الحافظ لما اشتي اسافر لازم اخضع لرغبة السعودي؟ لا والله، لن نكون عبيد للسعودي، لن نكون عبيد لعبد الامريكي، احنا احرار. قالها قائدنا، خلقنا احرار وسنبقى احرار. فلما شفنا ان السعودي مش ناوي على خير ولا ناوي يغضب الشيطان ولا ناوي لسلام حقيقي، خرجت جموع الشعب تفوض القائد وتدعو إلى التصعيد وتدعو لانتزاع الحق. والله والله والله إنه في ميدان السبعين يوم الجمعة الماضية رأيت وجوه يعني صار لي زمان ما شفتهاش. ليش؟ الشعب اليمني خرج لأنه ملعدد من السعودي. الشعب اليمني طافح. الشعب اليمني لو يأشر له قائد الثورة اليوم إنه يتحرك إلى الحدود لا يدخل إلى داخل الرياض. الشعب اليمني طافح. باللحظة الذي خرج فيها العميد يحيى سريع يعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي ودخول هذا القرار حيز التنفيذ، خرج في العاصمة صنعاء وفي المحافظات خروج عفوي بدون دعوة، خرج خروج عفوي يبارك هذه الخطوة. وباللحظة اللي نرسل فيها البالستي والفرط صوتي والمجنح والمسير بيخرج الشعب اليمني يعني في كل الشوارع والمحافظات والمدن والمديريات. ليش؟ لأن الشعب اليمني مسلم طبعا للقيادة، لكنه مجروح من داخله من السعودية. الشعب اليمني مجروح، موجوع، مقهور، أولاده قتلوا، نساء ترملت، بيوته هدمت، مصالح عطلت، موانئ أغلقت، مطارات عطلت، معاشات أوقفت، نفط يسرق، غاز ينهب. وفوق كذا، فوق هذا كله، عاد السعودي يشتي يشغلنا كل يوم بقصة، يشتي يدلنا كل يوم موال، يشتي يعمل لنا كل يوم يعني تويها جديدة، كل يوم يحرك لنا أداة من الأدوات علشان يشغلنا. مش مكفيه إنه قتلنا وجوعنا وحاصرنا وخنقنا، لا، عادوا يشتي يثورنا على بعضنا، يشتي يقيم حرب أهلية بيننا، يشتي يحرش بين القبائل، يشتي الشعب يتقاتل مع بعضه، يشتي اليمني يقتل اليمني. الله على عدو خبيث، الله على مجرم. وتخيلوا معي الكارثة العظمى، إنه في ناس سذج وسطحيين مصدقين إن السعودي مش عدو، ومصدقين إنه إحنا معانا مشكلة داخلية، وإنه إحنا مشكلتنا مع الهراتيع المرتزقة. لا والله يا جماعة، فيكم خلل أنتوا اللي تفكروا بهذه العقلية. أنتوا عندكم خلل، لازم تروحوا تصفوا أذهانكم، لازم يعني تعذبوا الشيطان وتستغفروا وتسبحوا وتطهروا من الرجس الذي دخل لعقولكم. بليلة 26 مارس 2026 الملك سلمان هو من أعلن العدوان على بلادنا. أذكركم،
1: من قصر العجا في الدرعية قرب الرياض انطلقت شرارة عاصفة الحزم، ومن هذه الغرفة بدأت العمليات، والهدف إعادة الشرعية في اليمن وإيقاف تهديد السعودية والمنطقة. السبت الماضي دعا الملك سلمان عددا من قيادات الخليج إلى اجتماع كان عنوانه خطر الحوثيين وبقية الجماعات الإرهابية في اليمن، وكان الاتفاق بمنح الحلول السلمية الفرصة الأخيرة.
0: الفرصة الأخيرة أنه شن العدوان وقتل اليمنيين. انطلقت ما تسمى بعملية عاصفة الحزم، الذي لازم اليوم خلاص لا عد في حاجة اسمها تحالف، ولا عد في حاجة اسمها عاصفة حزم، في حاجة اسمها العدو السعودي المجرم. لازم نسمي الأشياء بمسمياتها وننتبه لحرب المصطلحات. انطلاق العدوان على اليمن كان بقيادة السعودية. اسمعوا هذا الخبر.
2: كانت سماء العاصمة اليمنية صنعاء مسرحاً لغارات جوية ليلية كثيفة شنها التحالف الذي تقوده السعودية. بحسب التحالف، الغارات استهدفت منشآت عسكرية بينها قاعدة الدليم الجوية وموقع لتخزين الطائرات المسيرة ومعسكرات تدريب. هذا فيما أفاد الحوثيون أن الغارات استهدفت أيضاً أهدافاً غير عسكرية، منها مصنع للبلاستيك وعدد من المباني، وأن الضربات أوقعت قتلى وجرحى، وهو ما أكده أيضاً عدد من سكان صنعاء.
0: حتى الإعلام الدولي لما كان يمشي بحرب السردية ويسمي التحالف، كان ما يقدرش يخرج من معادلة التحالف بقيادة السعودية، لأنها الحقيقة الدامغة. السعودية هي اللي عملت هذا التحالف وانفرط وتفكفك مثل ما تنفرط المسبحة. الإعلام لما كان يغطي كان يقول التحالف بقيادة السعودية. اسمعوا،
3: تحالف غارات جوية على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيا الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعا للألغام بصعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة. كما قصفت طائرات التحالف مركزا للقيادة الحوثية بمذابة الصفراء شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للميليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة، وذلك في وقت وجيز على تهديد سعودي برد قاس على قصف استهدف.
0: السعودية ما قدرت تخرج من هذه يعني الورطة اللي هي فيها، وكل الأخبار كانت تشير إلى أن المعتدي هو السعودي. اسمع،
4: في إطار المساعي السعودية للحفاظ على أمنها القومي، قررت المملكة إغلاق جميع المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، وذلك بشكل مؤقت. وتتعدد المنافذ اليمنية لا سيما الجوية، إذ يأتي من أبرزها مطارات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة والريان وعدن، فيما يأتي في طليعة المنافذ البحرية موانئ عدن والحديدة والمخا وحضرموت. أما المنافذ البرية فهي الطوال والبقع والوديعة.
5: مقدرات المملكة العربية السعودية.
4: تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية أوضح أن إغلاق المنافذ اليمنية بهدف وقف تدفق السلاح القادم من إيران باتجاه ميليشيات الحوثيين وصالح، خاصة بعد اعتراض
0: الرئيس. بالله عليكم بالله عليكم، احنا إذا الحين نجي نقول أنه نضرب موانئ ومطارات أي دولة في العالم، سواء كانت جارة ولا شقيقة ولا قريبة ولا بعيدة، لأنه معاها سلاح يجي من الدولة الفلانية، إيش عليك؟ ما دخلك؟ يعني إذا الحين السعودي يشتري السلاح من فين؟ يجيبه من صحيح البخاري ومسلم، ما هو يشتري السلاح من الأمريكي ويجيب له الإسرائيلي والغربي والشيطان يجيب له السلاح. طيب السلاح اللي يشتريه السعودي مقروء عليه مثلا فوق ما زمزم، مسموح له هو يجيب سلاح؟ يعني الآن السعودي لو كان حبايب هو إيران ويشتري سلاح من إيران أو إيران تدعمه بسلاح، احنا ما دخل ماتينا، مو علينا منه. يدي سلاح من روسيا، من إيران، من طاجستان، من أفغانستان، من باكستان، من بلوشستان، من أين ما يشتي، مو علينا. السعودي حاصرنا بمعاذر هبلة، واليوم يتنكر. والأهبل من ذلك إنه في ناس مصدقين إنه السعودي مش هو صاحب الحصار. اسمعوا الناطق باسم العدوان أحمد العصيري وهو يشرح ويأكد الحصار المفروض على اليمن.
6: الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح.
0: شوفوا العنجهية، شوفوا العنجهية بأبهى صورة، يعني أو بأقبح صورة، إنه ما بتهبط ولا طائرة إلا بموافقتهم. يا أخي والله ما نحناش درات إنكم وصي علينا، ما أنتم شمنا ولا أبونا ولا الوكيل الشرعي علينا، احنا راشدين بالغين. كانت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا تدعو السعودية إلى رفع الحصار عن اليمن بشكل كامل، ولكن السعودي أبى واستكبر.
7: دعا مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، دعا التحالف العربي بقيادة الرياض إلى رفع كامل للحصار الذي تفرضه على اليمن. المسؤول الدولي الرفيع قال إن قرابة 8 ملايين يمني يقفون على شفا المجاعة.
0: المزيد في سبحان الله، بس شوفوا كيف حكمة الله سبحانه وتعالى. قبل 10 و11 و12 سنة كان السعودي يتبجح علينا باستخدام القوة وفائض القوة، بأنه قصفنا وبأنه دمر منشآتنا وبأنه أعلن الحظر الجوي على مطاراتنا وأعلن الحظر البحري على موانئنا وأغلق منافذنا. واليوم بقوة الله سبحانه وتعالى، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أصبح اليمن هو من يعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان يعتقد السعودي بأنه بأسبوع أو بشهر أو بثلاثة شهور لا زادت بيقضي علينا وبيحولنا إلى أتباع وبيزرط بلادنا زرط مثل ما فعل الأمريكي والإسرائيلي بسوريا، ها؟ واليوم سبحان الله كيف تنقلب الآيات، حكمة الله سبحانه وتعالى. السعودي كان يتبجح، كان يتعربد، كان يتكلم بلغة الغرور والتسلط، إنه خلاص هو المسيطر، هو المهيمن، هو القوي، هو الجبار. استغفر الله العظيم، نسى أنه في الله سبحانه وتعالى، نسى أنه هذا الشعب المؤمن بالله سبحانه وتعالى، المتمسك بكتاب الله، المناصر للمظلومين، هذا الشعب اللي قدم التضحيات، هذا الشعب اللي نزفت منه الدماء، هذا الشعب اللي قدم شهداء وجرحى وأسرى من كل بيت، متوكل على الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. السعودي مع غمرة العولمة والليبرالية والنيوليبرالية وحالة ما يسمى زورا وبهتانا بالانفتاح والترفيه، نسى الله ونسى الدين ونسى التعاليم ونسى القرآن الكريم. يعني معش أقول لكم مش نسى الميورة ونسى الأخوة ونسى لا نسى ما هو أعظم، نسى الله سبحانه وتعالى، نسى أنه يعني المظلوم الذي يستجير بالله سبحانه وتعالى ويشكر الله سبحانه وتعالى في عظيم جبار منتقم بينصره، واليوم هو الله واحنا نعلن الحصار بالحصار. من كان يعني احنا اليمنيين، من كان مننا يتوقع انه بتجي لحظة تعلن فيها القوات المسلحة اللي

0: بالأمان والطمأنينة من أول لحظة. هم اللي كانوا عارفين وواثقين أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل المظلوم. الله سبحانه وتعالى وعد المظلوم والمستضعف بالتمكين، واللي مؤمن بهذا من أول لحظة هو اللي كان مؤمن وعارف ومتيقن أن النصر قريب. رغم كل الجراح ورغم كل الإجرام ورغم كل المآسي اللي عشناها، كان سماحة قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله يوجه النصح تلو النصح للسعودي. خلونا نروح لفاصل ونذكركم أنه بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الرقم 01-322-653. أعيد الرقم 01-322-653، هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. بعد الفاصل نسمع ونراجع النصح المتكرر للسيد القائد الذي وجهه للنظام السعودي.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
0: ناصح صادق للنظام السعودي بعدم التورط ضد بلادنا.
3: الأمريكي يسعى أيضا في عدوانه على بلدنا بالضغط في الملف الإنساني وإيقاف كل المساعدات التي تأتي إلى شعبنا العزيز المظلوم عبر المنظمات وعبر الأمم المتحدة. يسعى باستمرار فيما يتعلق بالضغط في الملف الاقتصادي، ويسعى في هذا الملف بالتحديد إلى توريط السعودي، توريط النظام السعودي. النظام السعودي أنا أنصحه ألا يتورط، لأننا نحن في حرب. الحرب بالنسبة لنا ليست شيئا جديدا، وفي معاناة كبيرة نتيجة العدوان على بلدنا، عدوان مستمر لسنوات، وعدوان أيضا مضاف إليه تصعيد أمريكي وبريطاني. ولكن لن نقبل بأن تكون المعادلة أن يخنق شعبنا وأن يجوع شعبنا وأن يتجه الآخرون للإبرار بشعبنا ثم يكونوا هم في راحة ورفاهية ولا ينالهم أي ضرر.
0: يعني معادلة الحصار بالحصار ما جاءتش من فراغ، ما قررناش كذا بيوم وليلة أن احنا نشعب ونروح نتصلبط على السعودي. لا، السعودي مجرم معتدي، شن علينا العدوان ودمر بلدنا واعتدى علينا بدون أي وجهة حق، وفوق هذا بأخلاقنا بقيمنا وجهنا له النصح ورحنا لمفاوضات ومشاورات ولقاءات، مع أنه أي شعب آخر أو أي دولة أخرى كانت سترد الصاع صاعين من أول لحظة. لو تذكروا أنه بعد ما بدأ العدوان على اليمن جلسنا 40 يوم لحد ما بدأت القبائل اليمنية بالرد في الحدود السعودية. ولو تلاحظوا أنه برغم أننا امتلكنا أحدث الصواريخ ويعني أفضل وأقوى وأحدث المسيرات اللي قادرة تعصد المملكة بليلة، وفوق هذا بلحظة ما امتلكنا السلاح وبلحظة ما احنا قادرين ان احنا نحرق المملكة حريق، بقينا نحذر، وبقى قائدنا يتكلم مع العدو السعودي بلغة يحاول انه يفهمه، يقول له انصحك انك تصغي لشعبنا، مش معقول انت مرتاح مكيف واحنا مجعجعين، مش معقول انت مفتهن مرتاح واحنا محاصرين، شعبنا يقول لك اعقل يا سعودي. وهذا يعني النصح وجه، واليمن يملك صواريخ فرط صوتية قادرة تخلي المملكة غبار ودخان. اسمعوا السيد القائد.
3: وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أدل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعبنا ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها.
0: سلام الله عليك يا سيدنا، وأنت تجسد الحكمة الإيمانية اليمانية، وأنت تجسد صبر الأنبياء وتقيم الحجة تلو الحجة، برغم أنك لو وجهت القوة الصاروخية لنعثرت قصور أمراء وملوك الخليج كله، لكنك بقيت تقيم الحجة وتتعامل بالحكمة إلى أن ألقيت خطابك الذي قلت فيه من المستحيل أن نقبل بالخضوع والاستسلام وهذا غير وارد.
3: نحن على مدى كل السنوات الماضية تحرك شعبنا العزيز بكل حرية وإباء ولم يقبل بذلك منذ البداية، قاتل على حريته، على شرفه، على كرامته، على دينه، على قيمه، على إبائه. تحرك منه عشرات الآلاف إلى الجبهات ممن يحملون دماء الحرية في عروقهم في أبدانهم، مبدأ الإيمان الراسخ في نفوسهم وقلوبهم، الإباء للضيم، الشجاعة، الكرامة، العزة الإيمانية في نفوسهم، قاتلوا بكل صلابة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنهم المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة، لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله، هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا.
0: لو كان لدى السعودي حكمة أو بصيرة كان ما يجي الصبح على محمد بن سلمان إلا وهو في صنعاء يعتذر ويقدم اعتذاره للشعب اليمني وينهي كل إجراءاته ويفهم ويستوعب، بس إرادة الله سبحانه وتعالى أعمت بصيرته، وارتباطه بالأمريكي وتبعيته للأمريكي تخليه ما يعرفش يتصرف. بعد خطاب السيد القائد خرج الشعب اليمني علشان يقول نحن نفوضك يا قائد الثورة، وإحنا قد إحنا باغرين من السعودي، وريت والله وليت والله ويا ليت إن الصواريخ تحرق الرياض بمطاراتها وموانئها ومنشآتها العسكرية. الشعب السعودي مسعود غصب عنه، ولا هو غريمنا ولا إحنا حوله، الشعب السعودي مسكين مغلوب على أمره. نحن لسنا معتدين ولن نعتدي عليه ولن نضره، بدليل أن القوات المسلحة تصدر بيانات تحذير تدعو السكان والمقيمين في المملكة السعودية أنهم يبتعدوا عن المنشآت، يبتعدوا عن المواقع العسكرية، عن المنشآت النفطية، لأن احنا ما نشتيش نأذي الشعب السعودي. قلت لكم يعني شعب نجد والحجاز هم سعود غصب عنه، لكن بالأول والأخير هذا شعب مظلوم، شعب يعني ظلم ظلم ظلم، هذا أقل توصيف ممكن نقوله، إنه شعب فرض عليه إنه يكون على اسم الأسرة الحاكمة. تخيلوا الشعب السعودي نسبة لأسرة آل سعود، شعب مغلوب على أمره، لكن احنا لسنا معتدين ولا يمكن بيوم من الأيام نكون معتدين. احنا غريمنا النظام السعودي ومشكلتنا مع النظام السعودي، والسعودي بعد هذا الخطاب مراعي للأمريكي متى بيرد عليه. محمد بن سلمان منتظر الأمريكي ايش يقرر له، لو هو صاحب قرار بيقول محمد بن سلمان انا ايش على امي، حاصر الموانئ والمطارات وتحكم، أقول لهم الطائرة الإيرانية ما تهبطش، الطائرة الفلانية ما تطلعش، الميناء الفلاني ما يشتغلش، علي أنا حد سجل لي بصيرة باسم اليمن؟ أنا يعني قد أنا مفروض على الشعب السعودي غصبا عنه، وعاد الشعب السعودي بيوم من الأيام بيخرج ضدي، لكن اليمني إيش علي منه أنا؟ ولا كذب كذبة وصدقها إنه لدعم الشرعية، الشرعية اللي أهينت بفنادق الرياض، الشرعية اللي تداس كرامتها، الشرعية الخونة، إيش من شرعية وهم حفنة من الخونة، باعوا وطنهم وشرفهم وعرضهم للأمريكي وللإسرائيلي وللشيطان وللطاغوت، هم والسعودي سوا. فلو كان مع السعودي بصيرة وحكمة كان بعد خطاب قائد الثورة المفروض أنه يتخذ القرار السريع بإنهاء التدخل السعودي بالشأن اليمني فورا، برفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية فورا، بطرد المرتزقة من فنادق الرياض فورا، ولا يشحنهم بطيارة ويرسلهم لصنعاء حاكمهم. وهذا مطلب يجب ألا نتخلى عنه، محاكمة هؤلاء الخونة والعملاء، لابد ما يجي يوم ويسلموا، مثلما السعودي وقت اتفاقية ترسيم الحدود سلم اللي كانوا في سوريا، شحنهم بطيارة ورسلهم لعلي عفاش لا داخل صنعاء، هو كان يستخدمهم ورقة زي ما يستخدم اليوم هذول الأدوات، بيجي يوم ويسلم هذول الخونة اللي عنده، لأنه معدوم البصيرة وبدون حكمة وتابع ومش صاحب قرار، جالس يغالط ويشتي يغير يعني الحقيقة، ويشتي يغطي عين الشمس بمنخل ويقول للناس إنه أنا مش معتدي وأنا مش محاصر وأنا ماليش دعوة. ذا الكلام على أساس بنسمعه من إبليس، أنت اليوم قدك تقوم بدور إبليس بالأرض. نذكركم إنه بنبدأ استقبال مشاركاتكم واتصالاتكم حول موضوع حلقة اليوم، رصيد السعودية خلال 12 سنة من العدوان والحصار على اليمن هو ما أوصلنا إلى إعلان معادلة الحصار بالحصار وحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي. على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتكم بتكون مشاركاتكم على رقم الهاتف 013-222-653-013-222-653، هذا الرقم المخصص لاتصالاتكم بعد هذا الفاصل.

0: نبدأ باستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، ومع أول اتصال. وألو، مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي ومن وين؟
1: معك عبد الحميد سعيد، محافظة إيد مديرية بلو تسابي. أنا سمع لك كان في قناة الساعات أخيرا مسك الخط معي.
0: أهلا وسهلا بك، فوق عيني ورازي، تفضل.
1: التحية يا أخي، نشتي تدمير السعودية دي، سحق السعودية دي عن بكرة أبي.
0: لا مش شوف، في مواطنين أبرياء ما لهم ذنب، احنا نشتي سحق النظام.
1: المعسكرات
0: نعم،
1: البترول، النفط،
0: صح، اتفق معك.
1: كل المنشآت الحيوية، كل نعم. وإن شاء الله إسقاط النظام، أنا أقول إسقاط النظام، وأتمنى تدمير القواعد الأمريكية بالمنطقة تدمير نهائيا، وسحق إسرائيل عن بكرة أبي، تدمير الغدة السرطانية أستاذي.
0: قاهي إيران تقوم بالواجب مع القواعد الأمريكية، تدقدق أبتها دقدقة من شق طرف هذه اليوم، إحنا ما عشان يجينا نكمل الباقي.
1: نعم إن شاء الله، وتدمير النظام، تدمير مبنى الإذاعة والتلفزيون بالرياض، وتدمير كل المنشآت الإعلامية السعودية هذه الكذابة، تدمير قتل محمد بن سلمان، قتل محمد بن سلمان، وتدمير آل سعودية أستاذي.
0: محمد بن سلمان سينال جزاؤه عاجلا يعني أم آجلا، لن يفلت من العقاب. هذا المجرم الذي ارتكب المجازر في اليمن، والذي فعل كل الأفاعيل في اليمن، سيحاكم وسيعاقب على الملأ، لن يفلت من كل الجرائم اللي ارتكبها.
1: واحنا محاصرين يا اخي، مثل جوع يا اخي هذا النظام. اشتي ثوره شعبيه بالجنوب، ثوره شعبيه، دمروا ولا المرتزقه، ميليشيات حزب الاوساخ، هذا ميليشيات الخراب والدمار، نقلوا بهم، نقلوا برشاد العلمي، نقلوا بالمرتزقه التي ما في منين اصلا.
0: شوف شوف شوف يا عبدو، اسمع شو اقول لك. التنكيل يعني بالسعودي اللي هم شغلهم هو ينهيهم، لقطع الصرفه هذوش يقتطعوا بيومهم، ما لهمش قيمه. إذا دقدقنا رأس الأفعى، رأس الحية ذا اللي يصرف عليهم السعودي، والله ما تسمع لهم ناقص، هذول شقات مع السعودي.
1: الله التحية لك، وبارك الله،
0: حفظك الله، حفظك الله، شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لكم، حفظكم الله، أنا كنت أستمع لك قناة الساعات.
0: الله يبارك فيك، الله يحفظك، شكرا شكرا جزيلا لك، ويعطيك ألف عافية. شوفوا يعني كم الشعب طافح من السعودية، بصروا كم الناس يعني يشتوا يقرطوا السعودية قرط أمانة. خلونا نأخذ اتصال ثاني. وألو، مرحبا.
2: مساك الله بالخير يا أخ عبد الحافظ.
0: مساكم الله بالخير والعافية، حيا ومرحبا، من معي ومن وين؟
2: معك سامي جمال مقبل من جبهة تعز.
0: أهلا وسهلا بكم يا أخي، تفضل.
2: حياك حياك، أولا نبارك للقوة المسلحة اليمنية على هذا يعني المعادلة،
0: نعم،
2: يعني إغلاق الملاحة البحرية على العدو السعودي، وإغلاق الأجواء السعودية،
0: نعم،
2: يعني نقول لهم يعني إنهم بيزيد يعني من هذا يعني على أحصار السعودية، على أحصار العدو هذا السعودي الأمريكي.
0: هي خطوات متدرجة، شوف، والسعودي مثل ما جوعنا بايجوع أمانة، لا يلوق من الجوع.
2: أكيد أكيد، أول يعني أول حاجة إنه نحمد الله ونشكره على هذا التمكين، وعلى هذا النصر، وعلى هذه الحجة الذي مكننا الله بها.
0: هو الله يعني هو الله،
2: ما كان أحد متوقع أن اليمن باغلق الملاحة البحرية لا على العدو الإسرائيلي ولا على العدو الأمريكي والسعودي.
0: الله الله الله،
2: يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد، يعني كلما شعب اليمن يعني كلما يعني أعلننا على تطور يعني على تطور جديدة، يعني الناس بيحمدوا الله ويشكروا على هذه النعمة،
0: لله الحمد والشكر،
2: نعمة القيادة بعد الله سبحانه وتعالى، سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين حفظه الله وأطال الله في عمره. يعني لولا السيد عبد الملك بدر الدين يعني بعد الله سبحانه وتعالى، ما كان الشعب اليمني في عزة وفي كرامة،
0: نعم،
2: على ما كانوا يعني في السابق مع عطاش الملعون اللي كان خادم الأمريكا وإسرائيل، وحد يعني من أحذيتهم.
0: صحيح، وكل يعني هذه الأحذية وكل هذه الأدوات تنتهي وما تدومش وما يبقى غير الحق.
2: أكيد أكيد، والتحية لشعبنا يعني اليمني الذي خرج يعني في المظاهرات، يعني
0: شعب عظيم، شعب عظيم،
2: بدون دعوة. وتحياتي لك أخ عبد الحافظ، وتحيات زملائي منهم جبريل سبعاه يبلغك تحياته.
0: تحياتي لكم جميعا، حفظكم الله ونصرنا وإياكم على هذا العدو المجرم، والنصر قريبا بإذن الله، حليف المؤمنين، النصر حليف المستضعفين، النصر من الله والتمكين لكل المستضعفين في الأرض. الله سبحانه وتعالى لن يترك المظلوم ولن يسمح للظالم بأن يستمر بهذه العربدة وبهذا الإجرام. شكرا لك أخي الكريم ولكل زملائك الأفاضل، ونستقبل اتصال. ألو مرحبا، مساكم الله بالخير والعافية، من معي ومن وين؟
3: كيف حالك يا أستاذي؟
0: حياك وسلمك
3: يا أخي. محمد سلمان هذا 15 سنة ومعاد وشي قعوصي باليوم حل بنا المشكلة قد قتلنا وخرب المعسكرات وخرب المؤسسات وقتلنا اليمنيين وحشي قعوصي
0: وسط على كيف؟ هو المجرم
3: يا أخي، إحنا لازم يذوق ما ذوقنا 15 سنة نحاصره وبعدين قاتله.
0: الله، ما يقدرش يصمد مثل ما احنا صمدنا، مستحيل. السعوديه لو استمر الحصار عليها بس كم شهر وضربات على المطارات والموانئ، امانه ما تقدر تستمر، لان احنا صبرنا وصمدنا لان احنا مؤمنين واصحاب قضيه. اما هو عبد الامريكي شاقي بيتحمل الشنطه حقه ويلا،
3: وانا
0: عايزي
3: اللي جاير على الحمار اللي كان جد في الصحراء.
0: لا معه يخت با يروح يجلس فيه باي
3: عند ابستين في الجزيره هذا حق كرام.
0: هو زبون، كان زبون دائم في الجزيرة.
3: أيوة، يدي له بيبسي ويدي له خيه أولاد.
0: الله المستعان، الله المستعان.
3: يا أخي قد قلنا لازم يشدوا عارم بالحين، إحنا شو قاعد ضرب العارم كوت ستولع.
0: باتوا لع أرامكو، باتوا لع حقول النفط، وباتوا لع شركات النفط بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا السعودي مش ناوي إنه يعني يحلها، وإذا السعودي بيورط نفسه أكثر وأكثر، والمؤشرات الآن تقول إنه السعودي ناوي يعني يورط نفسه لأنه ما فيش أي بوادر جدية منه.
3: ناوي يقرح البارد في راسه.
0: وإحنا لها، وإحنا جاهزين بفضل الله وبعون الله.
3: السيد عبد الملك صاحب حكمه ولا قد زفق من أمس قبل.
0: صحيح. صحيح.
3: ما 15 سنة ويتراجعهم اجزعوا لكم، خلونا نجزع، خلونا نمشي، خلونا نبذل،
0: خلونا بعد حالنا يا خبرة، ما نشتي من أبدكم شيء.
3: العدو الأمريكي، العدو الإسرائيلي، وما بلش يقعوا.
0: صحيح صحيح.
3: الحين جاء
0: الدبور، دبور دبور دبور فوق راس محمد بن سلمان، أمانة دبور.
3: يا أخي هو عبد الله شغال مع أمريكي.
0: صحيح صحيح.
3: مقاول بس، لكن حيث على منظم لما تعلم مقاول من الرازل.
0: إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك أخي الكريم. ويعني شوفوا يا جماعة الخير كيف الناس يعني داخلتهم أمانة رغبة كاملة في أن يذوق السعودي ما ذاق الشعب اليمني. لا يمكن أن السعودي يجلس يتنعم وبأمن وأمان وإحنا بالحصار وإحنا بالخنق الاقتصادي وإحنا بالوضع اللي إحنا فيه. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا. ألو يا ألو.
4: ألو
0: يا حيا ومرحب.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يسعدك يا عبد الحافظ بالعجب.
0: حياك وسلمك، تفضل.
4: السلام عليكم، السلام عليكم شعبنا وجلسنا وقيادتنا وسيدي ومولاي وقرت عليه وتاج راسي عبد الملك بن بدر الدين قائد معركة فتح الموعود والجهاد المقدس،
0: سلام الله عليه،
4: وقائد الأمة العربية،
0: سلام الله عليه،
4: الذي حرر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. والله وعزة محمد وربي شعبه، إن الشعب اليمني والجيش اليمني بعد القائد العربي البشر الموحى يعني وليه يعني البيت النبوي وليه يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي في بيده وقم بالله إن شعب إن يمنيين بيحرروا كل المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها
0: بفضل الله سبحانه وتعالى.
4: العبد هذا الحقير، هذا اللب، هذا هو أبوه جده، هم لمن هم ومن تعرفهم يعني ماذا على موقع السيادة فوق اليمن.

0: الشبايين. ما انت يا سعود الملك يا حقي يا امين اسرائيل ويا امين امريكا يا حقي. الشعب اليمني يعني تجوع الشعب اليمني.
1: الشعب اليمني اعظم واكرم من هؤلاء الادوات والعبيد للامريكي والاسرائيلي. انا احيي هذه الروح الحماسيه واحيي فيك هذه الغيره الايمانيه والوطنيه وهذا النفس الواعي من الشعب اليمني الذي يدرك تماما كم صبرنا على هذا العدو المجرم وكم صبرنا على هذا العدو الأرعن وكم صبرنا على هذه الممارسات الظالمة بحق اليمن واليمنيين. كم تحملنا وكم يعني استقبلنا الأذى وإحنا نقول لعل وعسى لعل وعسى لعل وعسى، لكن السعودي مراوغ ما يشتيش، لا يخطط طريق ساعة الناس ولا يشتي ينهي عدوانه وحصاره ولا يشتي يوقف تدخله بشؤوننا الداخلية ولا يشتي يكف أذاه عننا، يعني سلط نفسه علينا هكذا. فالله سبحانه وتعالى اليوم يمكننا ويضع بأيدينا أسباب القوة لنرد على هذا المجرم الحصار بالحصار ولنرد عليه أن الجوع بالجوع والمرتبات بالمرتبات والميناء بالميناء والمطار بالمطار والبنك بالبنك. شوفوا لا لا يروح حس البعض انه مشكلتنا طيارة ومطار بس، ابدا. احنا مشكلتنا مش طيارة ومطار، احنا مشكلتنا سيادة كاملة، مشكلتنا بلد بأكمله. مشكلتنا ما هيش فقط انه والله نشتي طيارة إيرانية ولا طيارة لبنانية ولا عراقية ولا عمانية، لا لا لا لا لا لا لا لا. خلونا نكون واعيين ومستوعبين. مطاراتنا يجب أن تفتح بدون قيد أو شرط. مطار صنعاء، مطار تعز، مطار الحديدة، مطار صعدة، كل مطار داخل الجمهورية اليمنية كان يعمل قبل العدوان يجب أن يعود إلى العمل مرة أخرى. موانئنا يجب أن تفتح، منافذنا يجب أن تعمل، حقوقنا، ثرواتنا، نفطنا، غازنا يجب أن تعاد إلى خزينة الدولة وإلى البنك المركزي في صنعاء ليستأنف عملية صرف المرتبات لكل الموظفين. هذه حقوقنا. مش السعودي يسرق النفط والغاز وياخذ الإيرادات للبنك الأهلي السعودي ويشغل لي كم من سلتوح وكم من سربوت يطلع يقول أين الراتب يا حوثي؟ لا، مشكلتنا اليوم ما هيش بس بالمطار، مشكلتنا أسرانا الذي لدى النظام السعودي المجرم يجب أن يخرجوا إلى الحرية. اليد التدخلية السعودية يجب أن تكف. التدخل السعودي بدعم وتمويل المجرمين والقتلة والميليشيات الذي تحتل أجزاء من أرضنا يجب أن يتوقف هذا الدعم. هذه مشكلتنا، سيادة كاملة سنفرضها على كل شبر في تراب هذا الوطن. لا يروح حس البعض انه والله لو فتحوا لنا المطار خلاص بنسكت، لا لا لا لا لا لا لا. خلونا نكون فاهمين ايش نشتي. احنا معانا مطالب تنهي كل اثار العدوان والحصار بما فيها محاكمة رشاد العليمي ومحاكمة ذاك الرقاصة حقهم معمر الإرياني وكل المجرمين المتورطين بنهب ثروات اليمن وبالاعتداء على شعب اليمن وبتفتيت اليمن وتقسيم اليمن، تسليمهم للمحاكمة، نحاكمهم هناك بالسبعين ولا بالتحرير. خلينا نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: مساكم الله بالخير يا عبد الحاوم.
1: مساكم الله بالخير والعافية، يا مرحبا.
2: حياك، معك مران الرقميم قبعة تعز.
1: أهلا وسهلا بكم يا مران.
2: يعني أول شيء نحمد الله ونشكره على هذه يعني التمكين الذي مكننا وهذا النصر، هذا يعني نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى.
1: الله،
2: ما كنا يعني متوقعين انه بنغلق البحر الاحمر على امريكا ولا على اسرائيل ولا على السعوديه، ولا كان احد يعني متوقع، يعني حتى العدو الامريكي نفسه ما كان متوقع.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
2: نحمد الله على اغلاق الاجواء السعوديه، ونحمد الله ثانيا على نعمة القيادة المصطلح سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين
1: حفظه الله.
2: لا فعني هذا نعمة من الله، نعمة عظيمة. ثانيا يعني أول حاجة كان اليمن ما هو مذكور في العالم، يعني كان اليمن ولا حقيقة على الحقيقة.
1: صحيح.
2: ثانيا نحمد الله على القيادة، هذا حرفتنا بأهمية يعني وموقعنا جغرافي يعني المسيطر على العالم عرفتنا أهمية البحر الأحمر، ما كنا نعرف على إيش البحر الأحمر مسيطر وما هي أهميته وما هي
1: أخمران. أخمران إيش تسألك، إيش رأيك بالذي يقولوا الآن إنه مشكلتنا مع العليمي وشلة الفنادق وإنه السعودية ما لهاش دخل؟
2: مش مشكلتنا مع هؤلاء الجنابي مع هؤلاء الأحذية، مشكلتنا مع آل سعود، ما هؤلاء أمرهم بسيط.
1: نعم
2: يعني مشكلتنا مع العدو الرئيسي الذي هو المول لهم الداعم لهم،
1: هو اللي شن العدوان وهو اللي اعلن العدوان وهو اللي اعلن الحصار، ما هم
2: شن العدوان على بلدنا وهذه قطع
1: ما بايدهمش قرار يغلقوا باب الغرفة بالفندق.
2: اكيد اكيد هذا الناس قطع الصرف عليهم خلاص.
1: صحيح صحيح،
2: السعودية اللي قتل ضرب علينا صالات اعراس مساجد مطارات يعني مقابر
1: طرقات جسور مزارع مصانع موانع ولا خلى شيء
2: ولا خلى حاجة يعني في البلاد. يعني قد كان لو فهم يعني إذا كانوا حق حل السعودي كان بيراجع كلمة السيد
1: صح
2: ويبصر خراجي، بس لا هو يعني موالي الأمريكي قبل ما قالها الأمريكي.
1: نعم.
2: والأمريكي مودف به، الأمريكي له رجال له كذا إنه معلن الاستسلام ترامب بنفسه وطلب الهدنام يعني معاه.
1: صحيح صحيح، الأمريكي من مصلحته أن تدمر السعودية بشكل كامل. شكرا جزيلا لك يا مران ولكل أعزائنا الشرفاء الأبطال المرابطين في جبهة تعز وفي كل الجبهات على يعني مختلف الجغرافيا اليمنية. ربنا يحفظكم ويحميكم، والنصر حليفنا وحليفكم بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمريكي لو كان يعني يشتي هو يواجه ما كانش بايدهف بالسعودي، الأمريكي يشتي الزلط يخسرها السعودي والضرر بالسعودي، ما يشتيش الضرر هو. والأمريكي مصلحته الأولى والأخيرة أن المملكة السعودية تنتهي وتتدمر وتتقسم وتتفتت. الأمريكي ما يشتيش ولا دولة عربية ولا دولة مسلمة، الأمريكي يشتي ينهي كل دولنا العربية والمسلمة. الأمريكي لو كان حريص على السعودية ما كانش بيودف بها هذه الودافة، ما كانش بيعطل السلام مرة ومرتين وثلاث. وأنا أدي لكم سر، السعودي في خلال هذه الجولات والمفاوضات والباقت كان يعني مضطرح ومستعد يدي المرتبات ومستعد يتخلى عن المرتزقة ومستعد يقطع الصرفة عنهم ومستعد ما عاد يتدخلش. لما يجي الأمريكي يلزه يقول له يا محمد بن سلمان إليك ولا شنخرج الوثائق حق إبستين، شنخرج صورك وانت بالجزيرة، ومحمد بن سلمان يفلت ركبه ويرجع ما عاد الله يدخل بحالة غيبوبة ويرجع يولي يلعب له بلايستيشن اللي ينسي شوية الغلب الذي داخله. احنا قلنا له تشتي تقع رجال تشتي تتحرر من الأمريكي احنا معك، مدينا يد السلام رغم الذي فعل كوبنا رغم الذي حصل لنا. إذا أنت قدك ناوي تقع رجال وتقع مسلم وتقع مؤمن وناوي أنك تصلح الغلط وأنك تنهي ارتباطك بالأمريكي والإسرائيلي تعال، ولو حصل لك شيء من الأمريكي والإسرائيلي إحنا بنحميك برغم كل الذي صار بنحميك. لكنه مدبر. خلونا نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا، مساكم الله بالخير والعافية.
3: أخبارك؟
1: حياك وسلمك يا أخي.
3: معك قناف الشيحاني.
1: أهلا وسهلا بكم يا قناف، تفضل أخي الكريم.
3: حياك. أولا نحيي القوة المسلحة اليمنية ونشد على أيديهم باتخاذ هذا الخيار يعني بإغلاق الملاحة البحرية السعودية على آل سعود.
1: نعم.
3: وكذلك يعني أتحيى سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين حفظ الله
1: سلام الله عليه.
3: ونقول للعدو السعودي يعني إذا أنت كانت حق صلح وحق سلم كان بات يعني تسمع كلمة السيد عبد الملك.
1: صحيح.
3: وانت بات يعني إلى خير. يعني قد نقول له قد يعني سكتنا يعني على إجرامك الأول وعلى عدوانك على قتل أطفالنا ونساءنا ومصانعنا ومنشآتنا.
1: الله.
3: يعني وضمدنا على جراحنا عندما طلبت للسل فقلنا عسى وأن ترجع على صوابك.
1: نعم.
3: وأن تتخلى من العدو الأمريكي الذي هو عدو للأمة.
1: نعم.
3: يعني هذا ما أرضيش يعني عاد عافي والدي عقي والدي محمد بن سلمان.
1: مدبر مدبر.
3: ما رضي يفهم.
1: من ربط حماره بحمار الأمريكي يجبره من دبوره.
3: قال كيف تعرف عبد والدي قد أعماله هذا طاقي هذا عنقد أمريكي إسرائيلي هو ما هم يعني عربي يا محمد بن سلمان.
1: صحيح مع الأسف الشديد.
3: وكذلك تحياتي لك أخ عبد الحافظ ولا يعني طاقم إذا عسام.
1: ومني ومن كل الأخوة الزملاء في إذاعة سام نوجه لك التحية ولكل أهلنا وأعزائنا، ونقول إنه المرحلة هذه مرحلة تعبئة ونفير، مرحلة استعداد وجهوزية. العدو يعني بالحالة الذي احنا فيها وبالوضعية الذي احنا فيها هو لن يستطيع المواجهة العسكرية، ولكنه سيلجأ لتحريك الأدوات الداخلية. العدو لديه الكثير من الأدوات داخل المجتمع، كل يوم بيشغلنا بقصة جديدة، كل يوم بيفتح لنا جبهة جديدة، كل يوم بيفتعل لنا ضحية جديدة، وكل يوم بيعمل لنا ميرة وفدغم جدد. فلذلك لازم نكون بحالة يقظة عالية وبحالة جهوزية عالية، بحالة تعبئة، بحالة نفير، بحالة استعداد. علينا أن نفعل اللجان الأمنية في الحارات في الأحياء لرصد أي نشاط مشبوه، لرصد أي تحركات مشبوهة. علينا أن نتحلى باليقظة، بالصبر، بالحكمة. علينا ألا نندفع إلى أي تهور أو إلى أي غلط قد يراد من هذا الغلط تصويره وتقديمه يعني كحجة ومبرر من أجل أنهم يهيجوا الناس أو يحرضوا الناس، أو ممكن يستحدثوا فعل هنا أو هناك، ممكن يستحدثوا فعل في نقطة أمنية، في نقطة عسكرية، في أي منشأة، في أي مكان، في أي مصلحة، في أي مؤسسة، في أي وزارة، في أي قصة. تذكروا قصة بوعزيزي اللي حرق نفسه بتونس، وكيف بعدين صارت الأمور ولا وين راحت بعدها. شوفوا قصة البنت هذيك مهسا أميني اللي خارجت تستعرض بشعره، وقد الموساد مجهز انه يقتله علشان يستثمر دمائه. هذه يسموها وفق النظريات الأمريكية بالحروب الجديدة اسمها الضحية المقدسة. اليوم ممكن اي واحد يتوقف او كذا ويكون الموساد مجهز له من يجي يدقه بإبرة ولا بحبة ولا بأي شيء ويطفحه ويقول شوفوا قتلوا فلان ويحولوا منه قصة. رجال الأمن الذي هم بعضهم الذي هم مش منضبطين، اللي عادهم مؤثرة فيهم الثقافة القديمة انه يتوحتر فوق المواطن ويتعامل بعنجهية، بالذات في اقسام الشرطة، في المباحث، في الكذا. لازم انه نضبط انفسنا، واذا في فرد منفلت ندخله الحبس، حجزه، لانت مش قادر تضبطه ولا اهله ربوه ولا انت قادر تغير فيه ولا هو قادر يستوعب انه يمثل الدولة ويمثل الداخلية ويمثل يعني الصورة المشرقة للجمهورية اليمنية وثورة 21 سبتمبر. دخلوا زنزانة، ربطوا. والذي هم مش مستوعبين المرحلة لازم يستوعبوها. حذاري حذاري، انا انبهكم، العدو بيشتغل على 1000 وسيلة ووسيلة. العدو بيشغل أنا جاوع وأنا تاعب وأنا أشتي نسبي وأنا أشتي مدريمة وأنا فعلوبي وأنا عنقلوني وأنا زقموني مدري فين وأنا مدري ما فعلوبي، بيفعل هذه المنظومات كلها. وإحنا واجبنا أن احنا أول شيء نكون بحالة عالية من اليقظة. قواتنا المسلحة أعلنت قرار مش سهل يا ناس، ها؟ لازم نكون بهذا المستوى. القوات المسلحة لما تفرض معادلة الحصار بالحصار، احنا اليوم ما نواجهش السعودي لوحده، احنا بنواجه السعودي والامريكي والاسرائيلي، وكل ذولا معاهم اجهزة مخابرات ومعهم ادوات وجواسيس ومعاهم عملاء موجودين عندنا بصنعاء، معاهم موجودين عندنا بكل مكان. لا تستهينوا، العدو يجند يعني اصغر صغير واكبر كبير. لذلك أول نقطة أن احنا نكون بحالة يقظة وجهوزية عالية. مثل ما قلنا لكم، تفعيل اللجان الأمنية في الحارات، في الشوارع، في المديريات، في الأرياف. وبعدين نبدأ بمسألة الوعي الكامل في التعامل والتعاطي في المؤسسات الخدمية والأمنية والنقاط وغيرها. وبعدين نفعل الوعي الكامل بما ينشر على وسائل التواصل، مش أي شيء نقرأه نتفاعل معه. حتى التفاعل إذا أنت بتسبسب ولا بتلاعن، أنت تزيد من رصيده وتزيد من قيمته وتوصله لجمهورك. لذلك أميت الباطل بالتجاهل وبالتغافل عنه، لا تلتفتوا له، لا ترفعوا قيمته، لا تعلوا من سعره. قاطعوا الإعلام المعادي، قاطعوا الأصوات المعادية، قاطعوا المغردين المعاديين، قاطعوا كل من ينسجم مع مخططات العدو. لا تكسروا ظهر القوات المسلحة، لا تتركوا القوات المسلحة في معركة مكشوفة الظهر إذا المجتمع متساهل مع الحرب الناعمة والحرب الهجينة والحرب الإدراكية والحرب النفسية والحرب الإعلامية. كونوا بحجم هذا الحدث، كونوا رافد ومعين ومساند للقوات المسلحة، وكونوا بجهوزية عالية متى ما استدعى الأمر للتحرك إلى الجبهات. نتحرك كلنا، العدو بيحرك الجبهات، لا تستبعدوش أنه يبدأ يحرك المرتزقة هنا وهناك. هو الآن بدأ يحرك الجبهات على المستوى السياسي من عند العليمي وغيره، بس بكرة بيحرك الجبهات العسكرية. وبذكركم فلازم نكون بجهوزية عالية، لا تخلوا فترة الهدنة هذه تخلينا متراخيين. لكن بأمانة الخروج والحشد الذي شفناه في المحافظات وفي العاصمة سواء يوم الجمعة أو بعد بيان القوات المسلحة، هذا يبشر أن احنا شعب عظيم ويقظ وجاهز ومستعد، مستعد لكل الخيارات. وأنا أدعي المتابعين الذي يسمعوني الآن لمتابعة برنامج الحملة الشعبية للتعبئة والحشد إلى جبهات الجهاد في سبيل الله وميادين الرجولة والشرف والكرامة عبر برنامج حي على خير الرجال. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء كل أحد عبر إذاعة سام اف ام وإذاعات فيلق القدس الإذاعي. هذا البرنامج لكل الأحرار، لكل الشرفاء في اليمن، رجال الرجال الراغبين في الالتحاق بالجبهات، مرورا بدورات ثقافية وعسكرية. تابعوا البرنامج وبتعرفوا تفاصيل الاشتراك وتفاصيل الدخول في هذه الدورات وتفاصيل الاشتراك في جبهات العز والبطولة. اليوم لابد لابد لابد ما نكون بجهوزية عالية لحصد ثمار صبرنا، لحصد ثمار صمودنا، لحصد ثمار تضحياتنا. الدماء التي أريقت والأرواح التي زهقت خلال هذه الفترة من 2015 لليوم تكريما لها وتكريما لجراح الجرحى وتكريما لدموع وآهات وأحزان وقهر أسر الأسرى والمفقودين، لابد ما نكون بمستوى الوعي وبمستوى الجهوزية وبمستوى المرحلة. قائدنا حدد الخطوط العريضة وقواتنا المسلحة بدأت التنفيذ، والعدو ما بيتركنا شاكذا. فإذا رجعنا للسبهللة ورجعنا للدعممة ورجعنا للخيبلة، بعدها الله سبحانه وتعالى بيعاقبنا على أعمالنا. لكن ما دام قد وصلنا إلى هذا المرحلة، وصلنا إلى هذا المستوى، لابد ما نحافظ على ما وصلنا إليه، ولابد ما نحافظ على هذا المستوى العالي من القوة الذي وصلنا لها بفضل الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم.
1: حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم

0: إذن نحن أمام استحقاق كبير، ونحن أمام مرحلة مفصلية. هذه المرحلة تستدعي استمرار التعبئة والنفير والجهوزية العامة واستمرار الفعاليات والتحشيد في مختلف المحافظات والمديريات. علينا أن نكون حاضرين في مختلف الميادين، علينا أن نكون مع رجال التعبئة العامة في كل المحافظات، علينا أن نستوعب أن كل فرد مننا هو مجاهد، وكل فرد مننا هو عسكري، وكل فرد مننا هو رجل أمن، وكل فرد مننا هو فارس تنمية، وكل فرد مننا هو إعلامي، وكل فرد مننا عليه مسؤولية ملقاة على عاتقه. لا ننسى أن هذا النصر يحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وخروج من دائرة الوهن، وخروج من دائرة الضعف، وخروج من دائرة الاستسلام للحرب النفسية. هذا الخروج لن يأتي إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والجهوزية العالية. والجهوزية العالية بحاجة إلى أن نكون جنبا إلى جنب مع رجال التعبئة العامة والحشد والنفير في كل الوقفات الاحتجاجية وفي كل الدورات المطلوبة. والجهوزية هي عنوان المرحلة. مثلما صمدنا في وجه السعودي والأمريكي والإسرائيلي لأننا كنا صادقين مع الله سبحانه وتعالى، يجب أن نستمر على هذه الوتيرة حتى ننال رضا الله، وإذا نلنا هذا الرضا سننال النصر الموعود والقريب بفضل الله سبحانه وتعالى. العدو سيعمل على مختلف الأصعدة، سيفتح جبهات متعددة، جبهات أمنية، عسكرية، إعلامية، نفسية، في كل المستويات. والجهوزية وحدها هي من ستنهي هذه الجبهات وستنهي أحلام العدو وطموحاته. ومثلما كسر العدو من 2015 سيكسر اليوم في هذه المعركة الحاسمة. ومثلما ذاق الشعب اليمني ويلات الحصار ومرارات العدوان، سيذوق العدو السعودي المجرم ويلات ومرارات المعادلة الجديدة وهي الحصار بالحصار. ولن يفلت السعودي، سنكون جميعا بجهوزية وباستعداد وبحضور في مختلف الميادين وفي مختلف الجبهات. سنكون عند حسن ظن قيادتنا، سنكون مسلمين واعيين مستوعبين لما تستوجبه المرحلة، حتى إذا باشر العدو بغارات أو بعدوان لن نهلع، لن نذهب إلى طوابير محطات البنزين، لن نصدق روايات العدو على وسائل التواصل، لن نصدق ادعاءات العدو، سنستمع إلى الأخبار من مصادرها، سنتذكر أنه قد معانا مناعة من 2015. كم مرات العدو قتل أبو علي الحاكم، وأبو علي الحاكم لليوم حي يرزق. كم مرة قتل العدو أبو أحمد الحوثي، وأبو أحمد لليوم حي يرزق. كم مرة وكم مرة، هذه تخلي عندنا مناعة لما نسمع العدو مرة ثانية يقول أنه نفذ اغتيال أو نفذ عملية من أجل يضعف الجبهات أو يوهن النفوس، نبقى متذكرين أن احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. حتى الشخصيات والقيادات تجي وتروح وتروح وتجي بدالها، لأنه الله موجود، ما يروحش ولا يتبدل ولا يتغير. صاحب النصر وصاحب الوعد موجود وقائم، والمشروع قائم والمسيرة قائمة. فلذلك نكون بهذه المناعة من الحرب النفسية ومن الحرب الإعلامية التي تستهدف العقول قبل ما تستهدف الأجساد. العدو يقصف الأدمغة قبل ما يقصف بيتك، قبل ما توصل لا عندك شظايا الصاروخ أو آثار القنبلة، هو يقصفك وانت داخل البيت جالس طارح رجل على رجل قدام التلفزيون، وانت تسمع قناة الحدث والإعلام السعودي المتصهين. فهذا يخلينا نكون على يقظة عالية، نستقي أخبارنا من مصادرها ومعلوماتنا من مصادرها، وما نصدقش ما يروج له العدو، ولا نمشي بعد ادعاءات العدو. لو يشتي يعمل لنا أزمة العدو يبدأ يخلي 3 أو 4 من أصحاب محطات البترول يقفلوا، وبدأ يشيع أنه انعدم البترول ويخلي الناس يعني يروحوا فوق بعضهم. لا، احنا نتبع التعليمات الرسمية ونأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ونستمع إلى إعلامنا الوطني، ونبقى متمسكين بالله سبحانه وتعالى وبعدالة قضيتنا وبما تضع من موجهات ومحددات قيادتنا. واليوم معركتنا هي لحصد ثمرة صمودنا، والبوصلة متجهة إلى النظام السعودي المجرم. لا يشغلنا ويشوش علينا العليمي وزعطان وفلتان ونصدقهم ونروح وراهم ونقول والله قال فلان كذا ونشتي نرد على فلان، ولا لا تجاهلوهم هذولا كلهم، تنبلوا لهم، طنشوهم ولا تعطوهم قيمة، لا هم ولا إعلام العدوان. معانا معركة تقودها قواتنا المسلحة رسميا ضد هذا العدو، وسنبقى في مواجهة مع هذا العدو لاستخراج كل حقوقنا.
1: كيف ما اكتب في سبيل الله سخر للعد واحذر رومت النفس وهواها، وان عرفت من تكفره فتركها واحذر تشلها. البشر واجب عليها تتقي الله في حقها.

0: أبواق الفتن والزيف لا تراها، هذا من محددات المرحلة المقبلة أيضا، وتفعيل منظومة مدري أوجعت العدو خلال المرحلة الماضية، ولا بد ما نوجع أكثر في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. مدري كانت سلاح فتاك في وجه العدو، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها العدو هي التجنيد المستمر، التجنيد عبر وسائل متعددة وطرق متعددة. كثير من الذي شفناهم باعترافات الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية، الاعترافات التي نشرت على وسائل الإعلام، فاجأتنا بشخصيات ما كناش نتوقع أنها ممكن تكون قد انغمست في وحل العمالة للعدو. لذلك ربما بعض الأشخاص أنت تكون شفته بالمرحلة السابقة أنه كويس، والآن قد طربل مع العدو. فلذلك تفعيل منظومة مدري وتحزقوا بالهدار، مش ما نجامعوا معلومة ثرثر بي يمين وشمال، والاستعراض أنا حصلت فلان الفلاني وأنا جلست مع القائد الفلاني ومع المسؤول الفلاني ومع لا اهدأوا اهدأ، أنت بتقدم خدمة مجانية للعدو. فعل منظومة مدري ودعمم، وما عليك ما انتش ناطق رسمي بس محاد للفضول، ولا تروح تجابر المرة وافعلنا وسبرنا والمرة قدي ثاني يوم تعمل صبحية هي والنزوان، ويلا وديكم خدمات مجانية للعدو. اعقلوا، المرحلة حساسة وهامة جدا. كذا بشكل سريع نسرد انه احنا واجبنا نكون بجهوزية عالية، تفعيل الحس الأمني في كل الأحياء، تفعيل اليقظة الإعلامية عند قراءة ومتابعة والاستماع لأي خبر، تفعيل المقاطعة لكل أبواق الفتن والزيف، وتفعيل منظومة مدري والتعامل مع الأخبار من مصادرها، ولسنا معنيين بإفشاء أي معلومة أو أي تفصيل مهما كانت. مدري
1: ما نجدك مدري باسمك اسمي مدري هو قريب منكم مدري أنت سمعت القارح سرت على قوة أمس مدري كم خالص بالحديدة واليوم صنعاء
2: قال كل قول مدري
1: آه.

0: مدري ما دراني مش شغلي، مدري ما دراني مش شغلي، مش هو عملي، مش أنا مختص، ولا هي وظيفتي، ولا هو دوري، ولا أنا معني لا أوضح ولا أصرح ولا أتكلم بهذه المواضيع. أنا أعتذر لكل الإخوة الذي كانوا يحاولوا يتصلوا بنا خلال الدقائق الأخيرة، لأنه لأهمية الموضوع حبينا نطرح بعض النقاط ونذكر بعضنا البعض، فما قدرناش نأخذ الاتصالات. أعتذر لهم يعني كل الاعتذار، وإن شاء الله نستقبل اتصالاتهم الأسبوع المقبل في نفس هذا التوقيت. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وموعدنا يتجدد معكم في العرض المباشر الأول كل ثلاثاء من العاشرة مساء، وفي الإعادة خلال يوم الأربعاء. كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، وشكر كل الشكر للمخرج العزيز المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، ومدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، ونائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ القدير حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ العزيز إسماعيل محمد المتوكل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه، في أمان الله.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11. على مسؤوليتي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام.

0: يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام أصدقاء هذا البرنامج، برنامج وما يسترون، وأرحب بكم إلى جولة أخرى بين السطور، وهذه الحلقة التي سوف نجول عبرها بين سطور مادة بحثية لها غاية الأهمية، وخصوصا أنها تدلي بصلة موضوعية واضحة بما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية وصراع محتدم بلغ ذروته مع أعدائنا، أعداء الإنسانية وأعداء الله. هذه المادة تتحدث عن واحدة من أخطر طرق وصور الحرب الشعواء التي نتعرض لها من قبل أولئك الأعداء الصهاينة والمستكبرين، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر الأمريكي وذراعه الصهيوني ومن لف لفهم من قوى النفاق والخيانة والعمالة والتطبيع. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، هذا هو عنوان هذه المادة البحثية التي أعدها الأستاذ الباحث الثقافي يحيى قاسم أبو عواضة. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها هو عبارة عن مادة بحثية كما هو واضح مطولة، وهي في الوقت ذاته، وهذا أمر مهم، تشكل نقاطا مختصرة أو تتكون من نقاط مختصرة من كلام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أعدها وجمعها الباحث وأخرجتها وأصدرتها في كتيب من نحو 24 صفحة من القطع الصغير دائرة الثقافة القرآنية، أصدرتها في العام الميلادي 2018. ومن أبرز محاورها المحور الذي يتحدث عن مسألة مهمة تتعلق بنشوء هذه القنوات وأغراضها ودوافعها ومحركاتها، بهذا التساؤل المستفز للذهن والمستثير للانتباه: من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها؟ وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا ومنظومتها الصهيونية الاستعمارية العدوانية، وأيضا كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعلامي، وما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه قنوات التضليل ومنابره ومنصاته المختلفة. أيضا هناك حديث ضمن هذه المحاور لهذا البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها الخطيرة على الوعي وعلى الرأي العام وعلى كل من يقع في مهداف استهدافاتها الخبيثة والتضليلية.
2: وما يسطرون.
1: يبدأ الباحث بحثه هذا الذي بين أيدينا بالقول إن الجانب الإعلامي جانب مهم جدا، خصوصا في هذا العصر الذي بات الجانب الإعلامي فيه سلاحا فعالا على نحو جدي وواضح، ويلعب دورا أساسيا ومؤثرا، والأعداء يعتمدون على هذا الجانب بشكل أساسي جدا في النشاط التضليلي والدعائي على كل المستويات وفي كل المجالات، مجالات منها الاستهداف للناس في الجانب الثقافي والفكري من خلال قنوات فضائية تحمل عناوين دينية، ولكنها في حقيقتها تلبس الحق بالباطل وتبث السموم الثقافية والفكرية المنحرفة التي تمسخ هوية الإنسان وتجرده حتى من طبيعته ومن فطرته الإنسانية. أيضا في تلك المجالات استهداف الأخلاق والقيم من خلال وسائل وقنوات تبث المواد والبرامج والأفلام والمسلسلات والمقاطع التي تخدش الحياء والدين والتي تستهدف القيم وتنشر التحلل الأخلاقي والفساد القيمي وتؤدي إلى تدنيس النفوس والذهاب بطهرها وزكائها. كذلك تزييف الحقائق والوقائع والأحداث والتضليل السياسي والترويج للعدوان ولباطل العدوان من خلال قنوات إخبارية تستهدف تزييف وعي الناس وقلب الحقائق أو تتويه الجمهور وإبعادهم عن القضايا الكبرى التي يجب أن تكون هي في قلب اهتماماتهم ومحطا لتركيزهم. من تلك المجالات أيضا أو السياقات ما يتصل بقنوات تستهدف الأطفال الصغار وبطريقة مركزة تستهدف فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها، ويعملون جاهدين بكل دأب وعلى نحو حثيث، يعملون على مسخهم وإفسادهم وتضليلهم وتزييف وعيهم وصناعة قناعات مغلوطة ومنحرفة وأفكار معوجة لديهم منذ نعومة أظفارهم منذ مرحلة الصغر في أعمارهم. بعد ذلك يثير السياق تساؤلا حول من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها، وتحت هذا التساؤل يقول السياق: إننا عندما نتأمل نجد بأن جهة واحدة بعينها هي من يرعى هذا النشاط المتعدد ومن يمول هذه القنوات المتنوعة والمتعددة وهذا الأسطول الضخم من وسائل الإعلام التي تضخ الزيف والدعاية والتضليل وكل ما يمس روح الإنسان وعقله وفكره. هذه الجهة هي الجهة الأمريكية الصهيونية، هي هذا العدو المتربص والذي يعمل على تنفيذ أخطر المشاريع المستهدفة لأمتنا ومنطقتنا، ويستعين أو تستعين هذه الجهة بأداة عتيدة لديها تتمثل في النظام السعودي الذي يستهدف ضرب الأمة العربية والإسلامية بمعولي هدم، أحدهما يلبس لباسا دينيا متشددا منحرفا والآخر انحلالي خدمة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى. وهنا يتم التساؤل: لماذا يرعى هذا وذاك؟ والجواب: لأن المسألة كلها هي في اتجاه واحد. صحيح أن الوسيلة تختلف وقد تبدو متناقضة، هناك تناقض ظاهر واضح بين سياق انحلالي ولا أخلاقي وسياق فيه يلبس الدين لبوسا منحرفة متشددة كما هو حال الوهابية ومشتقاتها. إذن الذي يجمع هذين الأسلوبين المتناقضين في الرسالة الإعلامية الهادمة هو اتجاه واحد وهدف واحد، والكل يتعلق بعملية تضليل وإفساد واستدراج وإغواء بوسائل متعددة ومتنوعة. وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا والصهيونية العالمية، هذه الصهيونية العدوانية الإجرامية الدموية المستكبرة. وعندما يوجه المرء النظر إلى قنوات النفاق والتضليل التي يحركها المنافقون في الداخل والخارج، يرى أنهم يشتغلون وفق الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية ووفق المشروع الأمريكي الصهيوني وبما يتسق ويخدم المؤامرات الأمريكية ويصب في صالحها. عندما تكون المؤامرات الأمريكية الصهيونية تعمل على إثارة العداوات تحت عناوين طائفية مذهبية، تشتغل تلك الوسائل الإعلامية عليها وتبني عليها. عندما يكون التوجه الأمريكي والصهيوني هو صوب إفساد الشباب ذكورا وإناثا في محيطنا العربي والإسلامي، ينشطون في هذا الاتجاه. وعندما يكون هناك توجه صهيوني وأمريكي نحو المسخ الثقافي والفكري بدفع الناس إلى اعتناق الفكرة الوهابية الضالة والمنحرفة التي تجعل من الناس في هذه الأمة أمة مفككة مطوعة وخادمة لأمريكا، يشتغلون كذلك في الاتجاه نفسه. وعن كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعلامي؟ فلأن هؤلاء الأعداء يعرفون أهميته ويستخدمونه في جوانب كثيرة هجومية وفي أنساق أخرى مختلفة. يركزون على الجانب الإعلامي تركيزا كبيرا بوصفه الطريقة الرئيسية المعتمدة للتأثير على النفوس، للحرب النفسية وبقية الأمور إنما هي تبع لهذا الجانب. حتى الاستهداف العسكري للناس إنما يلحق بالجوانب الأخرى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى فيما كشف به واقع أهل الباطل، واقع المضلين والمجرمين والمستكبرين والمعتدين، أن تركيزهم بالدرجة الأولى ينصب على النشاط التضليلي ويحرص عليه، كما جاء في إحدى آيات سورة الصف في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله. وهذا الأمر ليس بالطائرات ولا بالمدافع والدبابات والصواريخ والقنابل كما يفعل هؤلاء الأعداء في حروبهم وإباداتهم الإجرامية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كذلك في آية أخرى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فنشاطهم في لبس الحق بالباطل، نشاطهم المتنوع والذي له أشكال متعددة ووسائل لا تكاد تحصر، أيضا وسائل متعددة ومختلفة. والأمر المؤسف أن الكثير من الناس لا يتعاطى من خلال هذا الفهم باتجاه هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، ولا ينظر إليه نظرة مدركة واعية على المستوى الإجمالي قبل الدخول في التفاصيل. وكيف اعتماد الأعداء عليه على هذا الجانب؟ وما الذي يستهدفون من خلاله؟ ما الذي يسعون نحوه عبر ما يشتغلون عليه بدأب وعلى نحو مسعور في هذا الجانب؟ وهذه التساؤلات تفضي إلى القول إن النشاط الإعلامي المعادي لأمتنا الإسلامية بأبواقه ووسائله ذات الصوت العربي واللغة العربية والشكل العربي، قنوات ووسائل إعلامية متنوعة ما بين قنوات تلفزيونية وفضائية وبين مواقع على الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية، ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الورقية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية. وعليه يمكن القول إنهم وللأسف للأسف الشديد أثروا في الواقع العربي والإسلامي على الكثير من الناس، ويؤثرون باستمرار سواء في نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي بموادهم القبيحة والمنحلة والتي تدمر طهر النفس وزكاءها، أو من خلال التضليل الثقافي والفكري، أو التضليل على المستوى السياسي في القضايا المهمة الكبرى وما أكثر قضايانا. هنا زيفوا الحقائق على الكثير من المغفلين والمستغفلين وناقصي الوعي وعديمي الفهم والإدراك وغير المحصرين ثقافيا، واستطاعوا أن يؤثروا عليهم وأن يصنعوا لديهم الكثير من القناعات في الاتجاهات الخاطئة التي تخدم الأعداء، وهم يشتغلون على صناعة رأي عام مغلوط وباطل تجاه الكثير من القضايا.
2: وما يسطرون.
1: بناء على هذه الحيثيات يبرز سؤال مهم حول ما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه هذه الهجمة وهذا السيل من الهجوم العدواني عبر هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، فيما يتصل بوسائل الإعلام المضلة والمفسدة بكل أنواعها وأشكالها، ينبغي مقاطعتها على كل حال من الجميع، وإبعاد أسرنا وأولادنا عنها. ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 140: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية أشارت إلى آية أخرى، وهي الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم. فالآيتان المباركتان كلاهما تصبان في موضوع واحد، فيما ترى وفيما تسمع من واقع أولئك الذين يعملون في الصد عن الحق وعن صوت الحق وعن اتجاه الخير والصواب عن سبيل الله، واستهزاء أيضا بهدى الله سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة أن يكون الكلام من جانبهم كلاما مباشرا وسافرا وصريحا عن الآيات كآيات، عن القرآن الكريم كقرآن، ولكن في مضمون هذه الآيات ما دلت عليه، ما أمرت به، ما وجهنا الله إليه عبرها الاستهزاء بالأعمال التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها، السخرية منها والصد عنها والإساءة إليها والتنفير منها بما يدفع نحو الكفر بها رفضا أو جحودا، كل أشكال النشاط العدائي أمام ما أمرنا الله به من أعمال ومن مواقف، هذا هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات، وهو كفر بهذه الآيات بشكل أو بآخر. نحن إذن أمام جحود أو رفض لآيات الله، والله سبحانه وتعالى قدم منهجية هنا هي المقاطعة، فقال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكذلك شأن الآية الأخرى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه هي مقاطعة، أي لا تصغي لهذا الباطل، لا تجعل من نفسك سماعا ومسماعا ومذعنا ومصغيا لأباطيلهم وأكاذيبهم ولنشاطهم التضليلي، وبالتالي متبنيا لكل هذا الباطل. هذا لا ينبغي أبدا ولا يليق. تلك القنوات المضللة الكاذبة التي هي صوت ناعق بالزور، صوت ينعق بالزور والبهتان والباطل، وهي وسواس خناس، ينطبق عليه ذلك التوصيف القرآني، هي وسواس خناس يجب أن ينظر الناس إليها بمستوى ما هي عليه من الخطورة والسوء، ينظرون إليها النظرة الصحيحة، فهي منابر للباطل ومنابر للكذب وللافتراءات وللتضليل. ويجب أن يكون الناس على مستوى من الوعي يدفعهم نحو الحذر منها. أن يتعمم هذا الوعي في الساحة بشكل كبير، ويجب على الإنسان أن يقاطعها مغلقا بذلك نافذة من نوافذ الشيطان التي يعتمد عليها في التضليل وفي استدراج الخلق والعباد والتأثير على عباد الله هؤلاء. هذه المسألة هي في غاية الأهمية، ولمعرفة أنها في هذا المستوى من الأهمية يقول الله عنها: إنكم إذن مثلهم. وهذا زاجر كبير جدا، يعني بعد النهي عن ذلك بقوله: فلا تقعدوا معهم، لا تقعد مع أي قناة، مع أي وسيلة إعلامية تخوض في الباطل ضد الحق. والحق هو امتداد لآيات الله، الحق فيما فيه من عمل، الحق فيما تضمنه من مواقف. الجهاد في سبيل الله هو من الحق، والإساءة إلى الجهاد وإلى المجاهدين وإلى العمل الجهادي هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات التي تضمنت الكثير من الأوامر والتوجيهات الإلهية. النشاط الذي يستهدف العمل الجهادي في سبيل الله والمواجهة للظالمين والمقارعة للمستكبرين والطغاة هو خوض في آيات الله بالباطل، وإساءة إلى هدى الله، وإساءة إلى الحق. الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى نهيا قال محذرا ومشددا على المسألة بما يدل على أهميتها الواضحة الكبيرة: إنكم إذا مثلهم. وما أسوأ أن يكون الإنسان عند الله سبحانه وتعالى في حكم أولئك الظالمين، ومثل أولئك الظالمين الخائضين في آيات الله بالباطل وضد الحق، مثل أولئك الدجالين المفترين والباهتين والكذابين والمضللين. أن يكون الإنسان مثلهم هذه مسألة فائقة الخطورة وكارثية، وأمر يفترض أن يوحش الإنسان وأن يقلق الإنسان وأن يدفع المرء إلى الحذر وإلى اليقظة وإلى الحيطة. فالمسألة مهمة جدا، ولنلحظ كيف أن النص القرآني ركز على المنافقين في الموضوع حتى عندما توعد فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن هذا أولا يدعو إلى النفاق. البعض من الناس قد يتأثر ولو تدريجيا مع الوقت ومع ضعف الارتباط بهدى الله، يتأثر حتى يصبح في يوم من الأيام من المنافقين ويدخل في هذا المحذور. وهنا قد يكون المآل هو أن يكون الإنسان في يوم من الأيام متأثرا بالمنافقين، وأيضا تتغير نظرته إليهم وتصبح نظرته لصالحهم، نظرة توحي بأنه منخدع بهم ومتأثر بما يقولون ويتقبل منهم ويتفاعل معهم، وبالتالي يكون في حكمهم معهم مع الكافرين والمنافقين. والكافرون والمنافقون في النهاية شيء واحد، ولذلك سيجمعهم الله في جهنم جميعا.
2: وما يسطرون.
1: وهنا نتوقف، لأن هذا هو ما سمح به وقت برنامجنا، ولنا مضمار تأملي وجولة أخرى بين هذه السطور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سوف نتم رحلتنا مع سطور هذا البحث المعنون بالحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها. إلى اللقاء.
2: وما يسطرون.

0: سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام اذاعتك انت.
1: القلم سيف ما اكتب في سبيل الله سله، سخره للحق واحذر رومت النفس وهواها، وان عرفت من تكفره فتركه واحذر تشله. البشر واجب عليها تتقى الله في حقها.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: سام اف ام
4: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
4: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
4: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
4: سام اف ام
3: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك طرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: طبعا هذا واجب شرعي أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
7: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 46 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم السادس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شرحه لحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين فيه دور القرآن الكريم في الخروج من الفتن بمختلف أشكالها. وقد وصلنا إلى قوله، إلى ما ذكره حول قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن، وهو الصراط المستقيم، حيث قال السيد عبد الملك: الذي يعني هو الصراط المستقيم الذي إن سرنا على ضوء هديه يصل بنا إلى الغايات العظيمة، والتي من آخرها وأهمها رضا الله والجنة والسلام من عذاب الله. طبعا الصراط المستقيم تقابله سبل وطرق مختلفة، فالذي يحمينا من الوصول أو من السير في تلك السبل التي تهوي بأصحابها إلى الهاوية إلى جهنم هو الصراط المستقيم، هو القرآن الكريم، هو الذي يحفظ لنا الطريق الصحيح. يعني عندما نسير خلف القرآن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وبدقة تامة من دون أن نبتعد أو ننحرف، لذلك القرآن هو الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، النور، الهداية، البصيرة إلى آخره، وبالتالي هو الذي يصلنا بكل الحقائق حتى عندما الولاية من خلال القرآن الكريم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن اقتران الولاية، الولاية بيّن اقترانها بالقرآن الكريم عندما قال لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، وعندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي، فالصراط المستقيم يعني هو هذا المعنى. الشخص عندما يكون مع القرآن تاما الله تعالى يهديه إلى كل هذه المعاني. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن هو الذي لا تزيغ به الأهواء، وقال مهما أتى الآخرون من ذوي الأهواء ليتقولوا عليه وليقولوا عنه ما ليس فيه من مفاهيم باسم تفسير خاطئ أو باسم كذا حديث كذلك حديث خاطئ ليس صحيح، يحسب على أنه معنى المعنى الآية أو مفهوم لنص قرآني معين، فمهما أتى هذا التلبيس وأتى في واقع الأمة بشكل كبير لكن القرآن يبقى في أصله سليما، دائما القرآن يبقى محفوظا، يعني كل ما عداه يبين ويظهر خطأه لكن القرآن الله تعالى برحمته بعباده حفظه. حتى ذلك تلك الأحاديث التي تريد أو الروايات التي يريدون من خلالها أن تزيغ أهل الأهواء أن ينحرفوا بعد القرآن الكريم، أن تبقى ذلك خارجي فقط، يأتي بعد ذلك من يصحح، من يدعو إلى العودة إلى القرآن الكريم. لذلك يعني القرآن الكريم بقي كما هو. يعني نجد أحيانا بعض الناس جهات أوقات معينة تنتشر أفكار ثم يأتي بعد ذلك من يرد على تلك الأفكار جميعا ويعيد الأمر إلى صوابه، وهذا دليل على قوة القرآن الكريم. ولهذا نلاحظ أهمية المسيرة القرآنية وهي إعادة الأمة إلى القرآن الكريم لا إلى تلك الفهوم التي زاغت بها الأهواء. القرآن استعمل لفترات كثيرة كوسيلة للزيغ ووسيلة يعني فسرت آياته بخلاف المراد منها ولبس بكثير من المعاني التي لا علاقة لها به. حتى الجبرية الذين يذكرون أن الله يجبر خلقه ثم يعاقبهم، الذين يقولون بأن الله يكلف عباده بما لا يطيقون إلى آخره، كلها طبعا لبسوها في القرآن الكريم. فلذلك المسيرة القرآنية دورها تصحيح العودة إلى القرآن الكريم، يعني من غير خلط له بأي جهة أخرى وبغير أي تيار من التيارات. يقول لكن القرآن الكريم يبقى في أصله سليما، وعند العودة إليه من خلال قرنائه يتضح لنا بطلان كل ما حسب عليه من تفاسير غير صحيحة أو مفاهيم غير صحيحة، يبقى أصله سليما. ولهذا حتى في الحوار يعني أحيانا يكون حوار بين مثل المسلمين وغيرهم مستشرقين أو غيرهم، فيأتيك بتفسير نقول له لا، هذا ليس ملزما، هذا كلام مفسر. القرآن نحن عندما نرجع للقرآن لا نرجع إلى تلك الكتب، حتى في يعني نقول لهم نحن عندما نحاوركم من خلال كتابكم المقدس لا نأتيكم بالتفسير، نأتي إلى النص نفسه لأن النص يدل بنفسه على الحقيقة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا تلتبس به الألسن، وقال المتقولون الكثيرون، الألسن هنا المتقولون الكثيرون الذين يخدمون الباطل ويفترون على الله الكذب، هؤلاء لا يمكنهم أيضا أن يغيروا حقائقه. يقول يبقى كما هو، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس، يبقى القرآن في أصله سليما لمن عاد إليه، حتى لو قالوا ما قالوا نعود إلى القرآن ونتدبره ونتأمله فنكتشف الزيغ ونكتشف الإلباس والتلبيس الذي حاول هؤلاء الزائغون أن يزيغوا به الأمة، فنفرق بين الفهم الصحيح والفهم غير الصحيح. وبالتالي القرآن الكريم فيه قوة ذاتية تحمي من هذه المعاني جميعا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن ولا يشبع منه العلماء، وعلق عليه بقوله لأنه بحر من العلوم والمعارف والمفاهيم لا يمكن أن ينفذ ولا أن ينضب معينه ولا أن يدرك قعره ولا أن يستكمل الإنسان كل ما فيه من المفاهيم والهدى، وبحر عجائبه لا تنتهي. الله قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. حتى لو أصبح الإنسان عالما كبيرا مهما أوتي من علم لا يمكن أن يكون قد استكمل القرآن وفرغ من كل ما فيه من الهدى وأحاط بكل ما فيه من المعارف، لا يصل إلى ذلك أبدا، ولا يزال بحاجة إلى المزيد والمزيد، ولا يزال عطاء القرآن واسعا جدا جدا. بالعكس، يعني كلما كثر العلم وخاصة إذا كان مع العلم الإخلاص والصدق، كلما ازداد التواضع مع القرآن وازدادت الاستفادة منه، لأن الشخص يصبح لديه، يعني كلما اقترب منه أكثر كلما القرآن أيضا اقترب منه أكثر وأعطاه أكثر. اتقوا الله ويعلمكم الله، الله تعالى يعلم هذا الذي يتقيه من خلال تعامله مع القرآن الكريم، وهذا هو العلم اللدني. يعني الله تعالى يعني حتى أشياء يعني الله تعالى يهبه الشخص عندما يتصل مع القرآن الكريم ويتصل في حقيقة بالله، ولذلك يعلمه الله تعالى من خلال ذلك التواصل. ثم ذكر غياب الاستفادة من القرآن الكريم في هذا الجانب، فقال هذه النظرة غابت حتى عند الكثير ممن هم يتحركون باسم علماء أو باسم طلاب علم، لم تعد نظرتهم إلى القرآن الكريم هذه النظرة، وجعلوه هناك على جنب مهمشا إلى حد كبير، واستغنوا عنه بأشياء أخرى لا تغنيه لا تفيده، وأعطوها كل الجهد وكل الاهتمام وكل الوقت، واستغرقت منهم كل اهتمامهم وكل جهدهم وكل جدهم وكل عنايتهم، مع تعظيم لها يكاد يكون أكثر من تعظيم القرآن الكريم. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا يخلق على كثرة الرد. قال لا يبلى، يعني لا يخلق بمعنى لا يبلى، كلما عاد الإنسان إليه، كلما تأمل فيه، كلما استزاد منه من معارفه من هديه من نوره لا يبلى. يعني بخلاف كتب الأخرى نقرأها فإذا عدنا إلى قراءتها من جديد نمل من ذلك لأننا نعرف محتوياتها، بخلاف القرآن الكريم، لأنه يعطينا البصائر، يعطينا معارف، يعطينا فهوما، يبصرنا بالحقائق، ويتجدد عطاؤه بشكل مستمر، ويواكب كل الأحداث، كل الأزمنة، كل المتغيرات، كل الظروف، فيعطي المزيد والمزيد وهكذا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا تنقضي عجائبه. فقال: عطاؤه فيما يعطي من هدى ونور وحكم ومعارف وحكم كلها عجيبة، كلها ثمينة، كلها ذات أهمية. لا تقول أنه لم يعد يعطي إلا حثلا، يعني أشياء بسيطة، وإلا معارف عادية، أو نفذت منه الحكم العجيبة، الهدى العظيم، الدلالة العجيبة جدا، المعارف العجيبة. لا، يقول هي بشكل مستمر، هي دائمة، عطاؤه عطاء نفيس وعظيم ومتميز، لا تنقضي عجائبه. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال: هؤلاء الجن الذين عندما سمعوه قالوا هذا القول، يعني سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هم أدركوا أهمية القرآن وعظمته، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، عرفوا أنه ليس كتابا عاديا وليس شيئا عاديا، هو شيء عظيم، شيء عجيب ومتميز يهدي إلى الرشد. عرفوا وظيفة القرآن الأساسية، وهي الهداية إلى الرشد. طبعا هذه الهداية هي الأساس في القرآن الكريم، لأن هناك من انحرف عن هذا الأمر، أن يعني بعض اللغويين صار فقط القرآن عنده كتاب لغة، وبعض مثلا المهتمين بالإعجاز العلمي صار عنده القرآن فقط الحقائق العلمية. القرآن الكريم أول شيء فيه هو الهداية إلى الرشد والإرشاد، هذا هو أهم. طبعا الهداية بمفهومها الواسع، الهداية تعني الوعي، تعني البصيرة، تعني التزكية، تعني في كل شيء محلها المناسب. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول: عندما تتحرك على أساس القرآن، عندما تكون مسيرتك قرآنية تقول به، تركز على أن تقدم هديه للناس وأن تتحدث من خلال آياته ومعارفه تقدمها إلى الناس، فأنت تصدق. طبعا هنا القرآن لا نكتفي فقط نحن بقراءته، بل نتحرك به، ندعو إليه، نعرف بحقائقه. يعني هذا الأمر، يعني ليس فقط كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله فعل. رسول الله لم يكتفي بالقرآن لنفسه، وإنما كان يتلوه ويعلمه للناس ويزكي الناس به ويبصرهم به. وهكذا مهمتنا نحو القرآن الكريم. يقول: من دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول: لأن كل ما فيه صدق. قال: هذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة. يعني حتى الناس عندما الآن، العامة الناس عندما تعرض لهم القرآن يعني تجد تجاوبا. لماذا؟ لأنه بخلاف ما لو ذكرت لهم أحاديث يقولك لا أنتظر، يعني قد يكون شيخنا أو الشيخ الفلاني يرد هذا الحديث. ونرى الصراع الكبير بين المحدثين، يعني حديث وتأتي هناك من يصحح هناك من يضعف، بخلاف ما لو نقرأ القرآن الكريم فهو يوحد الأمة. يعني حتى الطوائف المختلفة، الأمة جميعا باختلاف طوائفها متفقة على القرآن الكريم. ولذلك عندما يصعد مثلا خطيب أو محاضر أو متكلم ويأتي بآيات قرآنية ويبين معانيها مثلا ودلالاتها، لا تجد أحدا ينفر عنه. لماذا؟ لأنه يتكلم عن القرآن الكريم. لكن إن ذكر أسماء شيوخ أو أسماء، هنا يقع الخلاف. لماذا؟ لأن تلك أفكار، يعني ويقع لأنها ليست لها درجة القرآن الكريم. الأحاديث كثير من الأحاديث دست، ووقع الخلاف كذلك، هل هي صحيحة أو مدسوسة، بخلاف القرآن الكريم، وبالتالي يوحد الأمة. ومن خلال القرآن الكريم نعود بعد ذلك إلى الحديث، ومن خلال المحاكمة إلى القرآن الكريم. لمثال هذا الحديث الذي يذكره السيد عبد الملك، واضح في كونه صحيح، لأنه يتناسب مع القرآن الكريم. يقول: وهذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة وأفكار خاطئة وروايات غير صحيحة ومقولات غير صحيحة من أقوال الناس. فالتركيز على القرآن الكريم والتمحور حول القرآن فيما يقدم إلى الناس لتعريفهم بالدين، لتوعيتهم، لتبصيرهم، يجعل الإنسان يقدم حقائق. وقلت الناس لا ينفرون، لأنهم يعلمون أن هذا قرآن وهم يقرؤونه، وبالتالي يكون الإقبال أكثر وتكون الفائدة أعظم، بالإضافة إلى كونه يوحد الأمة. وبعد ذلك طبعا يحاكم، عندما نعود إلى الحقائق القرآنية تحاكم بعد ذلك أقوال الشيوخ وما ورد في الروايات، كلها تحاكم إلى تلك الحقائق القرآنية. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من عمل به أجر. فقال: عندما تعمل به فيما يدعو إليه، فيما يوجه الله فيه إليه، تحصل على أجرك من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وقلنا الأجور العظيمة التي جعلها الله تعالى لقارئ القرآن بحسب درجة التلاوة. يقول: لذلك ثمرة عظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة، لأن الله تعالى من كرمه، من شكره لعباده، أنه يثيبهم، يجزيهم في الدنيا والآخرة. ولذلك القرآن الكريم له بركاته في الحياة بمختلف جوانبها، بركاته في الرزق، بركاته في الصحة، بركاته في المال، في الولد، وهكذا بركاته في الآخرة. لذلك القرآن هو محل رحمة من كل الجوانب، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12:00 منتصف الليل، وعند 3:00 سحرا، وعند الواحدة ظهرا.
6: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm ومن خلال حسابات إذاعة سام FM على مواقع التواصل الاجتماعي.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: 22 من تموز يوليو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 7 مواطنين بقصف العدوان سيارة تقلهم في مثلث شدة بمحافظة صعدة، كما شن غارة على منطقة القفل وأطلق صواريخ غازية على منطقة تعشر وقنابل على أشكال ألعاب وأشكال أخرى على منطقة المعاين، كما شن عدة غارات على منطقة حواري وادي خيوان في حوث بعمران، ما أدى إلى تدمير جسر على الطريق العام الواصل بين محافظتي عمران وصعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استشهد 7 مواطنين باستهداف العدوان لسيارة كانت تقلهم في الخط العام بمنطقة القندع بمديرية نعمان في محافظة البيضاء، كما استشهد مواطنين وجرح 8 بمنطقة المنار في الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء إثر غارة للعدو، كما شن العدوان 7 غارات جوية على معسكر الحمزة في منطقة ميتم بإب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقة المطار في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بمختلف الأسلحة منازل المواطنين في قرية الصرار بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شنت طائرات العدوان 3 غارات على موقع الحثيرة في منطقة جيزان، كما استهدفت جسرا في مديرية قفلة عذر وجسر آخر يربط محافظتي حجة وعمران، وشنت غارة على مديرية الغيل في الجوف، وشنت غارة على مديرية المخا، وغارة على منطقة الضبي في حيفان بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن طيران العدوان غارات متتالية على المعهد التقني في منطقة ذي سحر بمديرية عنس أسفر عن إلحاق دمار كبير في منشآت المعهد، وشن غارة على معسكر الشرطة وسط المدينة، واستهدف جزيرة كمران بغارة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أصيبت امرأة بجروح وأضرار في ممتلكات المواطنين بقصف مدفعي وصاروخي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية، كما استشهدت امرأة وأصيبت أخرى بغارة استهدفت منزل بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر في صعدة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر، وشن 3 غارات على مديرية باقم، واستهدف بغارة طخية في مديرية مجز، واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، ما أدى لوقوع أضرار مادية كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح في محافظة عمران، واستهدف بأربع غارات أخرى مناطق متفرقة من مديرية صرواح في مارب، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 5 غارات على منطقتي المليل والفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن غارتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مارب، واستهدف ب6 غارات مناطق متفرقة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 أصيب مواطن أثناء رعيه للأغنام إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان والمرتزقة 171 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها 8 غارات جوية بالطيران الاستطلاعي المسلح على مديرية البرح في محافظة تعز ومحافظتي الجوف والضالع، كما شملت الخروقات عملية تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية وقصف مدفعي وصاروخي وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في عدد من الجبهات في خروق متواصلة لاتفاق الهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 أصيب طفل إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الغيل في الجوف، فيما ارتكبت قوى العدوان 65 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استهداف طيران مسير على حيس وخمسة خروقات بقصف مدفعي وواحد وخمسين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 استشهد شاب بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية في صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي للعدو السعودي على مناطق في عزلة آل ثابت بقطابر الحدودية. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تصدى المجاهدون لمحاولة زحف وتقدم لقوات العدو والمرتزقة على حرس الحدودية بحجة، وسقط أعداد من العدو قتلى وجرحى، وتم تدمير 4 آليات ومدرع برادلي وطقم عسكري تابع للقوات السعودية ومرتزقتها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت القوى الصاروخية للمجاهدين من إحراق دبابة سعودية نوع أبرامز بعد استهدافها بصاروخ موجه شرق موقع الشرفة في منطقة نجران، وقتل من كان على متنها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بارزة في مواجهات مع قوات المجاهدين في جبهة العروس بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بعدة قذائف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء، وتمكن الأبطال من إحراق آلية سعودية ورصد عملية هروب جماعي للعدو على متن عربات نقل الجند إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في قرية أم الحجل بجيزان المحتل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 دكت المدفعية بالقذائف الثقيلة مركزي السلة وعجبة وموقع البادي بجيزان، فضلا عن استهدافها تجمعات العدو في قلل الشيباني والمجمع الحكومي في الربوعة وتحصيناتهم في موقع نشمة وتجمعاتهم وآلياتهم في الربوعة، كما تمكنت وحدات القناصة من قتل 3 سعوديين في مفرق الطوال بجيزان بالتزامن مع إسقاط وحدات القناصة جنديين سعوديين وإصابة آخر في موقع الفواز، وإسقاط مجند من المرتزقة في موقع الطلعة بنجران المحتلة، وإسقاط 3 مرتزقة شمالي صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بركان 2H دك مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع السعودية، وغرد ناشطون سعوديون بنشر صور ومقاطع فيديو تثبت انفجار صاروخ في منطقة ينبع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018

0: فذت وحدة الهندسة كمينا نوعيا لمجموعة مرتزقة في جبهة صالما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وأطلقت صاروخية المجاهدين صاروخ زلزال واحد على تجمعات العدو في مفرق الوازعية وحققت إصابات، كما سقط قتلى من المرتزقة جراء قصف تجمعاتهم بصاروخين زلزال واحد في مفرق الوازعية بتعز.
1: فيما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوى الصاروخية في القوات اليمنية عملية عسكرية على مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، وحققت العملية هدفها بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. وأكدت القوات المسلحة أن عملياتها مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. التحية لشعبنا اليمني العظيم، شعب الوفاء والإباء والكرامة، على موقفه المشرف والتاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ورفض الهيمنة الأجنبية على الأمة العربية والإسلامية بمختلف بلدانها وشعوبها. التحية للمجاهدين الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة على تضحياتهم، وهم يواجهون العدو المحتل ويجسدون أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن الأمة بأكملها. عملياتنا مستمرة لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 27 من محرم 1447 للهجرة، الموافق 22 من يوليو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
3: سام اف ام من صنعاء، والتعبئة مستمرة. سام اف ام، إذاعتك أنت.
4: نفسنا طويل وخياراتنا المتاحة كثيرة ومتعددة.

لقدير. مهما كانت إمكاناتكم الله أقدر والله أكبر والله أقوى والله أعظم. وهو إلى جانب شعبه

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

0: وسام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم، حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه السلسلة الجديدة من سلسلة حلقات علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام. نسلط فيها الضوء على حركة أعظم علم من أعلام الهدى في هذا القطر اليماني في اليمن، ألا وهو الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليه السلام. سنتحدث عن هذا الإمام العظيم وهذا العلم الكريم باعتبار أنه علم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام بمناسبة دخول الإمام الهادي للحق إلى اليمن في 6 صفر عام 284 هجرية، الذي يصادف 6 من كل عام. سنحاول أن نجيب على عدد من الأسئلة: لماذا وصل الإمام الهادي للحق إلى اليمن؟ كيف دخل؟ هل جاء غازيا؟ هل جاء طامحا في السلطة والحكم؟ وقبل ذلك، لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق؟ ما جدوائية أن نتحدث عن الإمام الهادي وأن تكون مثل هذه الحلقات وأن تكتب فيه المؤلفات؟ ما الظروف التي كان يعيشها اليمنيون قبل دخول الإمام الهادي إلى الحق، من الناحية الفكرية والمذهبية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية؟ من هي القبائل التي كانت موجودة؟ ما أثرها؟ كيف كانت علاقتها مع بعضها؟ هل كانوا في ظل وضع جيد ونعيم ودولة قوية وإلى آخره؟ أم كانوا متمزقين، متشتتين، متناحرين؟ ثم لما جاء الإمام الهادي، ما الذي أضاف الإمام الهادي إليهم في هذا الجانب؟ هل كانت له إيجابيات ونتائج جيدة وإيجابية بسبب دخوله إلى اليمن؟ ويمتد السؤال أيضا إلى كيف كانت علاقة اليمنيين بأهل البيت قبل أن يأتي الإمام الهادي، قبل وجود الإمام الهادي، علاقة أهل البيت مع أجداده كيف كانت، علاقة اليمنيين مع أجداد الإمام الهادي؟ من هي القبائل التي تفاعلت مع الإمام الهادي إيجابا؟ من هي التي تفاعلت سلبا؟ ولماذا؟ وقبل أن نغوص في أوضاع اليمن الداخلية، السؤال أيضا يطرح نفسه: الدولة العباسية آنذاك كيف كانت؟ الدولة العباسية من الذي يحكمها؟ كيف كانت علاقتهم بالأمة؟ كيف كانت علاقتهم بالمجتمع؟ من صاحب القرار في تلك الدولة العباسية التي عاصرت الإمام الهادي؟ ثم ما الذي جعل الإمام الهادي يقدم إلى اليمن؟ من هو الإمام الهادي نفسه؟ ولادته، نشأته، زواجه، أولاده، أوصافه الخلقية؟ ماذا عن جهوده العلمية؟ هل كان العلم عنده يتعارض مع الجهاد؟ هل كان مجاهدا فقط؟ هل كان عالما فقط؟ أم جمع بين الفضيلتين؟ عند من تعلم؟ من هم شيوخه؟ ما هو نشاطه التعليمي؟ ومن هم تلامذته ومعاصروه؟ وما هو نتاجه العلمي والأدبي؟ كيف تفاعل مع القضايا التي كانت تطرح في عصره في كتبه ومؤلفاته ودروسه؟ ثم ماذا عن جهوده الفكرية والعقائدية؟ ماذا عن جهوده السياسية والإدارية؟ كيف ساس الناس؟ كيف أدار شؤونهم؟ كيف بنى المجتمع؟ كيف بنى الدولة في اليمن؟ وكيف بنى الدولة عمرها استمر إلى يومنا هذا، وهي أطول دولة عمرا في العالم؟ دولة أئمة أهل البيت في اليمن هي تعتبر الآن أطول دولة عمرا في العالم كله. لا يوجد دولة استمرت حكمها إلا الدولة التي أسسها الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين. لماذا عمرت هذه الدولة على خلاف كثير من الدول ومعظم الدول بل وجميع الدول الأخرى؟ ما أهداف الإمام الهادي؟ ما إنجازاته السياسية والإدارية؟ ما الذي تحقق لليمنيين بخروجه إليهم؟ هل كانت اليمن بدونه أفضل أم العكس؟ كيف تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام في محاضراته وملازمه؟ وماذا قال المؤرخون القدامى والمعاصرون من أهل السنة ومن غيرهم؟ ماذا قالوا عن الإمام الهادي؟ ماذا قالوا عن دولته في اليمن؟ أولئك الذين رحلوا إليه وعاصروه كيف تحدثوا عنه؟ ماذا عن جهاده؟ الإمام الهادي كان مجاهدا، خاض أكثر من 300 معركة. كيف كان يخوض هذه المعركة؟ ما تكتيكاته العسكرية؟ كيف كانت رؤيته لفنون القتال والحرب؟ كيف كان يقاتل في الجبال، في الوديان؟ كيف كان يقاتل في حرب المدن؟ من هم الخصوم الذين قاتلهم الإمام الهادي؟ ما طبيعة عدائهم؟ أين دور اليهود والنصارى فيهم؟ من هم هؤلاء الخصوم؟ ولماذا خاصموه؟ لماذا واجهوه؟ كيف تعامل أيضا معهم؟ كيف تعامل مع القرامطة الذين ظهروا في عصره فكريا سياسيا وعسكريا؟ ثم أيضا ماذا عن جهاده الاجتماعي وعقده الاجتماعي الشهير الذي هو مثار إعجاب حتى المنظرين السياسيين في عصرنا يرون فيه أنه مؤسس لنظرية العقد الاجتماعي التي الآن الدول العالمية مبنية عليه؟ أين موقف الإمام الهادي من هذا؟ ما الذي يجب أن نستفيده اليوم في واقعنا من ثورة الإمام الهادي، من حركة الإمام الهادي؟ هذه أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذه السلسلة من الحلقات بعنوان عالم الأعلام وإمام أهل البيت الكرام، التي تتحدث عن الإمام الهادي إلى الحق وحركته وعصره ومشاركته في ذلك العصر وإنجازاته وما حققه وما الشيء الذي أضافه لأهل ذلك العصر. أما السؤال الذي يجب أن نجيب عليه في البداية وفي هذه الحلقة الأولى فهو: لماذا يجب أن نتذكر الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن حسين اليوم؟ لماذا يجب أن نذكره؟ هل نحن بحاجة إلى ذلك؟ ما الذي سيفيدنا تذكره في هذه المحطة من تاريخنا؟ بدون شك أننا بحاجة شديدة إلى معرفة هذا الرجل وسيرته المباركة. أولا، حتى لا نكون من الجاحدين لنعم الله سبحانه وتعالى، والإمام الهادي نعمة من نعم الله على أهل اليمن، وهذا ما سيتضح في هذه السلسلة كيف أنه نعمة حقيقة أنعم الله بها عز وجل على أهل اليمن، وإلا لكانوا قد أصيبوا بظلم واضطهاد وبانحراف وبضلال وبإغواء وإضلال وإغواء، ربما لا نزال يعني ربما كان سيستمر كثيرا جدا لو لم يظهر الإمام الهادي في ذلك العصر في اليمن. فهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على اليمن، حيث فضح الله به بدعا كثيرة وكشفها، وكشف بدعا وضلالات كثيرة، منها بدعة القرامطة، ومنها ثقافة الجبر والإرجاء والخوارج وغيرهم الذين كانوا يعيثون في اليمن فسادا. ولولا وجود الإمام الهادي إلى الحق لطم ظلمهم وانحرافهم وفسادهم وعم على أبناء اليمن وإلى يومنا هذا. هذا أولا. ثانيا، نتذكره لأنه أول إمام من أئمة أهل البيت في اليمن ترجم المبادئ والأقوال والأهداف والغايات النظرية إلى واقع تطبيقي، بعد أن كان مجرد كتب وأوراق وقراطيس ومؤلفات وخطب ومحاضرات يلقيها الأعلام والأئمة هنا وهناك. الإمام الحسين عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق المنهجية في أرض الواقع. الإمام زيد عليه السلام استشهد ولم يتمكن من تطبيق منهجيته وأفكاره ومنهجيته في الإدارة والحكم على أرض الواقع. الإمام محمد بن عبد الله نفس الزكية الشهيد في عام 145 هجرية استشهد، لم يستطع أن يطبق ما كان يأمله في دولة تعد وعاء لأفكاره ومناهجه ومنهجيته في الإدارة والحكم. أخو إبراهيم استشهد أيضا في 146 هجرية وآخرون، لكن أخو إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي أسس الدولة الإدريسية استطاع أن يترجم تلك المبادئ وتلك المناهج في الحكم والإدارة على أرض الواقع، ولكن ليس في اليمن، في المغرب. الإمام محمد بن زيد الذي ظهر الإمام الحسن بن زيد العلوي الذي ظهر في عام 250 هجرية ترجم تلك المبادئ والأفكار ولكن ليس في اليمن أيضا، ولكن في طبرستان ومازندران في شمال إيران اليوم، ليس في اليمن. فالإمام الهادي هو الذي حقق هذه النظرية، هو الذي ترجم هذه المبادئ والأقوال والأهداف والغايات إلى واقع تطبيقي في اليمن. وهذا ما يحتم علينا كيمنيين أن نعود إليه، ندرسه باعتباره تراثا، باعتباره منهجية، باعتباره ليزال مؤثرا في واقعنا حتى اليوم. ثلاثة، لأننا أحوج ما نكون إلى استلهام القدوة والأسوة لنا في مواجهة الباطل والضلال في عصرنا. من واجههم وخاصمهم الإمام الهادي وحاربهم وقاتلهم هم جماعات منحرفة فاسدة ضالة اختلف معهم وعلى أسس كثيرة جدا. نحن أيضا نواجه أهل الباطل، وبالتالي من المهم جدا أن نتعرف على منهجية الإمام الهادي إلى الحق، وإلى كيفية تعامله مع هذه الفئات ومع هذه الجماعات، كيف تعامل مع المجتمع اليمني الذي نعيش فيه اليوم ونعيش نتحرك على نفس الجغرافيا التي تحرك فيها الإمام الهادي وعلى نفس المنطقة التي تحرك فيها. إذن يجب أن نتعلم من الإمام الهادي إلى الحق، وأن نرى ما هي النقاط القوة التي كانت حاضرة معه ونستطيع أن نجسدها في واقعنا، كذلك من نقاط الضعف التي كانت موجودة في ذلك المجتمع والتي أثرت سلبا على حركة الإمام الهادي حتى نتفاداها وحتى نعالجها. إذا نحن أحوج ما نكون لاستلهام القدوة والأسوة والاستفادة من تاريخ الإمام الهادي، ومن هنا تأتي أهمية أن نستذكر هذا الإمام. امتدادنا اليوم وحركتنا اليوم هو في الإمام الهادي إلى الحق، الذي يتصل بالإمام زيد، بالإمام الحسن، بالإمام الحسين، بالإمام علي عليه السلام، عليهم السلام، برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الذي كان خاتم الأنبياء وسيدهم وخاتمهم في المسيرة الإلهية التي الله عز وجل ثبت أركانها في هذا الوجود. رابعا، لنستفيد من الإمام الهادي في بناء الدولة وحضارتها على أساس هدى الله تحت عنوان الهوية الإيمانية. الإمام الهادي وصل إلى اليمن ولم تكن هناك دولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، هذه قضية يجب أن نفهمها. لم تكن هناك دولة في اليمن، كانت مجرد وجود عشائر، قد تكبر هذه العشيرة وقد تصغر، وكانت كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها. صحيح أن بعض القبائل قد تتقوى وقد تفرض نفوذها على بعض المناطق مثل دولة آل يعفر التي عاصرها الإمام الهادي واختصم معها واتفق معها وخاصمها مرة واتفق معها مرة أخرى، ولكن لم تكن دولة، لم تكن هناك مؤسسات للدولة، لم تكن هناك هوية لهذه الدولة. يعني كانت الهوية التي تتحرك فيها هذه القبائل هي الهوية القبلية، ولهذا كانت مليئة بالمشاحنات القبلية والإثارات القبلية كما سنعرف. فأول من ثبت الهوية الإيمانية كدولة في إطار دولة في جسم دولة هو الإمام الهادي، ومن هنا أيضا نحن بحاجة إلى الإمام الهادي حتى نستطيع أيضا أن نستفيد منه في بناء دولتنا وحضارتنا على أساس هدى الله وتحت عنوان الهوية الإيمانية. خامسا، الإمام الهادي عليه السلام كان علما عظيما من أعلام أهل البيت، بل هو من أبرز أعلام أهل البيت، من أبرزهم، وكل أعلام أهل البيت وأئمة أهل البيت يعترفون بفضله ويذعنون لأنه ويقرون بأنه هو المتقدم فيهم والبارز فيهم والأبرز فيهم. وعليه كان يمكن لهذا الإمام أن يكون لو وجد له الأنصار الذين يرقون إلى مستواه كان يمكن أن يسود بهم العالم، لكن للأسف لم يحصل هذا. استطاع الإمام الهادي أن يؤثر في تاريخ اليمن وبعض الدول المجاورة، بعض المناطق المجاورة مثل نجد والحجاز، مثل شمال إيران، مثل العراق، مناطق معينة استطاع الإمام الهادي الحق التأثير فيها، ولكن أن يبسط نفوذه وحكمه على كل هذه المناطق هذا لم يتأتى له، مع أنه كان مهيئا لذلك. لماذا؟ ما هو السبب؟ نحن بحاجة إلى أن ننصر أعلام أهل البيت وأن نتحرك معهم بكل ما يمكننا حتى نردم الفجوة، لأنه نجد أن الإمام الهادي كان في مستوى عظيم جدا، ولكن لم يكن لديه الأنصار الذين يمكن أن يردموا الفجوة بين ما يريده الإمام الهادي وما هو موجود في الواقع. كانت هناك فجوة كبيرة. من هنا تأتي أهمية أن نستذكر لماذا لم يحصل هذا حتى لا نكرر نفس الغلطة، حتى نرتقي في واقعنا كأنصار، كأمة مؤمنة، كنخب مجاهدة، نرتقي في أدائنا السياسي والإداري والثقافي والاجتماعي والعسكري إلى مستوى ما يريده العالم منا. هذه قضية أساسية وقضية مهمة حتى لا نضيع أعلام عصرنا ممن يشكلون الامتداد الحقيقي والطبيعي للإمام الهادي، الذي هو يشكل امتدادا طبيعيا وحقيقيا لأجداده ولآبائه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يشكلون امتدادا طبيعيا بالتأكيد وبشكل واضح لجدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الهادي، نحن بحاجة إلى قراءة الإمام الهادي والتعرف على الإمام الهادي، لأن هذا سيفيدنا في واقعنا كثيرا، وهناك أشياء كثيرة جدا يمكننا أن نجيب عنها وأن نستفيد منها في ضرورة العودة إلى قراءة والتعرف على الإمام الهادي عن كثب. ولكن هذا باختصار، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى أن نكتفي آثار هداة الحق وأعلام الصدق من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام علم الأعلام. علم الأعلام سلسلة حلقات خاصة بمناسبة دخول الإمام الهادي إلى اليمن، يعدها ويقدمها الدكتور حمود الأهنون.
4: عرفتنا الله في حين القذيرة أشراك.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
3: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
3: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US have no.
3: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم today العزف الإسرائيلي
2: بلغ دهوته.
5: Inspiration has peaked.
2: فلم يعد
5: يستهدف
2: فرايت المطارات والمصانع
5: factories
2: والمستشفيات. حارس الازدهاري الأمريكي،
4: from the US prosperity guardian،
2: إلى اعتراف
4: أمراض.
3: الحقيقة بلسانين.
2: يقول التاريخ إن الجغرافيا قد تقبل المساومة، لكن الكرامة لا تقبل القسمة على اثنين. هنا اليمن، البلد الكبير بإنسانه، العظيم بإيمانه، الضارب بجذوره في عمق المروءة والشهامة. History says geography may be negotiated, but dignity cannot be divided. This is Yemen, a nation defined by its people, strengthened by faith and rooted in honor and courage. من هنا مرت القرون وظلت الجبال واجفة في مكانها، شاهدة على جوار استمرأ البغي واعتاد أن يمد ظله على حساب أرضنا، مستنداً إلى وهم القوة والاستكبار. Centuries passed here where the mountains stood firm, bearing witness to a neighbor that embraced aggression and cast its shadow over our land, driven by the illusion of power and arrogance. رسالتنا اليوم عاجلة، واضحة وحاسمة، لا تقبل التأويل ولا تحتمل الالتواء إلى ذلك النظام وحماته خلف البحار. لا مستقبل لكم في اليمن بالحرب، ولا بقاء لكم فيه بالحصار، ولا أفق لكم في أرض تنبت الأحرار كما تنبت الشجر. Our message is clear and final to that regime and its backers overseas. There is no future for you in Yemen through war, blockade or intermediation. Yemen is a land that stands with freedom. هذا الحصار الجائر الذي لا تجد له شبها في عصرنا الحديث إلا ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة الصابرة، يأتي يوم ليتساءل عنه الصغير قبل الكبير والكهل قبل الشاب. ما للسعودية وحصار اليمن؟ سؤال هتفت به ملايين الحناجر، ملأت به الساحات واهتزت له العاصمة صنعاء والمحافظات. The blockade has sparked one question across Yemen. Why is Saudi Arabia blockading Yemen? Millions have raised the same call. شعب بأكمله خرج يرفع صوته مستنكرا هذا الغدر الوجودي. An entire nation has spoken out against it. يسأل التاريخ في صمت، هل كان منا عدوان عليهم في أي يوم؟ هل نازعناهم حدودا أو نافسناهم نفوذا؟ لقد كنا الجار المسالم الذي طال حلمه، بينما ظلوا يذكون أحقادهم ويحيكون مؤامراتهم حتى تمادوا في عدوان شامل وحصار لم يترك في بيوتنا حجرا إلا وأثر فيه. History asks, did Yemen ever threaten them? We sought peace while they escalated the conflict and blockade. وحين جاء زمن الطوفان انقشعت الغمامة وظهرت الوجوه على حقيقتها بلا مساحيق. حين وقف اليمن مقبلا غير مدبر، مساندا لفلسطين المحتلة وجراح غزة، اختار الجار خندقة انحاز إلى أمريكا وإسرائيل، فتح مطاراته لطائرات العدوان

تحدد وجهات سفر المرضى والمسافرين، وتحرض على تفتيش السفن وتأخير القوت عقاباً لهذا الشعب العظيم، لأنه تجرأ واختار حريته وسيطرته على قراره السيادي. أرادوا تدفيعنا فاتورة الاستقلال، فكان الرد أسرع مما يتخيلون. A kingdom under foreign protection sought to control Yemen's sovereignty, airspace, ports and supplies. Yemen answered faster than they expected. لكن لقد بلغ السيل الزباء، وأبى المستكبر إلا استكبارا وعنادا. وإذا كان البغي يظن أن الصبر ضعف، فإن الصبر في قاموسنا هو البارود الذي ينتظر شرارة الانفجار. Patience was mistaken for weakness, but in Yemen, patience becomes strength. اليوم هب شعب اليمن هبة رجل واحد على قلب قائد واحد بقضية واحدة وهدف واحد لا ينحيف عن مساره. Today Yemen stands united behind one cause and one purpose and one leader. إنها اللحظة الفاصلة في عمر الصراع، لحظة الإعلان عن كسر القيد، أو أن تتكسر النصال على النصال. نعم، لتتكسر السيوف على السيوف، ولتتحطم الأوهام على صخرة بأسنا الشديد. فلن نعود إلى الوراء، ولن نقبل بنصف حرية أو ربع سيادة. This is the decisive moment. There will be no retreat, no partial freedom and no compromise on sovereignty. لم نعد نبحث عن تفاهمات واهية، ولا عن هدن يخترقونها بطائراتهم وتحليقهم المتكرر فوق مطار صنعاء. The time for fragile agreements is over. لقد انتهى زمن التوسل، وبدأ زمن فرض المعادلات بالنار والنور. من أراد السلم فليحترم هواءنا وسماءنا وأرضنا، ومن أراد غير ذلك فإن جبال اليمن قادرة على ابتلاع العروش كما ابتلعت الإمبراطوريات من قبل. The era of pleading has ended. Peace requires respect for Yemen's land, skies and sovereignty. إلى أولئك الذين راهنوا على انكسارنا، انظروا إلى الساحات التي مرت، اقرأوا الوجوه واسمعوا الهدير. هذا شعب لا يعرف النكوص ولا تهزه ريح الوعيد. To those who expected Yemen to break, look at the crowds. This is a nation that does not retreat. لقد ولى زمن الوصاية إلى غير رجعة، وأصبحت أوراقكم كلها مكشوفة ومحترقة تحت أقدام الحشود. The era of foreign guardianship is over and every card has been exposed. نحن لا نعتمد على حلفاء من ورق، ولا نرجو أمانا من قوى الطاغوت. نحن شعب بصلابته وعنفوانه على الله توكلنا وإليه أنبنا، نعم المولى ونعم النصير. We rely on no paper alliances. We stand by our resolve, placing our trust in God, the best protector and the best helper.

0: عارف الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: الاعتراف
2: أمريكي فشل
3: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
3: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: today العزف الإسرائيلي بلغ ضمنه فلم يعد يستهدف المطارات المصانع والمستشفيات حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف عمران
3: الحقيقة بلسانين.
4: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمات تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام أصدقاء هذا البرنامج، برنامج وما يسطرون، وأرحب بكم إلى جولة أخرى بين السطور، وهذه الحلقة التي سوف نجول عبرها بين سطور مادة بحثية لها غاية الأهمية، وخصوصا أنها تدلي بصلة موضوعية واضحة بما نعيشه اليوم من ظروف استثنائية وصراع محتدم بلغ ذروته مع أعدائنا، أعداء الإنسانية وأعداء الله. هذه المادة تتحدث عن واحدة من أخطر طرق وصور الحرب الشعواء التي نتعرض لها من قبل أولئك الأعداء الصهاينة والمستكبرين، وعلى رأسهم الشيطان الأكبر الأمريكي وذراعه الصهيوني ومن لف لفهم من قوى النفاق والخيانة والعمالة والتطبيع. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها، هذا هو عنوان هذه المادة البحثية التي أعدها الأستاذ الباحث الثقافي يحيى قاسم أبو عواضة. الحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها هو عبارة عن مادة بحثية كما هو واضح مطولة، وهي في الوقت ذاته، وهذا أمر مهم، تشكل نقاطا مختصرة أو تتكون من نقاط مختصرة من كلام للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، أعدها وجمعها الباحث وأخرجتها وأصدرتها في كتيب من نحو 24 صفحة من القطع الصغير دائرة الثقافة القرآنية، أصدرتها في العام الميلادي 2018. ومن أبرز محاورها المحور الذي يتحدث عن مسألة مهمة تتعلق بنشوء هذه القنوات وأغراضها ودوافعها ومحركاتها، بهذا التساؤل المستفز للذهن والمستثير للانتباه، من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها؟ وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا ومنظومتها الصهيونية الاستعمارية العدوانية، وأيضا كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعلامي، وما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه قنوات التضليل ومنابره ومنصاته المختلفة. أيضا هناك حديث ضمن هذه المحاور لهذا البحث عن مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها الخطيرة على الوعي وعلى الرأي العام وعلى كل من يقع في مهداف استهدافاتها الخبيثة والتضليلية.
0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
2: يبدأ الباحث بحثه هذا الذي بين أيدينا بالقول إن الجانب الإعلامي جانب مهم جدا، خصوصا في هذا العصر الذي بات الجانب الإعلامي فيه سلاحا فعالا على نحو جدي وواضح، ويلعب دورا أساسيا ومؤثرا، والأعداء يعتمدون على هذا الجانب بشكل أساسي جدا في النشاط التضليلي والدعائي على كل المستويات وفي كل المجالات، مجالات منها الاستهداف للناس في الجانب الثقافي والفكري من خلال قنوات فضائية تحمل عناوين دينية، ولكنها في حقيقتها تلبس الحق بالباطل وتبث السموم الثقافية والفكرية المنحرفة التي تمسخ هوية الإنسان وتجرده حتى من طبيعته ومن فطرته الإنسانية. أيضا في تلك المجالات استهداف الأخلاق والقيم من خلال وسائل وقنوات تبث المواد والبرامج والأفلام والمسلسلات والمقاطع التي تخدش الحياء والدين والتي تستهدف القيم وتنشر التحلل الأخلاقي والفساد القيمي وتؤدي إلى تدنيس النفوس والذهاب بطهرها وزكائها. كذلك تزييف الحقائق والوقائع والأحداث والتضليل السياسي والترويج للعدوان ولباطل العدوان من خلال قنوات إخبارية تستهدف تزييف وعي الناس وقلب الحقائق أو تتويه الجمهور وإبعادهم عن القضايا الكبرى التي يجب أن تكون هي في قلب اهتماماتهم ومحطا لتركيزهم. من تلك المجالات أيضا أو السياقات ما يتصل بقنوات تستهدف الأطفال الصغار وبطريقة مركزة تستهدف فطرتهم السليمة التي فطرهم الله عليها، ويعملون جاهدين بكل دأب وعلى نحو حثيث، يعملون على مسخهم وإفسادهم وتضليلهم وتزييف وعيهم وصناعة قناعات مغلوطة ومنحرفة وأفكار معوجة لديهم منذ نعومة أظفارهم، منذ مرحلة الصغر في أعمارهم. بعد ذلك يثير السياق تساؤلا حول من الذي يمول هذه القنوات المتنوعة بكلها، وتحت هذا التساؤل يقول السياق إننا عندما نتأمل نجد بأن جهة واحدة بعينها هي من يرعى هذا النشاط المتعدد ومن يمول هذه القنوات المتنوعة والمتعددة وهذا الأسطول الضخم من وسائل الإعلام التي تضخ الزيف والدعاية والتضليل وكل ما يمس روح الإنسان وعقله وفكره. هذه الجهة هي الجهة الأمريكية الصهيونية، هي هذا العدو المتربص والذي يعمل على تنفيذ أخطر المشاريع المستهدفة لأمتنا ومنطقتنا، ويستعين أو تستعين هذه الجهة بأداة عتيدة لديها تتمثل في النظام السعودي الذي يستهدف ضرب الأمة العربية والإسلامية بمعولي هدم، أحدهما يلبس لباسا دينيا متشددا منحرفا والآخر انحلالي خدمة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى. وهنا يتم التساؤل لماذا يرعى هذا وذاك، والجواب لأن المسألة كلها هي في اتجاه واحد. صحيح أن الوسيلة تختلف وقد تبدو متناقضة، هناك تناقض ظاهر واضح بين سياق انحلالي ولا أخلاقي وسياق فيه يلبس الدين لبوسا منحرفة متشددة كما هو حال الوهابية ومشتقاتها. إذن الذي يجمع هذين الأسلوبين المتناقضين في الرسالة الإعلامية الهادمة هو اتجاه واحد وهدف واحد، والكل يتعلق بعملية تضليل وإفساد واستدراج وإغواء بوسائل متعددة ومتنوعة. وهذه القنوات تعمل في الاتجاه الذي تريده أمريكا والصهيونية العالمية، هذه الصهيونية العدوانية الإجرامية الدموية المستكبرة. وعندما يوجه المرء النظر إلى قنوات النفاق والتضليل التي يحركها المنافقون في الداخل والخارج، يرى أنهم يشتغلون وفق الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية ووفق المشروع الأمريكي الصهيوني، وبما يتسق ويخدم المؤامرات الأمريكية ويصب في صالحها. عندما تكون المؤامرات الأمريكية الصهيونية تعمل على إثارة العداوات تحت عناوين طائفية مذهبية، تشتغل تلك الوسائل الإعلامية عليها وتبني عليها. عندما يكون التوجه الأمريكي والصهيوني هو صوب إفساد الشباب ذكورا وإناثا في محيطنا العربي والإسلامي، ينشطون في هذا الاتجاه. وعندما يكون هناك توجه صهيوني وأمريكي نحو المسخ الثقافي والفكري بدفع الناس إلى اعتناق الفكرة الوهابية الضالة والمنحرفة التي تجعل من الناس في هذه الأمة أمة مفككة مطوعة وخادمة لأمريكا، يشتغلون كذلك في الاتجاه نفسه. وعن كيف ولماذا يركز الأعداء على الجانب الإعلامي؟ فلأن هؤلاء الأعداء يعرفون أهميته ويستخدمونه في جوانب كثيرة هجومية وفي أنساق أخرى مختلفة. يركزون على الجانب الإعلامي تركيزا كبيرا بوصفه الطريقة الرئيسية المعتمدة للتأثير على النفوس، للحرب النفسية وبقية الأمور إنما هي تبع لهذا الجانب. حتى الاستهداف العسكري للناس إنما يلحق بالجوانب الأخرى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى فيما كشف به واقع أهل الباطل، واقع المضلين والمجرمين والمستكبرين والمعتدين، أن تركيزهم بالدرجة الأولى ينصب على النشاط التضليلي ويحرص عليه، كما جاء في إحدى آيات سورة الصف في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله. وهذا الأمر ليس بالطائرات ولا بالمدافع والدبابات والصواريخ والقنابل كما يفعل هؤلاء الأعداء في حروبهم وإباداتهم الإجرامية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كذلك في آية أخرى في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فنشاطهم في لبس الحق بالباطل، نشاطهم المتنوع والذي له أشكال متعددة ووسائل لا تكاد تحصر، أيضا وسائل متعددة ومختلفة. والأمر المؤسف أن الكثير من الناس لا يتعاطى من خلال هذا الفهم باتجاه هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، ولا ينظر إليه نظرة مدركة واعية على المستوى الإجمالي قبل الدخول في التفاصيل. وكيف اعتماد الأعداء عليه على هذا الجانب؟ وما الذي يستهدفون من خلاله؟ ما الذي يسعون نحوه عبر ما يشتغلون عليه بدأب وعلى نحو مسعور في هذا الجانب؟ وهذه التساؤلات تفضي إلى القول إن النشاط الإعلامي المعادي لأمتنا الإسلامية بأبواقه ووسائله ذات الصوت العربي واللغة العربية والشكل العربي، قنوات ووسائل إعلامية متنوعة ما بين قنوات تلفزيونية وفضائية، وبين مواقع على الإنترنت والشبكة العنكبوتية العالمية، ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الورقية وغير ذلك من الوسائل الإعلامية. وعليه يمكن القول إنهم وللأسف الشديد أثروا في الواقع العربي والإسلامي على الكثير من الناس، ويؤثرون باستمرار سواء في نشر الرذيلة والفساد الأخلاقي بموادهم القبيحة والمنحلة والتي تدمر طهر النفس وزكاءها، أو من خلال التضليل الثقافي والفكري، أو التضليل على المستوى السياسي في القضايا المهمة الكبرى وما أكثر قضايانا. هنا زيفوا الحقائق على الكثير من المغفلين والمستغفلين وناقصي الوعي وعديمي الفهم والإدراك وغير المحصرين ثقافيا، واستطاعوا أن يؤثروا عليهم وأن يصنعوا لديهم الكثير من القناعات في الاتجاهات الخاطئة التي تخدم الأعداء، وهم يشتغلون على صناعة رأي عام مغلوط وباطل تجاه الكثير من القضايا.
1: وما يسطرون.
2: بناء على هذه الحيثيات يبرز سؤال مهم حول ما هو الموقف القرآني والمنهجية القرآنية تجاه هذه الهجمة وهذا السيل من الهجوم العدواني عبر هذا الجانب المهم، الجانب الإعلامي، فيما يتصل بوسائل الإعلام المضلة والمفسدة بكل أنواعها وأشكالها، ينبغي مقاطعتها على كل حال من الجميع، وإبعاد أسرنا وأولادنا عنها. ومن منطلق قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 140: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه الآية أشارت إلى آية أخرى، وهي الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم. فالآيتان المباركتان كلاهما تصبان في موضوع واحد، فيما ترى وفيما تسمع من واقع أولئك الذين يعملون في الصد عن الحق وعن صوت الحق وعن اتجاه الخير والصواب عن سبيل الله، واستهزاء أيضا بهدى الله سبحانه وتعالى. وليس بالضرورة أن يكون الكلام من جانبهم كلاما مباشرا وسافرا وصريحا عن الآيات كآيات، عن القرآن الكريم كقرآن، ولكن في مضمون هذه الآيات ما دلت عليه، ما أمرت به، ما وجهنا الله إليه عبرها، الاستهزاء بالأعمال التي أمرنا الله بها ووجهنا إليها، السخرية منها والصد عنها والإساءة إليها والتنفير منها بما يدفع نحو الكفر بها رفضا أو جحودا، كل أشكال النشاط العدائي أمام ما أمرنا الله به من أعمال ومن مواقف، هذا هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات، وهو كفر بهذه الآيات بشكل أو بآخر. نحن إذن أمام جحود أو رفض لآيات الله، والله سبحانه وتعالى قدم منهجية هنا هي المقاطعة، فقال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكذلك شأن الآية الأخرى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذه هي مقاطعة، أي لا تصغي لهذا الباطل، لا تجعل من نفسك سماعا ومسماعا ومذعنا ومصغيا لأباطيلهم وأكاذيبهم ولنشاطهم التضليلي، وبالتالي متبنيا لكل هذا الباطل، هذا لا ينبغي أبدا ولا يليق. تلك القنوات المضللة الكاذبة التي هي صوت ناعق بالزور، صوت ينعق بالزور والبهتان والباطل، وهي وسواس خناس، ينطبق عليه ذلك التوصيف القرآني، هي وسواس خناس يجب أن ينظر الناس إليها بمستوى ما هي عليه من الخطورة والسوء ينظرون إليها النظرة الصحيحة، فهي منابر للباطل ومنابر للكذب وللافتراءات وللتضليل. ويجب أن يكون الناس على مستوى من الوعي يدفعهم نحو الحذر منها، أن يتعمم هذا الوعي في الساحة بشكل كبير، ويجب على الإنسان أن يقاطعها مغلقا بذلك نافذة من نوافذ الشيطان التي يعتمد عليها في التضليل وفي استدراج الخلق والعباد والتأثير على عباد الله هؤلاء. هذه المسألة هي في غاية الأهمية، ولمعرفة أنها في هذا المستوى من الأهمية يقول الله عنها: إنكم إذن مثلهم. وهذا زاجر كبير جدا، يعني بعد النهي عن ذلك بقوله: فلا تقعدوا معهم، لا تقعد مع أي قناة، مع أي وسيلة إعلامية تخوض في الباطل ضد الحق. والحق هو امتداد لآيات الله، الحق فيما فيه من عمل، الحق فيما تضمنه من مواقف. الجهاد في سبيل الله هو من الحق، والإساءة إلى الجهاد وإلى المجاهدين وإلى العمل الجهادي هو خوض في آيات الله واستهزاء بهذه الآيات التي تضمنت الكثير من الأوامر والتوجيهات الإلهية. النشاط الذي يستهدف العمل الجهادي في سبيل الله والمواجهة للظالمين والمقارعة للمستكبرين والطغاة هو خوض في آيات الله بالباطل، وإساءة إلى هدى الله، وإساءة إلى الحق. الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى نهيا قال محذرا ومشددا على المسألة بما يدل على أهميتها الواضحة الكبيرة: إنكم إذا مثلهم. وما أسوأ أن يكون الإنسان عند الله سبحانه وتعالى في حكم أولئك الظالمين، ومثل أولئك الظالمين الخائضين في آيات الله بالباطل وضد الحق، مثل أولئك الدجالين المفترين والباهتين والكذابين والمضللين. أن يكون الإنسان مثلهم هذه مسألة فائقة الخطورة وكارثية، وأمر يفترض أن يوحش الإنسان وأن يقلق الإنسان وأن يدفع المرء إلى الحذر وإلى اليقظة وإلى الحيطة. فالمسألة مهمة جدا، ولنلحظ كيف أن النص القرآني ركز على المنافقين في الموضوع، حتى عندما توعد فقال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن هذا أولا يدعو إلى النفاق. البعض من الناس قد يتأثر ولو تدريجيا مع الوقت ومع ضعف الارتباط بهدى الله، يتأثر حتى يصبح في يوم من الأيام من المنافقين ويدخل في هذا المحذور. وهنا قد يكون المآل هو أن يكون الإنسان في يوم من الأيام متأثرا بالمنافقين، وأيضا تتغير نظرته إليهم وتصبح نظرته لصالحهم، نظرة توحي بأنه منخدع بهم ومتأثر بما يقولون ويتقبل منهم ويتفاعل معهم، وبالتالي يكون في حكمهم معهم مع الكافرين والمنافقين. والكافرون والمنافقون في النهاية شيء واحد، ولذلك سيجمعهم الله في جهنم جميعا.
0: وما يسطرون.
2: وهنا نتوقف، لأن هذا هو ما سمح به وقت برنامجنا، ولنا مضمار تأملي وجولة أخرى بين هذه السطور في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. سوف نتم رحلتنا مع سطور هذا البحث المعنون بالحرب الإعلامية وخطورتها والموقف منها. إلى اللقاء.
0: وما يسطرون.

0: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 46 بعد 600، التلاوة والتزكية، القسم السادس.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثانية من وسائل التزكية، وهي تلاوة القرآن الكريم. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول شرحه لحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبين فيه دور القرآن الكريم في الخروج من الفتن بمختلف أشكالها. وقد وصلنا إلى قوله، إلى ما ذكره حول قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن، وهو الصراط المستقيم، حيث قال السيد عبد الملك الذي، يعني هو الصراط المستقيم الذي إن سرنا على ضوء هديه يصل بنا إلى الغايات العظيمة، والتي من آخرها وأهمها رضا الله والجنة والسلام من عذاب الله. يعني طبعا الصراط المستقيم تقابله سبل وطرق مختلفة، فالذي يحمينا من الوصول أو من السير في تلك السبل التي تهوي بأصحابها إلى الهاوية، إلى جهنم، هو الصراط المستقيم، هو القرآن الكريم، هو الذي يحفظ لنا الطريق الصحيح. نسير، يعني عندما نسير خلف القرآن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وبدقة تامة من دون أن نبتعد أو ننحرف. لذلك القرآن هو، الله تعالى جعل فيه هذه الخاصية، النور، الهداية، البصيرة إلى آخره، وبالتالي هو الذي يصلنا بكل الحقائق حتى عندما الولاية من خلال القرآن الكريم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن اقتران الولاية، الولاية بيّن اقترانها بالقرآن الكريم عندما قال لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، وعندما قال علي مع القرآن والقرآن مع علي. فالصراط المستقيم يعني هو هذا المعنى، الشخص عندما يكون مع القرآن تاما الله تعالى يهديه إلى كل هذه المعاني. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، وقال مهما أتى الآخرون من ذوي الأهواء ليتقولوا عليه وليقولوا عنه ما ليس فيه من مفاهيم باسم تفسير خاطئ، أو باسم كذا حديث، كذلك حديث خاطئ ليس صحيح، يحسب على أنه معنى الآية أو مفهوم لنص قرآني معين. فمهما أتى هذا التلبيس وأتى في واقع الأمة بشكل كبير، لكن القرآن يبقى في أصله سليما، دائما القرآن يبقى محفوظا، يعني كل ما عداه يبين ويظهر خطأه، لكن القرآن الله تعالى برحمته بعباده حفظه. حتى ذلك تلك الأحاديث التي تريد، أو الروايات التي يريدون من خلالها أن تزيغ أهل الأهواء أن ينحرفوا بعد القرآن الكريم، أن تبقى ذلك خارجي فقط، يأتي بعد ذلك من يصحح، من يدعو إلى العودة إلى القرآن الكريم. لذلك يعني القرآن الكريم بقي كما هو. يعني نجد أحيانا بعض الناس جهات أوقات معينة تنتشر أفكار، ثم يأتي بعد ذلك من يرد على تلك الأفكار جميعا ويعيد الأمر إلى صوابه، وهذا دليل على قوة القرآن الكريم. ولهذا نلاحظ أهمية المسيرة القرآنية، وهي إعادة الأمة إلى القرآن الكريم لا إلى تلك الفهوم التي زاغت بها الأهواء. القرآن استعمل لفترات كثيرة كوسيلة للزيغ، ووسيلة يعني فسرت آياته بخلاف المراد منها، و

في الحوار، يعني أحيانا يكون حوار بين مثلا مسلمين وغيرهم، مستشرقين أو غيرهم، فيأتيك بتفسير نقول له لا، هذا ليس ملزما، هذا كلام مفسر القرآن. نحن عندما نرجع للقرآن لا نرجع إلى تلك الكتب، حتى في يعني نقول لهم نحن عندما نحاوركم من خلال كتابكم المقدس لا نأتيكم بالتفسير، نأتي إلى النص نفسه، لأن النص يدل بنفسه على الحقيقة. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا تلتبس به الألسن، وقال: المتقولون الكثيرون. الألسن هنا المتقولون الكثيرون، الذين يخدمون الباطل ويفترون على الله الكذب، هؤلاء لا يمكنهم أيضا أن يغيروا حقائقه، يقول يبقى كما هو. لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس، يبقى القرآن في أصله سليما لمن عاد إليه، حتى لو قالوا ما قالوا نعود إلى القرآن ونتدبره ونتأمله، فنكتشف الزيغ ونكتشف الإلباس والتلبيس الذي حاول هؤلاء الزائغون أن يزيغوا به الأمة، فنفرق بين الفهم الصحيح والفهم غير الصحيح. وبالتالي القرآن الكريم فيه قوة ذاتية تحمي من هذه المعاني جميعا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا يشبع منه العلماء، وعلق عليه بقوله: لأنه بحر من العلوم والمعارف والمفاهيم لا يمكن أن ينفذ ولا أن ينضب معينه ولا أن يدرك قعره ولا أن يستكمل الإنسان كل ما فيه من المفاهيم والهدى، وبحر يعني عجائبه لا تنتهي. الله قال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. حتى لو أصبح الإنسان عالما كبيرا مهما أوتي من علم، لا يمكن أن يكون قد استكمل القرآن وفرغ من كل ما فيه من الهدى وأحاط بكل ما فيه من المعارف، لا يصل إلى ذلك أبدا، ولا يزال بحاجة إلى المزيد والمزيد، ولا يزال عطاء القرآن واسعا جدا جدا. بالعكس، يعني كلما كثر العلم، وخاصة إذا كان مع العلم الإخلاص والصدق، كلما ازداد التواضع مع القرآن وازدادت الاستفادة منه، لأن الشخص يصبح لديه، يعني كلما اقترب منه أكثر كلما القرآن أيضا اقترب منه أكثر وأعطاه أكثر. اتقوا الله ويعلمكم الله، الله تعالى يعلم هذا الذي يتقيه من خلال تعامله مع القرآن الكريم، وهذا هو العلم اللدني. يعني الله تعالى يعني حتى أشياء يعني الله تعالى يهبه الشخص عندما يتصل مع القرآن الكريم، ويتصل في الحقيقة بالله، ولذلك يعلمه الله تعالى من خلال ذلك التواصل. ثم ذكر غياب الاستفادة من القرآن الكريم في هذا الجانب، فقال: هذه النظرة غابت حتى عند الكثير ممن هم يتحركون باسم علماء أو باسم طلاب علم، لم تعد نظرتهم إلى القرآن الكريم هذه النظرة، وجعلوه هناك على جنب مهمشا إلى حد كبير، واستغنوا عنه بأشياء أخرى لا تغنيه لا تفيده، وأعطوها كل الجهد وكل الاهتمام وكل الوقت، واستغرقت منهم كل اهتمامهم وكل جهدهم وكل جدهم وكل عنايتهم، مع تعظيم لها يكاد يكون أكثر من تعظيم القرآن الكريم. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا يخلق على كثرة الرد. قال: لا يبلى، يعني لا يخلق بمعنى لا يبلى، كلما عاد الإنسان إليه، كلما تأمل فيه، كلما استزاد منه من معارفه من هديه من نوره، لا يبلى. يعني بخلاف الكتب الأخرى نقرأها فإذا عدنا إلى قراءتها من جديد نمل من ذلك، لأننا نعرف محتوياتها، بخلاف القرآن الكريم، لأنه يعطينا البصائر، يعطينا معارف، يعطينا فهوما، يبصرنا بالحقائق، ويتجدد عطاؤه بشكل مستمر، ويواكب كل الأحداث، كل الأزمنة، كل المتغيرات، كل الظروف، فيعطي المزيد والمزيد وهكذا. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: ولا تنقضي عجائبه، فقال: عطاؤه فيما يعطي من هدى ونور وحكم ومعارف وحكم كلها عجيبة، كلها ثمينة، كلها ذات أهمية.

0: لا تقول أنه لم يعطي لم يعد يعطي إلا حثلا أشياء بسيطة وإلا معارف عادية أو نفذت منه الحكم العجيبة الهدى العظيم الدلالة العجيبة جدا المعارف العجيبة. لا، يقول هي بشكل مستمر، هي دائمة، عطاؤه عطاء نفيس وعظيم ومتميز لا تنقضي عجائبه. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. وقال: هؤلاء الجن الذين عندما سمعوه قالوا هذا القول، يعني سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، هم أدركوا أهمية القرآن وعظمته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عرفوا أنه ليس كتابا عاديا وليس شيئا عاديا، هو شيء عظيم، شيء عجيب ومتميز يهدي إلى الرشد. عرفوا وظيفة القرآن الأساسية وهي الهداية إلى الرشد. طبعا هذه الهداية هي الأساس في القرآن الكريم، لأن هناك من انحرف عن هذا الأمر، أن يعني بعض اللغويين صار فقط القرآن عنده كتاب لغة، وبعض مثلا المهتمين بالإعجاز العلمي صار عنده القرآن فقط الحقائق العلمية. القرآن الكريم أول شيء فيه هو الهداية إلى الرشد والإرشاد، هذا هو أهم. طبعا الهداية بمفهومها الواسع، الهداية تعني الوعي، تعني البصيرة، تعني التزكية، تعني في كل شيء محلها المناسب. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن: من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وفقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول: عندما تتحرك على أساس القرآن، عندما تكون مسيرتك قرآنية تقول به، تركز على أن تقدم هديه للناس وأن تتحدث من خلال آياته ومعارفه تقدمها إلى الناس، فأنت تصدق. طبعا هنا القرآن لا نكتفي فقط نحن بقراءته، بل نتحرك به، ندعو إليه، نعرف بحقائقه، يعني هذا الأمر، يعني ليس فقط كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. رسول الله لم يكتفي بالقرآن لنفسه، وإنما كان يتلوه ويعلمه للناس ويزكي الناس به ويبصرهم به، وهكذا مهمتنا نحو القرآن الكريم. يقول: من دعا إليه فقد هدى إلى صراط مستقيم. يقول: لأن كل ما فيه صدق، قال هذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة. حتى الناس عندما الآن العامة الناس عندما تعرض لهم القرآن يعني تجد تجاوبا، لماذا؟ لأنه بخلاف ما لو ذكرت لهم أحاديث يقولك لا انتظر، يعني قد يكون شيخنا أو شيخ الفلاني يرد هذا الحديث، ونرى الصراع الكبير بين المحدثين، يعني حديث وتأتي هناك من يصحح هناك من يضعف، بخلاف ما لو نقرأ القرآن الكريم فهو يوحد الأمة، يعني حتى الطوائف المختلفة الأمة جميعا باختلاف طوائفها متفقة على القرآن الكريم. ولذلك عندما يصعد مثلا خطيب أو محاضر أو متكلم ويأتي بآيات قرآنية ويبين معانيها مثلا ودلالاتها، لا تجد أحدا ينفر عنها، لماذا؟ لأنه يتكلم عن القرآن الكريم. لكن إن ذكر أسماء شيوخ أو أسماء، هنا يقع الخلاف، لماذا؟ لأن تلك أفكار يعني ويقع لأنها ليست لها درجة القرآن الكريم. الحديث كثير من حديث دست، ووقع الخلاف كذلك هل هي صحيحة أو مدسوسة بخلاف القرآن الكريم، وبالتالي يوحد الأمة. ومن خلال القرآن الكريم نعود بعد ذلك إلى الحديث، ومن خلال المحاكمة إلى القرآن الكريم. لمثال هذا الحديث الذي يذكره السيد عبد الملك، واضح في كونه صحيح لأنه يتناسب مع القرآن الكريم. يقول: وهذا يبعدك عن تقديم مفاهيم خاطئة وأفكار خاطئة وروايات غير صحيحة ومقولات غير صحيحة من أقوال الناس، فالتركيز على القرآن الكريم والتمحور حول القرآن فيما يقدم إلى الناس لتعريفهم بالدين، لتوعيتهم، لتبصيرهم، يجعل الإنسان يقدم حقائق. وقلت الناس لا ينفرون لأنهم يعلمون أن هذا قرآن وهم يقرؤونه، وبالتالي يكون الإقبال أكثر وتكون الفائدة أعظم، بالإضافة إلى كونه يوحد الأمة. وبعد ذلك طبعا يحاكم، عندما نعود إلى الحقائق القرآنية تحاكم بعد ذلك أقوال الشيوخ وما ورد في الروايات، كلها تحاكم إلى تلك الحقائق القرآنية. ثم ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وصف القرآن من عمل به أجر، فقال عندما تعمل به فيما يدعو إليه فيما يوجه الله فيه إليه تحصل على أجرك من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وقلنا الأجور العظيمة التي جعلها الله تعالى لقارئ القرآن بحسب درجة التلاوة. يقول لذلك ثمرة عظيمة في عاجل الدنيا وفي آجل الآخرة، لأن الله تعالى من كرمه من شكره لعباده أنه يسيبهم يجزيهم في الدنيا والآخرة. ولذلك القرآن الكريم له بركاته في الحياة بمختلف جوانبها، بركاته في الرزق، بركاته في الصحة، بركاته في المال، في الولد، وهكذا بركاته في الآخرة. لذلك القرآن هو محل رحمة من كل الجوانب، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هيا بسرعة على حلاء ضعينها، فرقت على السعودية، فرقت ما يخطاش الطريق وهو رافع راسه، ما يخطى الله وهو مدنمه، قال ولي ما يخطاب المعرف يخطى خروف. فحين ما يفعل ما يسوي بعد البيان هذا، ما عاد يطلع منه، من عاد ينفعك يا سعودية؟ من قالوا من عاد الأرض غنته ومن عاد الرجال فنته؟ أنت محاصر لشعب كامل، أنت قاتل شعب كامل، أنا خليت والأردن تستأنف الرحلات، ومن يا الأردن هذا؟ ومن يقولوا لها الأردن هذا؟ وأنا فك الحصار كامل، وقضية تنتهي من مرة من وإلى، مش هنا حق الخوة، افتح لي طاقة وغلق بقى، بنقول كسر الحصار، اسمك كسر الحصار. فحين بعد بيان القوات المسلحة ما عادت تفعلوا يا سعودي، من ينفعكمها؟ من؟ وأنتم محاصري مضروبي، من ينفعكم؟ من يقاتل عليكم؟ ما حد. الذي ينفعوا أمريكا في طوفان الأقصى ينفعوكم، وأمريكا بتصح في البحر على الملاحة الدولية، ولا حد لبهم ولا حد قال لهم ما انتوا عليه. الطالعي طالعي والنازلي نازلي، من مضيق هرمز ولا من باب المنداب ولا من البحر الأحمر، ما حد يقول لساكتكم. وما كانت التوجيهات إلا للأمريكي للإسرائيلي. فحين السعودي دخل المسبغ منه، يا قوح حصانك نبصر من عينفعك ولا من عيفك عليك الحصاء ولا من عيقاتل معك. ما عبش اليوم بنقول الشعب اليمني غير الشعب اليمني الذي عرفته وسكته. لله الحمد والشكر، جعل لنا الله كلمة نافذة في العالم ونتحكم، ما بنتبطلش، ما بنأذيش أحد ولا بندور أذاوه. يلا نسلم من أذاوتكم، سواء أمريكا أو إسرائيل ولا من تحالف معاها. ذي الحين كفاتكم يا سعودية، قوح زهنيك وعاد وعاد، ويعلم الله مع باقي مخبي هالقوات المسلحة. اسمع اسمع انت تسمع، والواع ما يرزي الرط الا رضلاي، وما يخرج البخور الا نار. هكذا نهاية الغرور والكبرة. كم عاد تسوى السعودية الذاحينة؟ إيه كم عاد تسواها بعد هذا العمل؟ ما ما ما ما عجلع منكم. بنقول تطور مرتبات الناس، بنقول فكوا الإحصاء، ناس مريض، ناس معه تجاري يطلب الله، فكوا محاصر للناس، ما رضوش، ما رضوش. الخروج الذي خرجها الشعب اليمني حرام عليه إنه يزيد يرجع بعده. ما فالرجال لله كلمته، يثمن نفسه بكلمته. ما احناش راجعين من كلمتنا. إن الوجع فينا، الوجع فينا والتعب فينا والأهانف فينا. خلق الله بيدوروا حقهم. نام حاصر للبلاد لا ينكبوش من الثروات. إنها بتستولي على إيرادات البلاد كاملة ومحاصر للشعب هنا. قصدك إن الناس حيجلسوا هكذا خلاص رازين وبس وقد إحنا مأقلمي. بعيد بعيد عليكم. التحية للقيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بيض الله وشه، ما عقل وفوض إلا وهو داري مامعه. والقوات المسلحة نقول قد أنتوا ضغ في طريقكم، افعلوا عملكم. قد أنتوا أخبر بهم، قد أنتوا دارين كم قسمهم في المقلة، افعلوا عملكم. أما أنتوا يا أبناء الشعب اليمني عليكم بالوع. الوعي هو أهم حاجة. بشروها بشرو بعد صبرنا وثمار صبرنا ماي. الحمد لله القادر على كل شيء. مكن الله سعودي من يا سعودي هذه. قالوا من صبر قدر ومن عجل عثر. لا تشتعجلوا. والله أن الصبر لا طريق والثماء تغسل القلب. فاحن قالوا حسانك يا سعودي نبصر من الذي يغر عليك. الشرف الضعيف لو ما دتي حق الناس وتصرف مرتبات الشعب ما عدتش منك مروة ولا حد في فضلك ولا حد مراعي لك. من حقنا وعن انتزع بالقوة ونقلع عينك ولما جريتش مننا بالقوة حرم عليك انك تجره بالمراوغة ولا بالمماطلة ولا بالسفاهة الذي بتتسيفوه. ما أتخليتوا وسيله وما استخدمتوها في الشعب. هذا العملاء والجواسيس حقكم لا أمس مش انتوا حق تخطوا الطريق الله بصمي القوة عز والبهطلة مهانة. من قوى صمي له عاش. إدلايت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل. أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
4: جارح بشلي سام اف ام الحكمة اليمانية.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين على هذا الموقف العظيم وعلى هذا الخطوة الجريئة بكسر الحصار. السيد القائد في بيانه قال لابد من كسر الحصار، وبدأت الخطوة بفضل الله بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ولهم كل الشكر، إنهم الدولة التي استجابت لنداء الإسلام والإنساني بكسر الحصار عن أخوتهم في اليمن، عن هذا الشعب المظلوم والمحاصر. تم أول شيء مجيء الطائرة الإيرانية وهي تحمل مجموعة من العالقين والمرضى عبر مطار طهران إلى مطار صنعاء، وبعدها حملت معها مجموعة من المرضى والعالقين والوفد الوطني وكسرت الحصار. وبعدها يعني كان المفترض طبيعي، المفترض طبيعي يعني لو السعودي فيه أدنى أدنى أدنى ذرة ذرة يعني 1% من الإسلام، ولا 1% من الفطرة، ولا 1% من الأخلاق والكرامة، هيقول طبيعي يعني طبيعي، مفترض أنه عدو الله يفك الحصار بالكامل يعني إيش لكن هذول المنحطين الذي الله سبحانه وتعالى قد قال عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، مستفزين للنهاية. هذول البعران، هذول أعراب نجد والحجاز، أعراب آل سعود، هذول يعني مستفزين بشكل غير طبيعي، قمة العتو والجبروت، وكأن اليمن هذا حقهم يعني، وكأن اليمن حقهم. وبيان وقح، بيان وقح هذا البيان يا أخوة. أولا لاحظوا من وقاحة هذا البيان، هذا البيان أولا يحمل المحاصرين، يحمل المحاصرين أسباب الحصار يعني، يعني لاحظوا يحمل المحاصرين الذي حوصروا وكأنهم هم السبب للحصار، ما كأنه الذي بيحاصرنا، بيحملنا تبعات الأمريكي والإسرائيلي والسعودي الذي دمروا مواننا ودمروا مطاراتنا وفعلوا تلك الفعائل. ثاني شيء، هذا العدو والله في بيانه يعني اعتبر أن الإسناد لغزة جريمة يعني، وانحاز للرواية الصهيونية، انحاز انحياز كامل جدا كامل، ويرجع يتويقح ويقول لا سوف نحمي المملكة ولا نسمح لأي من أن يتعدى عدو المملكة وسيادة اليمن. وش دخل أبوك بسيادة اليمن؟ وش دخلك بسيادة اليمن يعني؟ وش دخلك؟ يعني الحين لو نقول إحنا سندخل بوابات ولا طائرة مدنية في الأراضي السعودية وسنحمي سيادة السعودية، وش دخلك؟ شوفوا هذول الجلفان عاد يجي لك كم من ثور يعني، واحد مرتزق إصلاحي بيقول الطائرة الإيرانية هبطت وهذا ومعنى أن الآن النفوذ الإيراني بلغ مستوى غير مسبوق. يعني لما قصفوا شعب الذي المرتزق الإفسادي اللي من حزب الإفساد، لما قصفوا بلده بنصف مليون غارة، السعودي والأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، لما حاصروا 30 مليون من أبناء شعبه، لما قتلوا وجرحوا عشرات الآلاف من أبناء شعبه، هذا ما إيش انتهاك للسيادة. لكن طائرة إيرانية، موقف شجاع من الجمهورية الإسلامية في إيران، وطيار شجاع يجي يكسر الحصار على أبناء الشعب اليمني ويدخل مجموعة من العالقين والمرضى والوفد الوطني، هذا انتهاك للسيادة، وهذا نفوذ غير مسبوق. شوفوا كيف الكفر والضلال والانحراف يخلي الإنسان منحط للنهاية، يخلي تفكيره مقلوب للنهاية، انحطاط بشكل غير طبيعي، انحطاط بشكل غير طبيعي غير مسبوق يا أخوة، انحطاط غير مسبوق يعني بشكل عجيب يعني بشكل عجيب. يجب أن ندرك يا أخوة بأن خلاص ولا زمن خلاص، ما ذا حصار بالحصار، الحصار بالحصار، الشعب صابر وهو محاصر لنا، الملعون ذي هو محاصر لنا، ثرواته ثروات بلدنا إلى بنوكه، محاصر لموانعنا، محاصر ما تجي السفينة إلا بعد ما يأخرها مدري كم شهور ويشير يفتشوها في جيبوتي، منعوا علينا كثير من الأصناف، ممنوع تدخل لعندنا، والمطارات ممنوع تسافر، وإذا فكر يسافر يفعل لنا خط للأردن، من الأردن لا هناك يجمعوا المعلومات والاستخبارات، من سار من جاء، يعني يهوده ولعبه خبث لا رعوا حق الأخوة الإسلامية، إن إحنا وهم جيران مسلمين، لا رعوا حق العروبة، ولا رعوا أي شيء، ولا رعوا أي شيء، ما به مراعاة لأي شيء، يعني ما به مراعاة لا الفطرة ولا الإنسانية ولا العروبة ولا الدين ولا الإسلام ولا القرآن ولا القيم ولا شيء. وكأنه يصدق عليهم قول الله عن المشركين: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني مساكين يشتوا يسافروا، ممنوعين من السفر، يشتوا يتعالجوا، ممنوعين من العلاج، ممنوعين من العلاج، يشتوا يخرجوا يا أخي يشموا هوا يا أخي، مثل خلق الله، بقية خلق الله بيسافروا ممنوع. أبسط الأمور الإنسانية، وناس عيموتوا من المرض، ممنوع، ممنوع، يعني إيش المنطق هذا؟ إيش وإذا تشي تسافر ما بلا يصير كذوك ترى المسافة بالسيارة، لا عدن عند المرتزقة، ويمسكوا البعض ويبهذلوا بالبعض ويسيئوا للبعض ويسرقوا أدوات البعض، يعني وإذا هو مسكين يعني وطني وضد العدوان الله أعلم على السلام أو ماشي، ها يعني خبث خبث خبث بشكل غير طبيعي على الإطلاق، بشكل غير طبيعي على الإطلاق. يعني صبرنا يا أخوة،